0: انا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العموميه، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
1: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد رباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اه وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
2: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزو نهار كيفوجو كيخرجوهم كيبدلو ليهم الجو. لا المسابح العموميه بدلو بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل لتو المون، دونك احسن حاجه دارت.
3: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
4: الخبر من المصدر.
5: مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالجديدة احتضن لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة.
6: الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصورة النمطية حول الإعاقة.
7: كنعتبروا حنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إلا كان دامج فهاد الناس هادو غادي نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
5: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس سبل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد آليات التكفل بهم، بما يسهم في جعل أوساط العيش فضاءات داعمة للصحة والإدماج.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: قررت السلطات السريلانكية إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة بالمناطق الجبلية، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات للتربة أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. أفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية دمرت منزلين في وسط البلاد وأصيب 3 آخرون، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين. نفس المصدر أضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا ب129 منزلا وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2000 شخص من المناطق المتضررة. وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين أضرارا في عدد من مناطق البلاد وأغرقت المنازل والحقول والطرق، فيما كانت المناطق الجبلية بوسط البلاد الأكثر تضررا من الأحوال الجوية. كما عمدت السلطات إلى نشر قوات من الجيش والبحرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المحاصرين في الفيضانات ونقلهم إلى مناطق آمنة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس حارا بكل من منطقة سوس ووادي ملوية وسهول تادلة والرحمنة والجنوب الشرقي وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد. ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية، إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بكل من مناطق الشياط ماسوس الجنوب الشرقي للبلاد داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
4: إذاعة الأقرب إليكم ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تطالب بدعم إضافي لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. منظمة العفو الدولية تطالب حكومة جنوب إفريقيا بوقف أنشطة جماعات الأمن الذاتي ضد المهاجرين. مالاوي تراهن على الإصلاحات الهيكلية لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة. أهلا بكم من جديد. المستهل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية طالبت بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في البلاد. المتحدث باسم المنظمة أكد أنه لا يزال التفشي يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة، موضحا أن المنظمة الأممية بحاجة إلى مزيد من الدعم من حيث التمويل لتوسيع نطاق كل مجال مؤهلات الاستجابة. الحصيلة الرسمية المسجلة في البلاد بلغت 3748 حالة مؤكدة، من بينها 1657 حالة وفاة، مما يجعل هذا التفشي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية. من جنوب إفريقيا، أعربت منظمة العفو الدولية في البلاد عن قلقها إزاء تصاعد أعمال الترهيب التي تمارسها جماعات أهلية ضد المهاجرين وأصحاب الأعمال، مطالبة سلطات هذا البلد بوضع حد لأنشطة هذه الجماعات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
12: تقارير متواترة رصدتها منظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا كشفت عن تعرض أشخاص للمضايقة بسبب جنسيتهم عبر عمليات تفتيش غير قانونية لوثائق الهوية وإخلاء قسري من المنازل والمحلات التجارية إلى جانب التشهير العلني. المديرة التنفيذية للمنظمة شنيلا محمد أكدت أن تقاعس السلطات عن التصدي بحزم لهذه المجموعات خلق انطباعا خطيرا بإمكانية انتهاك حقوق المهاجرين دون خوف من العقاب. المنظمة شددت على أن قانون الهجرة لا يمنح أي فرد أو مجموعة خاصة صلاحية تنفيذ إجراءات مراقبة الهجرة، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تقتصر حصرا على مسؤولي الهجرة وأفراد الشرطة المخولين قانونا. هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الانتقال من إصدار بلاغات التنديد إلى فتح تحقيقات فعالة وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، بما في ذلك التحقيق في مزاعم تواطؤ بعض عناصر الشرطة مع هذه الممارسات.
11: نختم من مالاوي. أكد تقرير جديد صادر عن مجموعة دون للاستشارات أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية لا تحول دون توفر فرص استثمارية واعدة إذا ما اقترنت بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال. التقرير أكد أن مؤشر الضغوط في مالاوي لشهر يونيو سجل 78 نقطة، مما يضع البلاد ضمن فئة الاقتصادات ذات الضغوط المرتفعة، غير أن الخبراء يرون في هذا الوضع فرصا للمستثمرين ذوي الرؤية الطويلة الأمد، خاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة والتكنولوجيا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
4: الخبر من المصدر.
13: في سن 15 سنة تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي من بلوغ قمة كانياتسي الثاني الذي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. إنجاز تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي، ومكن يوسف التازي من تسجيل اسمه كأصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يبلغ هذا الارتفاع، محطة جديدة في مشروع رياضي طموح يحمل عنوان الطريق إلى إيفرست 2028.
14: كان هذا إنجاز الشعب المغربي بأكمله وعلى رأسه ملكنا محمد السادس حفظه الله والأمير مولاي حسن، وكان تمنى من الأطفال والشباب يتشبتوا بالأحلام ديالهم خطوة بخطوة حتى يحققوها.
13: ولا تقف طموحات يوسف عند حدود تسلق القمم، فبموازاة مسيرته الرياضية ينخرط أيضا في الدفاع عن حقوق الطفل بصفته يافعا مدافعا عن حقوق الطفل مع اليونيسيف في المغرب، ومن خلال هذا الدور يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة ومواصلة الدراسة واعتماد نمط حياة صحي إلى جانب المساهمة في حماية البيئة. ومع كل قمة يبلغها يقترب يوسف خطوة أخرى من حلم أكبر، تسلق قمة إيفرست في سنة 2028.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
17: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
18: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدمو مزيان الحمد لله، كنخدمو تنوصلو 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
19: استفادت ثلاث تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهازات حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
17: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو-اقتصادية.
20: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهاد التعاونية، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
17: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
16: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
4: التعاون التسيسي هي تعاون نسائي 100% من تأسيس في دول المنزهي. هذه التعاون كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا، اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذا التعاون، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا، وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
5: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا، دعمونا مزيان. الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل 400 خبزه النهار، خدامين مزيان الحمد لله. كيكون الكوموند، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
3: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
6: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملكة محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدلت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي بميدلت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل الأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
7: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين التخلو والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت ثلاث تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
3: على مستوى إقليم ميدلت، اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة، مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
1: غيم راديو، غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
8: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
9: قررت السلطات السريلانكية إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة بالمناطق الجبلية، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات للتربة أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. أفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية دمرت منزلين في وسط البلاد، وأصيب 3 آخرون، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين. نفس المصدر أضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا ب 129 منزلا، وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2000 شخص من المناطق المتضررة. وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين أضرارا في عدد من مناطق البلاد، وأغرقت المنازل والحقول والطرق في مكانة المناطق الجبلية بوسط البلاد الأكثر تضررا من الأحوال الجوية. كما عمدت السلطات إلى نشر قوات من الجيش والبحرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المحاصرين في الفيضانات ونقلهم إلى مناطق آمنة.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: مشاهد دمار واسع النطاق تخلفها الفيضانات في ولاية عصام الهندية بعد أسابيع متواصلة من التقلبات الجوية القاسية. المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وحاصرت مئات المنازل، محولة القرى إلى مناطق معزولة. في منطقة شاريديو، إحدى أكثر المناطق تضررا، يعود السكان بخطى متثاقلة لتقييم الخسائر. حجم الكارثة يبدو جليا داخل البيوت التي غمرتها المياه بمستويات قياسية، ليفقد العديد من الأهالي كل ما يملكونه بعد أن تلفت السيول ممتلكاتهم وبناهم التحتية البسيطة. وأمام هذا الوضع، تفقد رئيس وزراء ولاية عصام المناطق المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي وصفها بالهائلة. المسؤول الحكومي تعهد بتعبئة كافة الموارد المتاحة وتقديم التعاون الكامل لمساعدة السكان على تجاوز تداعيات هذه الكارثة. يذكر أن ولاية عصام التي يعبرها نهر رهما بوترا، أحد أكبر أنهار العالم، تواجه أضرارا مماثلة بشكل شبه سنوي نتيجة ارتفاع الكبير في منسوب المياه خلال فترة الرياح الموسمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: إنغميز نيمكورا إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
6: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثير على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: خلال النصف الأول من سنة 2026، سجلت تجارة الخدمات في الصين نمواً بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3,780 مليار يوان، أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرة خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر خمس فئات لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة بنسبة 31.1% فصل واحد لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.660 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرات الخدمات الثقافية والترفيهية الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليارا و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو بين أكبر خمس فئات لواردات الخدمات.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفلبين بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الهيئة أفادت بأن مركز الزلزال حدد على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب جزيرة سارانغانيا القريبة من جزيرة مينداناو، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري عتية. ولم ترد إلى حدود الآن تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 4:14 صباحا بتوقيت غرينتش. وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن الهزة وقعت على عمق 62 كيلومترا. هذا الزلزال يأتي عقب الهزة الأرضية القوية التي ضربت جزيرة ميندانا والمجاورة في 8 يونيو الماضي وأسفرت عن مصرع 76 شخصا، كما تسببت في انهيار مباني وحدوث انزلاقات للتربة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
9: بمقر عمالة طاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. العملية ترمي إلى تطوير منظومة النقل الصحي بالإقليم وتأمين نقل الحالات الصحية المستعجلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
10: سيارة الإسعاف تساهم في تقديم الخدمات الصحية للنساء الحوامل فيما يخص الحملات التحسيسية ونقل النساء الحوامل من الدواوير إلى المراكز الصحية وكذا من المراكز الصحية إلى دار الأمومة إن شاء الله.
11: بمناسبة تخليد ذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أشرف سيد عامل إقليم طاطا على تسليم 3 سيارات إسعاف لفائدة دار الأمومة إسفن تيسينت وأقا، وذلك في إطار تعزيز منظومة الصحة الجماعية التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة خاصة النساء الحوامل والأطفال.
9: وتندرج العملية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النقل الصحي بالإقليم وتنزيل منظومة الصحة الجماعاتية بطاطا في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تولي أهمية خاصة لصحة وتغذية الأم والطفل.
3: ريم راديو،
12: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
12: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
14: مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالجديدة احتضن لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة.
15: الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصورة النمطية حول الإعاقة.
16: كنعتبروا حنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة، كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إلا كان دامش فهاد الناس هادو غادي نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
14: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس سبل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد آليات التكفل بهم، بما يسهم في جعل أوساط العيش فضاءات داعمة للصحة والإدماج.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
17: تعاقد جديد لتشيلسي، النادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني، اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل ملعبه وخارجه لمساعدة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
3: ريم راديو،
12: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس حارا بكل من منطقة سوس ووادي ملوية وسهول تادلا ورحمنا والجنوب الشرقي وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد. ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية، إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بكل من مناطق الشياد ماسوس الجنوب الشرقي للبلاد داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاعات الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
12: أخبار المغرب والعالم.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: غيم راديو. غيم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف أمام السنغال على أرضية ملعب مولاه الحسن، أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. نتعامل مع المنافسة مرحلة بعد أخرى ومن مباراة إلى أخرى، المواجهة المقبلة ستكون الأهم لأنها ستمنحنا فرصة التأهل إلى كأس العالم وهو ما نطمح إليه بشدة. لبؤات الأطلسي سيواجهن في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاه الحسن.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
12: الأخبار على مدار الساعة.
19: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
20: في سن 15 سنة تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي من بلوغ قمة كانياتسي الثاني الذي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام، إنجاز تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي، ومكن يوسف التازي من تسجيل اسمه كأصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يبلغ هذا الارتفاع، محطة جديدة في مشروع رياضي طموح يحمل عنوان الطريق إلى إيفرست 2028.
0: كان هدية الإنجاز للشعب المغربي بأكمله وعلى رأسه ملكنا محمد السادس حفظه الله والأمير مولاي حسن. وكان تمنى من الأطفال والشباب يتشبتوا بالأحلام ديالهم خطوة بخطوة حتى يحققوها.
20: ولا تقف طموحات يوسف عند حدود تسلق القمم، فبموازاة مسيرته الرياضية ينخرط أيضا في الدفاع عن حقوق الطفل بصفته يافعا مدافعا عن حقوق الطفل مع اليونيسيف في المغرب. ومن خلال هذا الدور يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة ومواصلة الدراسة واعتماد نمط حياة صحي إلى جانب المساهمة في حماية البيئة. ومع كل قمة يبلغها يقترب يوسف خطوة أخرى من حلم أكبر، تسلق قمة إيفرست في سنة 2028.
3: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
5: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدمو مزيان الحمد لله، كنخدمو تنوصلو 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
6: استفادت ثلاث تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهازات حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
4: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو-اقتصادية.
7: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذا التعاوني، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
4: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
8: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
7: التعاونية التيسية هي تعاونية نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. التعاونية كنخدمو فيها الزرابي التقليدية الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذا التعاوني، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا، وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
5: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
8: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
9: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدلت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي ميدلت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. الأول المشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل للأرض الواقع. المشروع خدام بخير الحمد لله.
6: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة

0: مستدامة مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: قررت السلطات السريلانكية إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة بالمناطق الجبلية، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات للتربة أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. أفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية دمرت منزلين في وسط البلاد، وأصيب 3 آخرون، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين. نفس المصدر أضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا ب129 منزلا، وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2000 شخص من المناطق المتضررة. وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين أضرارا في عدد من مناطق البلاد، وأغرقت المنازل والحقول والطرق، فيما كانت المناطق الجبلية بوسط البلاد الأكثر تضررا من الأحوال الجوية. كما عمدت السلطات إلى نشر قوات من الجيش والبحرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المحاصرين في الفيضانات ونقلهم إلى مناطق آمنة.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الوقت من أعظم النعم اللي أنعم الله بها على الإنسان، هو رأس مال الحياة الحقيقي والثروة اللي ما يمكنش استرجاعها من اللي كتدوز وكتمشي. وإذا كان المال يمكن تعويضه والصحة ممكن يستعيدها الفرد بالعلاج، فالدقيقة اللي كتمشي ما كترجعش. لذلك يقال أن الوقت هو الحياة نفسها، لأن حياة الإنسان ما هي سوى مجموعة من الساعات والأيام والسنوات اللي كيعيشها، وكل ما حسن استثمارها اكثر من تحقيق أهدافه وخلى أثر طيب في المجتمع دياله. والفرد ما كيعرف قيمة الوقت غالبا حتى كيفوت، وكيندم على فرص ضاعت أو أعمال كان بإمكانه يقوم بها لو عرف كيفاش ينظم وقته. فالكثير من الأفراد كيأجلوا أعمالهم للغد، وكتراكم المسؤوليات حتى كتصبح عبء ثقيل عليهم، بينما كينجحوا آخرون في تحقيق إنجازات كبيرة لأنهم عرفوا كيفاش يستثمروا كل لحظة من وقتهم في التعلم والعمل والابتكار. فاحترام الوقت عمره ما كان مجرد عادة شخصية، هو سلوك حضاري كيعكس وعي الفرد بمسؤولياته. فلما كيلتزم مواعيده ويقدر وقت الآخرين كيحظى بالثقة ديالهم وكيتعرف بالجدية والانضباط. أما لما كيستهن بالوقت وكيكثر من التأخير والتسويف، هنا يقدر يخسر فرص ثمينة اللي غتأثر سلبا على حياته وعلى حياة حتى اللي معاه. وأهمية الوقت ما كتقتصرش على مرحلة معينة من حياة الفرد، بل كتكون في مختلف مراحل حياته. لما كيكون طالب وكينظم أوقات المراجعة والاستعداد للامتحانات كتكون عنده فرص نجاح أكبر، ولما كيكون موظف وملتزم بالقيام بمهامه في الوقت المحدد كيحقق

0: أداء أفضل. ومن اللي كيكون رب أسرة وكيخصص وقت للأبناء في تربيتهم ومقابلتهم كيساهم في بناء أسرة جيدة. أيضا لما الفرد كيحسن استغلال الوقت دياله في ممارسة الرياضة أو القراءة أو تنمية الهوايات والمهارات كيكون فرد سعيد ومتوازن. وإدارة الوقت اليوم كتعرف تحديات كثيرة، لأن العديد من الأفراد صبحوا كيهديو أغلب أوقاتهم لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وللمحتويات الرقمية اللامحدودة اللي كتستهلك لهم ساعات طويلة بدون ما يشعروا. لذلك صبح من الضروري استخدام التكنولوجيا بوعي وتحديد أوقات معينة للاستفادة منها بدون ما تحول لوسيلة لإهدار العمر وإضاعة الفرص. واستثمار الوقت ما كيعنيش العمل المتواصل بدون راحة، ولكن كيعني تحقيق توازن بين الواجبات والراحة وبين العمل والأسرة وبين تطوير الذات والاستمتاع بالحياة. فالراحة المنظمة كتمنح الفرد طاقة جديدة، بينما الإفراط في الكسل والانشغال المستمر كيؤدي لنتائج سلبية على الصحة النفسية والجسدية والإهدار الطاقة. وكينصحوا المتخصصين في الإنتاجية الشخصية أن الفرد حتى يتمكن من إدارة وقته بنجاح خاصه يوضع أهداف واضحة في حياته ويرتب الأولويات مع خطة يومية أو حتى شهرية تساعده على إنجاز أعماله ويبعد على عادة التسويف، لأنها من أكثر السلوكيات اللي كتضيع الوقت وكتخلي الأعمال والمسؤوليات كتراكم. ومن المفيد جدا أيضا تخصيص وقت للتعلم المستمر خاصة بالنسبة للشباب، لأن اكتساب المعرفة والمهارات استثمار طويل الأمد كيعود بالنفع على هاد الشباب خاصة في حياتهم العملية. والوقت أيضا كيمثل فرصة لبناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، فالجلوس مع الوالدين وزيارة الأقارب والاهتمام بالأصدقاء والمشاركة في الأعمال الإنسانية والتطوعية كلها أنشطة كتمنح معنى جميل للحياة. فالفرد الناجح لا يقيس قيمة وقته باللي كيجنيه من مال فقط، ولكن حتى باللي كيقدمه من اهتمام لنفسه والآخرين. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للوقت كيعلم الفرد قيمة الصبر والمثابرة، فكل إنجاز كيحتاج الوقت وجهد واستمرارية، وما كيمكنش تحقيق الأحلام بين ليلة وضحاها، وإنما كتحقق بالعمل اليومي المنتظم واستثمار كل يوم في خطوة جديدة نحو الهدف. لذلك كل الأفراد الناجحين كيشتركوا في صفة أساسية وهي احترامهم للوقت وعدم التفريط فيه. واستغلال الوقت كيساهم أيضا في تحسين الصحة النفسية، لأن الشخص اللي كيكون منظم يشعر بالرضا وبقيمة الإنجاز، بينما كيؤدي إهدار الوقت دائما للشعور بالندم والقلق والإحباط. ومن اللي كينجز الفرد أعماله في مواعيدها كيلقى الوقت للراحة والاستمتاع بالحياة بدون ضغوط أو توتر. فالأسرة دائما عندها الدور الأكبر في تعليم الأبناء من الصغر الالتزام بالمواعيد واحترام الوقت وتنظيم واجباتهم في وقتها والتمييز بين وقت الدراسة ووقت اللعب ووقت الراحة. هاد الأبناء كيكبروا وهما معلمين هاد القيم ومقتنعين بها وكيوليوا يمارسوها في حياتهم العملية والاجتماعية، وكيكونوا عارفين أن الوقت مهم لبناء فرد أكثر إنتاجية وانضباط. فالأمم المتقدمة ما وصلتش اللي هي عليه إلا لأنها جعلت من الوقت قيمة أساسية في حياة الأفراد وربطت النجاح بالالتزام والانضباط بالوقت. لذلك ضياعه في الكسل أو اللهو أو الانشغال بما لا يفيد كيؤدي لضياع الفرص وضعف الأداء والإنتاج. فالوقت اللي كيضيع ما كيرجعش، والفرص اللي كتضيع تقدر ما تتكررش. لذلك على الأفراد يكونوا دائما واعيين بقيمته، لأنه من أثمن ما كيملكوه فهو المورد اللي ما يمكنش يعوضوه أو يشريوه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مشاهد دمار واسع نطاق تخلفها الفيضانات في ولاية عصام الهندية بعد أسابيع متواصلة من التقلبات الجوية القاسية. المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وحاصرت مئات المنازل محولة القرى إلى مناطق معزولة. في منطقة شاريديو إحدى أكثر المناطق تضررا، يعود السكان بخطى متثاقلة لتقييم الخسائر. حجم الكارثة يبدو جليا داخل البيوت التي غمرتها المياه بمستويات قياسية، ليفقد العديد من الأهالي كل ما يملكونه بعد أن تلفت السيول ممتلكاتهم وبناهم التحتية البسيطة. وأمام هذا الوضع تفقد رئيس وزراء ولاية عصام المناطق المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي وصفها بالهائلة. المسؤول الحكومي تعهد بتعبئة كافة الموارد المتاحة وتقديم التعاون الكامل لمساعدة السكان على تجاوز تداعيات هذه الكارثة. يذكر أن ولاية عصام التي يعبرها نهر برهما بوترا أحد أكبر أنهار العالم تواجه أضرارا مماثلة بشكل شبه سنوي نتيجة ارتفاع الكبير في منسوب المياه خلال فترة الرياح الموسمية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثير على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
3: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3,780 مليار يوان، أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرات خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 فئات لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1,660 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرات الخدمات الثقافية والترفيهية الترفيهية الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليار و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو بين أكبر 5 فئات لواردات الخدمات.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفلبين بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الهيئة أفادت بأن مركز الزلزال حدد على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب جزيرة سارانغانيا القريبة من جزيرة مينداناو، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري عتية، ولم ترد إلى حدود الآن تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 4:14 صباحا بتوقيت غرينتش. وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن الهزة وقعت على عمق 62 كيلومترا. هذا الزلزال يأتي عقب الهزة الأرضية القوية التي ضربت جزيرة ميندانا والمجاورة في 8 يونيو الماضي وأسفرت عن مصرع 76 شخصا، كما تسببت في انهيار مباني وحدوث انزلاقات للتربة.
6: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: في مقر عمالة طاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. العملية ترمي إلى تطوير منظومة النقل الصحي بالإقليم وتأمين نقل الحالات الصحية المستعجلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
9: سيارة الإسعاف تساهم في تقديم الخدمات الصحية للنساء الحوامل فيما يخص الحملات التحسيسية ونقل النساء الحوامل من الدواوير إلى المراكز الصحية، وكذا من المراكز الصحية إلى دار الأمومة إن شاء الله.
10: بمناسبة تخليد ذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أشرف سيد عامل إقليم طاطا على تسليم 3 سيارات إسعاف لفائدة دار الأمومة إسافن تيسينت وأقا، وذلك في إطار تعزيز منظومة الصحة الجماعية التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة خاصة النساء الحوامل والأطفال.
8: وتندرج العملية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النقل الصحي بالإقليم وتنزيل منظومة الصحة الجماعية بطاطا في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تولي أهمية خاصة لصحة وتغذية الأم والطفل.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
11: مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالجديدة احتضن لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة.
12: الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصورة النمطية حول الإعاقة.
13: كنعتبروا حنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة، كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إلا كان دامج فهاد الناس هادو غادي نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
11: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس سبل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد آليات التكفل بهم، بما يسهم في جعل أوساط العيش فضاءات داعمة للصحة والإدماج.
3: غيم راديو،
6: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: تعاقد جديد لتشيلسي، النادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني، اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل الملعب وخارجه لمساعدة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
3: ريم راديو، ريم راديو. حالة الطقس،
16: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس حرا بكل من منطقة سوس ووادي ملوية وسهول تادلة ورحمنة والجنوب الشرقي وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بكل من مناطق الشياد ماسوس الجنوب الشرقي للبلاد داخل الأقاليم الجنوبية وما بين 16 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسهول الشمالية والوسطى وستكون ما بين 22 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاعات الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: إن غميسني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماء براديو
3: أخبار المغرب والعالم.
11: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف أمام السنغال على أرضية ملعب مولاه الحسن أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. نتعامل مع المنافسة مرحلة بعد أخرى ومن مباراة إلى أخرى. المواجهة المقبلة ستكون الأهم لأنها ستمنحنا فرصة التأهل إلى كأس العالم وهو ما نطمح إليه بشدة. لبؤات الأطلسي سيواجهن في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاه الحسن.
3: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو
3: الأخبار على مدار الساعة.
1: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفلبين بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الهيئة أفادت بأن مركز الزلزال حدد على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب جزيرة سارانغانيا القريبة من جزيرة مينداناو مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري عتيه ولم ترد إلى حدود الآن تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 4:14 صباحا بتوقيت غرينتش. وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن الهزة وقعت على عمق 62 كيلومترا. هذا الزلزال يأتي عقب الهزة الأرضية القوية التي ضربت جزيرة ميندانا والمجاورة في 8 يونيو الماضي وأسفرت عن مصرع 76 شخصا، كما تسببت في انهيار مباني وحدوث انزلاقات للتربة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليو 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثير على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
3: أخبار المغرب والعالم.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
19: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسر جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
20: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
19: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
21: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026، بعدما سجل 4.6% خلال شهر ماي الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادات شهرية متتالية، تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي، تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات، يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
19: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
3: غيم راديو. الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
2: التعاونية التسية هي تعاونية نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. هذه التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا هذه التعاونية، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
3: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا دعمونا مزيان. الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل حتى 400 خبزه النهار، خدامين مزيان الحمد لله. كيكون الكوموند عندنا بزاف.
1: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدلت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي ميدلت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل للأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
5: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين التخرج والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
1: على مستوى إقليم ميدلت، اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة، مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
0: غيم راديو،
6: الخبر من المصدر.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: مشاهد دمار واسع نطاق تخلفها الفيضانات في ولاية عصام الهندية بعد أسابيع متواصلة من التقلبات الجوية القاسية. المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وحاصرت مئات المنازل محولة القرى إلى مناطق معزولة. في منطقة شاريديو إحدى أكثر المناطق تضررا، يعود السكان بخطى متثاقلة لتقييم الخسائر. حجم الكارثة يبدو جليا داخل البيوت التي غمرتها المياه بمستويات قياسية، ليفقد العديد من الأهالي كل ما يملكونه بعد أن اتلفت السيول ممتلكاتهم وبناهم التحتية البسيطة. وأمام هذا الوضع تفقد رئيس وزراء ولاية عصام المناطق المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي وصفها بالهائلة. المسؤول الحكومي تعهد بتعبئة كافة الموارد المتاحة وتقديم التعاون الكامل لمساعدة السكان على تجاوز تداعية هذه الكارثة. يذكر أن ولاية عصام التي يعبرها نهر برهما بوترا أحد أكبر أنهار العالم تواجه أضرارا مماثلة بشكل شبه سنوي نتيجة ارتفاع الكبير في منسوب المياه خلال فترة الرياح الموسمية.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين.
10: مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالجديدة احتضن لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة.
11: الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصورة النمطية حول الإعاقة.
12: كنعتبروا حنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك لأنه المجتمع إلا كان دامج فهاد الناس هادو غادي نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
10: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس سبل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد آليات التكفل بهم، بما يسهم في جعل أوساط العيش فضاءات داعمة للصحة والإدماج.
0: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
13: قررت السلطات السريلانكية إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة بالمناطق الجبلية، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات للتربة أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. أفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية دمرت منزلين في وسط البلاد وأصيب 3 آخرون، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين. نفس المصدر أضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا ب129 منزلا وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2000 شخص من المناطق المتضررة. خلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين أضرارا في عدد من مناطق البلاد وأغرقت المنازل والحقول والطرق، فيما كانت المناطق الجبلية بوسط البلاد الأكثر تضررا من الأحوال الجوية. كما عمدت السلطات إلى نشر قوات من الجيش والبحرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المحاصرين في الفيضانات ونقلهم إلى مناطق آمنة.
6: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: في مقر عمالة تاتا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. العملية ترمي إلى تطوير منظومة النقل الصحي بالإقليم وتأمين نقل الحالات الصحية المستعجلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
15: سيارة الإسعاف تساهم في تقديم الخدمات الصحية للنساء الحوامل فيما يخص الحملات التحسيسية ونقل النساء الحوامل من الدواوير إلى المراكز الصحية وكذا من المراكز الصحية إلى دار الأمومة إن شاء الله.
16: بمناسبة تخليد ذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أشرف سيد عامل إقليم طاطا على تسليم 3 سيارات إسعاف لفائدة دار الأمومة إسفن تيسينت وأقا، وذلك في إطار تعزيز منظومة الصحة الجماعية التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة خاصة النساء الحوامل والأطفال.
14: وتندرج العملية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النقل الصحي بالإقليم وتنزيل منظومة الصحة الجماعية بطاطا في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تولي أهمية خاصة لصحة وتغذية الأم والطفل.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
18: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
13: محطة ثقافية، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها تحتضن مدينة الرباط بكورنيش برقراق الدورة 14 للمهرجان الدولي للفنون والثقافة صيف لدايا المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ما بين 9 و12 غشت الجري. وستشهد هذه الدورة من المهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتعاون مع المجلس الوطني للموسيقى بدعم من ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة مشاركة سلة من الفنانين المرموقين. وأفاد بلاغ للمنظمين بأن هذا المهرجان المنظم في إطار الاحتفالات بعيد العرش المجيد يواصل من خلال استمراريته ونوعية المشاركين فيه تكريس فعاليته كأحد أهم المهرجانات الفنية للعاصمة. تنظم جمعية بولمان للتنمية الدورة الثانية من مهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 غشت الجاري تحت شعار المنتجات المحلية رافعة أساسية من أجل تنمية ترابية مندمجة. بلغنا لجمعية بولمان للتنمية أفاد أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تثمين المنتجات المحلية وفي مقدمتها الزعفران والنباتات الطبية والعطرية باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالمي القروي مع إبراز ما تزخر به مناطق الإقليم من مؤهلات طبيعية وبيئية وثقافية متميزة. بين الرمال الذهبية وأمواج البحر بشاطئ كلابونيتا بالحسيمة ينثر تلة من المبدعين المغاربة أشعارهم في أجواء صيفية ضمن ملتقى فعاليات ملتقى بحور الشعر التي انطلقت بمبادرة من المديرية الإقليمية للثقافة وبتنسيق مع دار الشعر بتطوان. وتميز الملتقى بتنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة من بينها ورشات في الكتابة والتشكيل إلى جانب تقديم قراءات شعرية بمشاركة الشعراء عبد الله دادا العزاوي وإدريس علوش وعبد الصمد أجواء وهشام العمراني بما يتيح للجمهور والمهتمين بالشأن الأدبي فرصة للتفاعل مع تجارب شعرية وإبداعية متنوعة. نهاية محطتنا الثقافية، شكرا لكم وفي أمان الله.
18: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت درع على ريم راديو.
0: ريم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
19: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
19: الأخبار على مدار الساعة.
20: في سن 15 سنة تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي من بلوغ قمة كانياتسي الثاني الذي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام، إنجاز تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي، ومكن يوسف التازي من تسجيل اسمه كأصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يبلغ هذا الارتفاع. محطة جديدة في مشروع رياضي طموح يحمل عنوان الطريق إلى إيفرست 2028.
21: كان هذا الإنجاز للشعب المغربي بأكمله وعلى رأسه ملكنا محمد السادس حفظه الله والأمير مولاي حسن، وكنتمنى من الاطفال والشباب يتشبتوا بالاحلام ديالهم خطوه بخطوه حتى يحققوها.
20: ولا تقف طموحات يوسف عند حدود تسلق القمم، فبموازاة مسيرته الرياضية ينخرط أيضا في الدفاع عن حقوق الطفل بصفته يافعا مدافعا عن حقوق الطفل مع اليونيسيف في المغرب. ومن خلال هذا الدور يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة ومواصلة الدراسة واعتماد نمط حياة صحي إلى جانب المساهمة في حماية البيئة. ومع كل قمة يبلغها يقترب يوسف خطوة أخرى من حلم أكبر، تسلق قمة إيفرست في سنة 2028.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
22: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
23: تعاقد جديد لتشيلسي. النادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني. اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل الملعب وخارجه لمساعدة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
24: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة

0: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف أمام السنغال على أرضية ملعب مولاه الحسن أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. نتعامل مع المنافسة مرحلة بعد أخرى ومن مباراة إلى أخرى. المواجهة المقبلة ستكون الأهم لأنها ستمنحنا فرصة التأهل إلى كأس العالم وهو ما نطمح إليه بشدة. لبؤات الأطلسي سيواجهن في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاه الحسن.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3,780 مليار يوان أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرات خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 فئات لصادرات الخدمات مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1,660 مليار يوان خلال الفترة نفسها بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرات الخدمات الثقافية والترفيه هي الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليار و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي ليحقق ذلك أعلى معدل نمو بين أكبر 5 فئات لواردات الخدمات.
1: ريم راديو. ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: حالة الطقس.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس حارا بكل من منطقة سوس ووادي ملوية وسهول تادلا والرحمنة والجنوب الشرقي وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد.

0: كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بكل من مناطق الشياط ماسوس الجنوب الشرقي للبلاد داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذا العدد من حصاد الجهات، وهذه عناوينها: بالعرائش انطلاق فعالية النسخة الثانية للملتقى الدولي لمغاربة العالم، تنظيم الدورة الثانية لمهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 من غشت الجارية، إطلاق عدد من المشاريع التنموية بمناسبة عيد العرش المجيد بعمالة تارودنت. وفي التفاصيل، انطلقت بمدينة العرائش فعالية النسخة الثانية من الملتقى الدولي لمغاربة العالم تحت شعار مغاربة العالم انتماء للوطن وإشعاع في العالم. هذا الموعد الثقافي الذي تتواصل فعاليته على مدى 3 أيام، والذي تحل على دورته لهذا العام جمهورية أذربيجان، يشكل فضاء رفيعا للحوار والتلاقي من الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج ووطنها الأم، ومنصة استراتيجية لتعزيز جسور التواصل والانتماء وترسيخ قيم الهوية الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، أبرزت مديرة الملتقى نجية جبارة أن شعار هذه الدورة ينبع من كون مغاربة العالم أينما كانوا يظلون جزءا أصيلا من وطنهم، يحملون المغرب في قلوبهم ويحافظون على هويتهم وثقافتهم ويساهمون في إشعاع وطنهم عبر العالم. بجهة فاس مكناس، تنظم جمعية بولمان للتنمية الدورة الثانية من مهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 من غشت الجارية تحت شعار المنتجات المحلية رافعة أساسية من أجل تنمية ترابية مندمجة. بلاغ جمعية بولمان للتنمية أفاد أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تثمين المنتجات المحلية وفي مقدمتها الزعفران والنباتات الطبية والعطرية باعتبارها رافعة أساسية لتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي، مع إبراز ما تزخر به مناطق الإقليم من مؤهلات طبيعية وبيئية وثقافية متميزة. وبترودان تجرى مؤخرا إطلاق عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. هذه هي المشاريع التي أشرف على إطلاقها عامل إقليم تارودانت مبروك تابت، تندرج في إطار تنزيل مبادرة تنموية تهدف إلى تعزيز جاذبية الإقليم والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات العمومية ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة. وفي هذا السياق ترأس السيد تابت بمقر عمالة تارودانت مراسم تقديم عدد من المشاريع المبرمجة برسم السنة المالية 2026، همت التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين الولوج إلى المناطق النائية والتزويد بالطاقة الشمسية لفائدة عدد من الدواوير والجماعات الترابية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 23 مليون و4 آلاف درهم. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهات، إلى اللقاء.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
5: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدمو مزيان الحمد لله، كنخدمو تنوصلو 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
7: استفادت ثلاث تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
5: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو-اقتصادية.
8: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذه التعاونية، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
5: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: في سن 15 سنة تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي من بلوغ قمة كانياتسي الثاني الذي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام، إنجاز تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي، ومكن يوسف التازي من تسجيل اسمه كأصغر متسلق مغربي أفغاني وإفريقي وعربي يبلغ هذا الارتفاع، محطة جديدة في مشروع رياضي طموح يحمل عنوان الطريق إلى إيفرست 2028.
11: كان هذا الإنجاز للشعب المغربي بأكمله وعلى رأسه ملكنا محمد السادس حفظه الله والأمير مولاي حسن، وكان نتمنى من الأطفال والشباب يتشبتوا بالأحلام ديالهم خطوة بخطوة حتى يحققوها.
10: ولا تقف طموحات يوسف عند حدود تسلق القمم، فبموازاة مسيرته الرياضية ينخرط أيضا في الدفاع عن حقوق الطفل بصفته يافعا مدافعا عن حقوق الطفل مع اليونيسيف في المغرب، ومن خلال هذا الدور يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة ومواصلة الدراسة واعتماد نمط حياة صحي إلى جانب المساهمة في حماية البيئة. ومع كل قمة يبلغها يقترب يوسف خطوة أخرى من حلم أكبر، تسلق قمة إيفرست في سنة 2028.
2: غيم راديو.
3: غيم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم.
2: إن غميز نيم كرة. إن مادن دينامون دغراغلان تسرتيد أمون تدمسا تونونت جوسكزين إن غميزن جماب راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: غيم راديو.
12: مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالجديدة احتضن لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة.
13: الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصورة النمطية حول الإعاقة.
14: كنعتبروا حنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إذا كان دامج فهاد الناس هادو غادا نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
12: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس سبل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد آليات التكفل بهم، بما يسهم في جعل أوساط العيش فضاءات داعمة للصحة والإدماج.
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
16: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثير بها على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
17: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
18: في جنوب هولندا، حريق غابوي كبير يستدعي إجلاء حوالي 300 شخص وتعليق حركة القطارات. في اليونان، الحرائق مستعرة وفرق الإطفاء تواصل مكافحة حريق في شمال غرب أثينا. والمكسيك ترسل فريقا من الطوارئ إلى كندا لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات. أهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة الإيكولوجية، في تقديمها اليوم كنزة البخاري. ومستهل التفاصيل من هولندا، حريق غابوي كبير اندلع جنوب البلاد مما استدعى تعليق حركة القطارات بشكل مؤقت وإجلاء حوالي 300 شخص من مخيم سياحي مجاور وفق ما أعلنته السلطات المحلية. الحريق اندلع منتصف نهار الاثنين قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى قمم الأشجار، الأمر الذي ساهم في تسارع انتشارها وصعب عمليات الإخماد. السلطات دعت المواطنين إلى تجنب التوجه إلى المنطقة لإفساح المجال أمام فرق الإنقاذ والإطفاء، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من عناصر الطوارئ والآليات يشارك حاليا في عمليات الإخماد. نبقى في أوروبا التي تعيش تحت وطأة الحرائق. عناصر الإطفاء اليونانيون يواصلون مكافحة الحريق المستعر منذ يوم الجمعة في شمال غرب أثينا وحتى الثلاثاء، ساعين إلى السيطرة على الوضع. وبفضل انخفاض حدة الرياح الاثنين، تمكنت طائرات إخماد الحرائق من استئناف عملياتها والمساعدة في استعادة السيطرة على الوضع. ورغم التحسن الطفيف، تواصلت التبليغات عن عدة بؤر مشتعلة خلال الثلاثاء، وصدر أمر بإخلاء 3 بلدات صغيرة على الأقل في شمال مدينة ميغارا. وكما أوردنا في العناوين، السلطات المكسيكية أعلنت عن إرسال 103 عناصر من فرق الطوارئ إلى كندا للمشاركة في برنامج تدريبي مخصص لتعزيز قدرات السلطات الكندية في مجال مكافحة حرائق الغابات. تفاصيل أوفى معك إلياس أبو الرجاء.
19: اللجنة الوطنية للغابات في المكسيك أوضحت أن الفريق الذي يضم 100 عنصر من رجال مكافحة الحرائق وثلاثة تقنيين توجه إلى مقاطعة كولومبيا البريطانية لينضم إلى فريق آخر يضم 104 عناصر تم إفاده الأسبوع الماضي إلى ثاندرباي بمقاطعة أونتاريو للمشاركة في عمليات إدارة حرائق الغابات. وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب دعم دولي تقدمت به كندا في ظل استمرار موسم حرائق الغابات وارتفاع الحاجة إلى الموارد البشرية المتخصصة. وأضاف المصدر ذاته أن العناصر المكسيكية ستشارك في تدريب ميداني دولي حول إدارة الحرائق بهدف تعزيز آليات التنسيق والاستفادة من الخبرات الكندية في مواجهة حرائق الغابات واسعة النطاق، بما يسهم في تحسين جاهزية فرق التدخل في البلدين.
18: بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
20: شاركنا
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
20: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3,780 مليار يوان، أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرات خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 فئات لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1,660 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرات الخدمات الثقافية والترفيه هي الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليار و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو بين أكبر 5 فئات لواردات الخدمات.
2: غيم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
21: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف أمام السنغال على أرضية ملعب مولاه الحسن أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. نتعامل مع المنافسة مرحلة بعد أخرى ومن مباراة إلى أخرى، المواجهة المقبلة ستكون الأهم لأنها ستمنحنا فرصة التأهل إلى كأس العالم وهو ما نطمح إليه بشدة. لبؤات الأطلسي سيواجهن في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاه الحسن.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: مشاهد دمار واسع نطاق تخلفها الفيضانات في ولاية أسام الهندية بعد أسابيع متواصلة من التقلبات الجوية القاسية. المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وحاصرت مئات المنازل، محولة القرى إلى مناطق معزولة. في منطقة شريديو، إحدى أكثر المناطق تضررا، يعود السكان بخطى متثاقلة لتقييم الخسائر. حجم الكارثة يبدو جليا داخل البيوت التي غمرتها المياه بمستويات قياسية، ليفقد العديد من الأهالي كل ما يملكونه بعد أن تلفت السيول ممتلكاتهم وبناهم التحتية البسيطة. وأمام هذا الوضع، تفقد رئيس وزراء ولاية أسام المناطق المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي وصفها بالهائلة. المسؤول الحكومي تعهد بتعبئة كافة الموارد المتاحة وتقديم التعاون الكامل لمساعدة السكان على تجاوز تداعيات هذه الكارثة. يذكر أن ولاية أسام التي يعبرها نهر رهما بوترا، أحد أكبر أنهار العالم، تواجه أضرارا مماثلة بشكل شبه سنوي نتيجة ارتفاع الكبير في منسوب المياه خلال فترة الرياح الموسمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
3: في مقر عمالة طاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. العملية ترمي إلى تطوير منظومة النقل الصحي بالإقليم وتأمين نقل الحالات الصحية المستعجلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
4: سيارة الإسعاف تساهم في تقديم الخدمات الصحية للنساء الحوامل فيما يخص الحملات التحسيسية ونقل النساء الحوامل من الدواوير إلى المراكز الصحية، وكذا من المراكز الصحية إلى دار الأمومة إن شاء الله.
5: بمناسبة تخليد ذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أشرف سيد عامل إقليم طاطا على تسليم 3 سيارات إسعاف لفائدة دار الأمومة إسفن تيسينت وأقا، وذلك في إطار تعزيز منظومة الصحة الجماعية التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة، خاصة النساء الحوامل والأطفال.
3: وتندرج العملية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النقل الصحي بالإقليم وتنزيل منظومة الصحة الجماعية بطاطا في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تولي أهمية خاصة لصحة وتغذية الأم والطفل.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنيات السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
7: التعاونية التسية هي تعاونية نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. هذه التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا، اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذه التعاونية، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا، وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
8: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا، دعمونا مزيان. الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل حتى 400 خبزه النهار، خدامين مزيان الحمد لله. كيكون الكوموند عندنا بزاف.
6: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
9: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدالت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي بميدالت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل للأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
10: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين التخرج والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
6: على مستوى إقليم ميدلت، اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفلبين بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الهيئة أفادت بأن مركز الزلزال حدد على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب جزيرة سرانغانيا القريبة من جزيرة مينداناو، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري عتية، ولم ترد إلى حدود الآن تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 4:14 صباحا بتوقيت غرينتش. وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن الهزة وقعت على عمق 62 كيلومترا. هذا الزلزال يأتي عقب الهزة الأرضية القوية التي ضربت جزيرة مينداناو والمجاورة في 8 يونيو الماضي وأسفرت عن مصرع 76 شخصا، كما تسببت في انهيار مباني وحدوث انزلاقات للتربة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: تعاقد جديد لتشيلسي. النادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني. اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل الملعب وخارجه لمساعدة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: قررت السلطات السريلانكية إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة بالمناطق الجبلية، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات للتربة أسفرت عن مزرعة 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. أفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية دمرت منزلين في وسط البلاد، وأصيب 3 آخرون، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين. نفس المصدر أضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا ب129 منزلا، وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2000 شخص من المناطق المتضررة. وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين أضرارا في عدد من مناطق البلاد، وأغرقت المنازل والحقول والطرق، فيما كانت المناطق الجبلية بوسط البلاد الأكثر تضررا من الأحوال الجوية. كما عمدت السلطات إلى نشر قوات من الجيش والبحرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المحاصرين في الفيضانات ونقلهم إلى مناطق آمنة.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
5: مستمع إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرث عريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى، مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهاد الحرفة.
6: بديت هاد الحرفة ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا كيسمونا باش ما نبقاوش نلعبوا مثلا خارج الدار، خارج المنزل. وفي ذاك الوقت كان فروض الوالدين ولدهم ديما كيجيبوه ملي يخرج من المدرسة يجلس مع با ويتعلم الصناعة في نفس الوقت، باش الا ما جابش الله الدراسة كيكون بعد على الأقل قبض الصناعة. بالفعل داكشي اللي وقع.
5: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
6: أول ما تيجي الجلد نعزلو اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي تحت العين. الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة، مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مساء كنزيدوا له واحد تبطين اخر كنفصلوا والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. اول ما كنفصلوا كنبطنوه تيو عندنا لابريس عارفين كيفاش كنحطوا داك كيدخل لابريس كيتحط من بعد ملي كنطبعوه قبل ما كنطبعوه خصنا نديروا واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه اول حاجه كنديروه في الشمس باش ينشف حيت الماء غادي يغير اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد الماده كتسمى لاميدو كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق باش ما كنديروا واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل هو سيبان بني من الداخل ومن الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع تيبقى الارض الداخل باش يتفرزوا الديزاين مع الارضيه اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالالوان مثلا بالمداد كنعطيو الخياط مول الاله من مول الماكينه اللي كيخيط لنا السوفلور فقط. هما المسائل من الوجه هنا وسيدنا كيتخيط يدوي.
5: تبارك الله عليك معلم مصطفى. من بين هذه المراحل كامله شنو هي المرحله اللي كتعتبر وعلاش كتحتاج دقه وصبر اكثر؟
6: هي اولا إذا كان الإنسان صانع تقليدي وكيفهم اش كاين المادة اللي كياخذ كيخص ياخذ مع الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة ديالو لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي يناسبها باش كتولي يعني لينة رطبة بحال الثوب. أما إلا كنتي كدير لها وكانت كتكون قاصحة كتكون باقي حية من الداخل تيقدر داك الجلد يعوج يقصح تيولي بحال الحديد مثلا وتيطلق الزرقية وتيولي فيه تريحة.
5: قبل ما يبدا التنفيذ كيفاش كتخرج فكره التصميم ومنين كتستمد الالهام ديالك في الزخارف والاشكال؟
6: جينا لقينا ناس صناعيه قبل منا موجدين دي غاباري مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف على شان جلسو دائري وثمانيه ديال الطرف كقواعد كسواري مثلا كنقولوا للسوري سفلو ولتحت كيكون بحال جاي مقسم على جوج بالسلسله كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثر مثلا ديالنا حنا رموز في الزلي الجبلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنة ولا في عدد هذا الشيء مأخوذ من التراث المغربي ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
5: معلم شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد وشنو العوامل اللي كتخلي المده كتختلف من قطعه لقطعه؟
6: على حسب النوع مثلا عطيت للصانع تخيدي واحد 10 بياسات من هادو غادي يخيط لي هذا وغادي يخيط انا يقدر يخيط 15 في النهار ولا 20 كنفصلو بالمجموعه ما كتفصلش وحده. الا فصلتي وحده غتستغرق لك الوقت تقدر تفصل زوج مع الصباح او اربعه في العشيه يكونوا تقريبا واجدين الا كيبقى لنا اللي سيخيط بيدو فهمتيني كاين مول الخيط اللي كيخيطنا بالاله ديال الكهربائيه بعد المسائل اللي طوال بحال هاد لي سوفلور هادشي تيكون واقف مي هذا الداخل وهاد خدمه يدويه هادشي كلشي بليد وهاد القاع هذا حتى هو اللي كيلصق اللي كيتخيط يدوي كتخيط هي مقلوبه عاد كنقلبوها.
5: كآخر سؤال معلم مصطفى اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب على تعلم هاد الحرفه وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
6: نصيحة الشباب راه خصو يحتفظ على التراث ديال الاباء ديالو ديال الاجداد ديالو وتاريخ وشهره المغرب باش يبقى باش هذا الشيء ما ينقرضش ما يموتش باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل لانها ثقافه وفيها رموز معروفه مثلا وعدد من الدول العالم تيتقول له عندي زربيه مغربيه ولا عندي حلب المغربي ولا عندي مساله النحاس كصحن او من عدد المواد من الخشب راه شرف بالنسبه لي وعنده قيمه ان كاين معارض ديال دول اخرى عربيه راه المغرب كياخذ رجل الرتبه الاولى يعني المواد كلها طبيعيه وناس خصنا بيديها هذا سواء هذا من التراث المغربي اللي معروف عالميا احنا من الدول اللي تيكون علينا واحد الطلب وكتكون البضاعه ديالنا معروفه وحين ما كتكون قليله راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 ايام نديروا 4 ايام نبيعوا كل شيء ما يبقى لنا والو.
5: شكرا ليك معلم مصطفى على هذه الجوله الجميله وسط عالم صناعه المقاعد الجلديه وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا كانت هذه حلقه جديده تعرفنا فيها على حرفه مغربيه اصيله كتجمع بين الصبر والدقه والابداع. الى اللقاء في حلقه قادمه مع حرفه جديده من حرف المغرب. السلام عليكم.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدموا خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
9: استفادت ثلاث تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
7: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو-اقتصادية.
10: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهاد التعاونية، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
7: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
12: أنا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العمومية، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العمومية ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
13: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد رباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك تاعهم باتمينه مزيانه صراحه.
14: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيدي ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل لتول موند، دونك احسن حاجه دارت.
15: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكل غيزيره تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.

0: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس حارا بيكون من منطقة سوس ووادي ملوية وسهول تادلة ورحمنة والجنوب الشرقي وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد. ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية، إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بكل من مناطق الشياد ماسوس الجنوب الشرقي للبلاد داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاعات الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في سن 15 سنة تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي من بلوغ قمة كانياتسي الثاني الذي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام، إنجاز تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي، ومكن يوسف التازي من تسجيل اسمه كأصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يبلغ هذا الارتفاع، محطة جديدة في مشروع رياضي طموح يحمل عنوان الطريق إلى إيفرست 2028.
6: كهدات إنجاز الشعب المغربي بأكمله وعلى رأسه ملكنا محمد السادس حفظه الله والأمير مولاي حسن، وكنتمنى من الأطفال والشباب يتشبتوا بالأحلام ديالهم خطوة بخطوة حتى يحققوها.
5: ولا تقف طموحات يوسف عند حدود تسلق القمم، فبموازاة مسيرته الرياضية ينخرط أيضا في الدفاع عن حقوق الطفل بصفته يافعا مدافعا عن حقوق الطفل مع اليونيسيف في المغرب، ومن خلال هذا الدور يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة ومواصلة الدراسة واعتماد نمط حياة صحي إلى جانب المساهمة في حماية البيئة. ومع كل قمة يبلغها يقترب يوسف خطوة أخرى من حلم أكبر، تسلق قمة إيفرست في سنة 2028.
3: أخبار المغرب والعالم.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالجديدة احتضن لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة.
4: الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل الله إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصور النمطية حول الإعاقة.
8: كنعتبروا حنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إذا كان دامج فهاد الناس هادو غادا نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
0: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس سبل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد آليات التكفل بهم، بما يسهم في جعل أوساط العيش فضاءات داعمة للصحة والإدماج.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 21

0: من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3,780 مليار يوان، أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرة خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 فئات لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1,660 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرة الخدمات الثقافية والترفيه هي الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليار و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق ذلك أعلى معدل نمو بين أكبر 5 فئات لواردات الخدمات.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: محمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: رفعت مجموعة من دور النشر ومؤلفين دعاوى قضائية على شركة جوجل بتهمة انتهاك حقوق النشر عبر استخدام محتوى محمي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، ثم إنتاج محتوى ينافس مباشرة أعمال المؤلفين الأصليين. وجاء في الدعوى أن حجم وسرعة قدرة نموذج جيميناي على إنتاج الكتب ومنافسة الكتاب البشر أمر غير مسبوق. وأقيمت الدعوى أمام محكمة في نيويورك في صيغة دعوى جماعية من جانب دور النشر هاشيت بوك جروب وإلسيفير، إضافة إلى الكاتب سكوت تور وشركته سكرايب للنشر. ويتهم المدعوون جوجل بأنها نسخت سرا ملايين الأعمال التي كانت حصلت عليها

عبر خدمة جوجل بوكس وخدمات أخرى لأغراض محددة، ثم استخدم تلك المواد لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي. كما يؤكدون أن المحتوى الذي يولده نموذج جيميناي ينافس بصورة مباشرة الأعمال الأصلية التي ألفها أصحاب الحقوق. وأضافت الدعوة، يقوم جيميناي حتى بتخصيص مخرجاته لمحاكاة العناصر التعبيرية والخيارات الإبداعية لمؤلفين محددين. وتعد هذه أحدث قضية تتعلق بحقوق النشر تقام على شركات مطورة للذكاء الاصطناعي.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف أمام السنغال على أرضية ملعب مولاه الحسن أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. نتعامل مع المنافسة مرحلة بعد أخرى ومن مباراة إلى أخرى. المواجهة المقبلة ستكون الأهم لأنها ستمنحنا فرصة التأهل إلى كأس العالم وهو ما نطمح إليه بشدة. لبؤات الأطلسي سيواجهن في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاه الحسن.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: نشاهد دمار واسع نطاق تخلفها الفيضانات في ولاية عصام الهندية بعد أسابيع متواصلة من التقلبات الجوية القاسية. المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وحاصرت مئات المنازل محولة القرى إلى مناطق معزولة. في منطقة شريديو إحدى أكثر المناطق تضررا يعود السكان بخطى متثاقلة لتقييم الخسائر. حجم الكارثة يبدو جليا داخل البيوت التي غمرتها المياه بمستويات قياسية ليفقد العديد من الأهالي كل ما يملكونه بعد أن تلفت السيول ممتلكاتهم وبناهم التحتية البسيطة. وأمام هذا الوضع تفقد رئيس وزراء ولاية عصام المناطق المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي وصفها بالهائلة. المسؤول الحكومي تعهد بتعبئة كافة الموارد المتاحة وتقديم التعاون الكامل لمساعدة السكان على تجاوز تداعيات هذه الكارثة. يذكر أن ولاية عصام التي يعبرها نهر برهم ما بوترا أحد أكبر أنهار العالم تواجه أضرارا مماثلة بشكل شبه سنوي نتيجة ارتفاع الكبير في منسوب المياه خلال فترة الرياح الموسمية.
1: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: في مقر عمالة تاتا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. العملية ترمي إلى تطوير منظومة النقل الصحي بالإقليم وتأمين نقل الحالات الصحية المستعجلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
7: سيارة الإسعاف تساهم في تقديم الخدمات الصحية للنساء الحوامل فيما يخص الحملات التحسيسية ونقل النساء الحوامل من الدواوير إلى المراكز الصحية وكذا من المراكز الصحية إلى دار الأمومة إن شاء الله.
8: بمناسبة تخليد ذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أشرف سيد عامل إقليم طاطا على تسليم 3 سيارات إسعاف لفائدة دار الأمومة إسفن تيسينت وأقا، وذلك في إطار تعزيز منظومة الصحة الجماعية التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة خاصة النساء الحوامل والأطفال.
6: وتندرج العملية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النقل الصحي بالإقليم وتنزيل منظومة الصحة الجماعية بطاطا في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تولي أهمية خاصة لصحة وتغذية الأم والطفل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
9: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
10: التعاونية التيسية هي تعاونية نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا، اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذا التعاوني، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا، وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
11: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيت وبحال الكرواسا، دعمونا مزيان. الله يرحم ليهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل حتى 400 خبزه النهار، خدامين مزيان الحمد لله. كيكون الكوموند عندنا بزاف.
9: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
12: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملكة محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدلت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي بميدلت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل الأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
13: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
9: على مستوى إقليم ميدلت، اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة، مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
0: غيم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
15: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
16: ريم راديو.
14: الخبر من المصدر إفريقيا. هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تطالب بدعم إضافي لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. منظمة العفو الدولية تطالب حكومة جنوب إفريقيا بوقف أنشطة جماعات الأمن الذاتي ضد المهاجرين. مالاوي تراهن على الإصلاحات الهيكلية لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة. أهلا بكم من جديد. المستهل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية طالبت بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في البلاد. المتحدث باسم المنظمة أكد أنه لا يزال التفشي يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة، موضحا أن المنظمة الأممية بحاجة إلى مزيد من الدعم من حيث التمويل لتوسيع نطاق كل مجال الاستجابة. الحصيلة الرسمية المسجلة في البلاد بلغت 3748 حالة مؤكدة، من بينها 1657 حالة وفاة، مما يجعل هذا التفشي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. أعربت منظمة العفو الدولية في البلاد عن قلقها إزاء تصاعد أعمال الترهيب التي تمارسها جماعات أهلية ضد المهاجرين وأصحاب الأعمال، مطالبة سلطات هذا البلد بوضع حد لأنشطة هذه الجماعات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
18: تقارير متواترة رصدتها منظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا كشفت عن تعرض أشخاص للمضايقة بسبب جنسيتهم عبر عمليات تفتيش غير قانونية لوثائق الهوية وإخلاء قسري من المنازل والمحلات التجارية إلى جانب التشهير العلني. المديرة التنفيذية للمنظمة شنيلا محمد أكدت أن تقاعس السلطات عن التصدي بحزم لهذه المجموعات خلق انطباعا خطيرا بإمكانية انتهاك حقوق المهاجرين دون خوف من العقاب. المنظمة شددت على أن قانون الهجرة لا يمنح أي فرد أو مجموعة خاصة صلاحية تنفيذ إجراءات مراقبة الهجرة، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تقتصر حصرا على مسؤولي الهجرة وأفراد الشرطة المخولين قانونا. هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الانتقال من إصدار بلاغات التنديد إلى فتح تحقيقات فعالة وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، بما في ذلك التحقيق في مزاعم تواطؤ بعض عناصر الشرطة مع هذه الممارسات.
17: نختم من مالاوي. أكد تقرير جديد صادر عن مجموعة دون للاستشارات أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية لا تحول دون توفر فرص استثمارية واعدة إذا ما اقترنت بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال. التقرير أكد أن مؤشر الضغوط في مالاوي لشهر يونيو سجل 78 نقطة، مما يضع البلاد ضمن فئة الاقتصادات ذات الضغوط المرتفعة، غير أن الخبراء يرون في هذا الوضع فرصا للمستثمرين ذوي الرؤية الطويلة الأمد، خاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة والتكنولوجيا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
16: الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية
19: ريم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين.
19: ريم راديو.
20: ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفلبين بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الهيئة أفادت بأن مركز الزلزال حدد على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب جزيرة سارانغانيا القريبة من جزيرة ميندناو، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري عتية. ولم ترد إلى حدود الآن تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 4:14 صباحا بتوقيت غرينتش. وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن الهزة وقعت على عمق 62 كيلومترا. هذا الزلزال يأتي عقب الهزة الأرضية القوية التي ضربت جزيرة ميندناو والمجاورة في 8 يونيو الماضي وأسفرت عن مصرع 76 شخصا، كما تسببت في انهيار مباني وحدوث انزلاقات للتربة.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
19: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
19: ريم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم.
21: تعاقد جديد لتشيلسي. النادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني. اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل ملعبه وخارجه لمساعدة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
19: غيم راديو. غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
22: قررت السلطات السريلانكية إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة بالمناطق الجبلية، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات للتربة أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. أفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية دمرت منزلين في وسط البلاد وأصيب 3 آخرون، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين. نفس المصدر أضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا ب129 منزلا وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2000 شخص من المناطق المتضررة. وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين أضرارا في عدد من مناطق البلاد وأغرقت المنازل والحقول والطرق فيما كانت المناطق الجبلية بوسط البلاد الأكثر تضررا من الأحوال الجوية، كما عمدت السلطات إلى نشر قوات من الجيش والبحرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المحاصرين في الفيضانات ونقلهم إلى مناطق آمنة.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
23: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
11: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدمو مزيان الحمد لله، كنخدمو تنوصلو 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
13: استفادت ثلاث تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهازات حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
23: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو-اقتصادية.
10: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهاد التعاوني، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
23: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
2: ريم راديو.
24: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
25: حالة الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس حرا بكل من منطقة سوس ووادي ملوية وسهول تادلة ورحمنة والجنوب الشرقي وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية، إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وسط تتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بكل من مناطق الشياط ما سوسة الجنوب الشرقي للبلاد داخل الأقاليم الجنوبية وما بين 16 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاعات الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالجديدة احتضن لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة.
3: الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصورة النمطية حول الإعاقة.
4: كنعتبروا احنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إذا كان دامج فهاد الناس هادو غادي نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
2: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس سبل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد آليات التكفل بهم، بما يسهم في جعل أوساط العيش فضاءات داعمة للصحة والإدماج.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: إنغميز نيم كورا، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزلن إنغميزن قماب راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: قررت السلطات السريلانكية إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة بالمناطق الجبلية، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات للتربة أسفرت عن مزرعة 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. أفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية دمرت منزلين في وسط البلاد، وأصيب 3 آخرون، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين. نفس المصدر أضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا ب129 منزلا، وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2000 شخص من المناطق المتضررة. وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين أضرارا في عدد من مناطق البلاد، وأغرقت المنازل والحقول والطرق، فيما كانت المناطق الجبلية بوسط البلاد الأكثر تضررا من الأحوال الجوية. كما عمدت السلطات إلى نشر قوات من الجيش والبحرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المحاصرين في الفيضانات ونقلهم إلى مناطق آمنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
2: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف أمام السنغال على أرضية ملعب مولاه الحسن أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. نتعامل مع المنافسة مرحلة بعد أخرى ومن مباراة إلى أخرى. المواجهة المقبلة ستكون الأهم لأنها ستمنحنا فرصة التأهل إلى كأس العالم، وهو ما نطمح إليه بشدة. لبؤات الأطلسي سيواجهن في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاه الحسن.
5: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. أوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا، الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثير على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفلبين بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الهيئة أفادت بأن مركز الزلزال حدد على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب جزيرة سارانغانيا القريبة من جزيرة مينداناو، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري عتية، ولم ترد إلى حدود الآن تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 4:14 صباحا بتوقيت غرينتش. وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن الهزة وقعت على عمق 62 كيلومترا. هذا الزلزال يأتي عقب الهزة الأرضية القوية التي ضربت جزيرة مينداناو والمجاورة في 8 يونيو الماضي وأسفرت عن مصرع 76 شخصا، كما تسببت في انهيار مباني وحدوث انزلاقات.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الوقت من أعظم النعم اللي أنعم الله بها على الإنسان، هو رأس مال الحياة الحقيقي والثروة اللي ما يمكنش استرجاعها من اللي كتدوز وكتمشي. وإذا كان المال يمكن تعويضه والصحة ممكن يستعيدها الفرد بالعلاج، فالدقيقة اللي كتمشي ما كترجعش. لذلك يقال أن الوقت هو الحياة نفسها، لأن حياة الإنسان ما هي سوى مجموعة من الساعات والأيام والسنوات اللي كيعيشها، وكل ما حسن استثمارها أكثر من تحقيق أهدافه وخلى أثر طيب في المجتمع دياله. والفرد ما كيعرف قيمة الوقت غالبا حتى كيفوت، وكيندم على فرص ضاعت أو أعمال كان بإمكانه يقوم بها لو عرف كيفاش ينظم وقته. فالكثير من الأفراد كيأجلوا أعمالهم للغد، وكتراكم المسؤوليات حتى كتصبح عبء ثقيل عليهم، بينما كينجحوا آخرون في تحقيق إنجازات كبيرة لأنهم عرفوا كيفاش يستثمروا كل لحظة من وقتهم في التعلم والعمل والابتكار. فاحترام الوقت عمره ما كان مجرد عادة شخصية، هو سلوك حضاري كيعكس وعي الفرد بمسؤولياته. فلما كيلتزم مواعيده ويقدر وقت الآخرين كيحظى بالثقة ديالهم وكيتعرف بالجدية والانضباط. أما لما كيستهن بالوقت وكيكثر من التأخير والتسويف، هنا يقدر يخسر فرص ثمينة اللي غتأثر سلبا على حياته وعلى حياة حتى اللي معاه. وأهمية الوقت ما كتقتصرش على مرحلة معينة من حياة الفرد، بل كتكون في مختلف مراحل حياته. لما كيكون طالب وكينظم أوقات المراجعة والاستعداد للامتحانات كتكون عنده فرص نجاح أكبر، ولما كيكون موظف وملتزم بالقيام مهامه في الوقت المحدد كيحقق أداء أفضل. ومن اللي كيكون رب أسرة وكيخصص وقت للأبناء في تربيتهم ومقابلتهم كيساهم في بناء أسرة جيدة. أيضا لما الفرد كيحسن استغلال الوقت دياله في ممارسة الرياضة أو القراءة أو تنمية الهوايات والمهارات كيكون فرد سعيد ومتوازن. وإدارة الوقت اليوم كتعرف تحديات كثيرة، لأن العديد من الأفراد صبحوا كيهديوا أغلب أوقاتهم لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وللمحتويات الرقمية اللامحدودة اللي كتستهلك لهم ساعات طويلة بدون ما يشعروا. لذلك صبح من الضروري استخدام التكنولوجيا بوعي وتحديد أوقات معينة للاستفادة منها بدون ما تحول لوسيلة لإهدار العمر وإضاعة الفرص. واستثمار الوقت ما كيعنيش العمل المتواصل بدون راحة، ولكن كيعني تحقيق توازن بين الواجبات والراحة وبين العمل والأسرة وبين تطوير الذات والاستمتاع بالحياة. فالراحة المنظمة كتمنح الفرد طاقة جديدة، بينما الإفراط في الكسل والانشغال المستمر كيؤدي لنتائج سلبية على الصحة النفسية والجسدية والإهدار الطاقة. وكينصحوا المتخصصين في الإنتاجية الشخصية أن الفرد حتى يتمكن من إدارة وقته بنجاح خاصه يوضع أهداف واضحة في حياته ويرتب الأولويات مع خطة يومية أو حتى شهرية تساعده على إنجاز أعماله ويبعد على عادة التسويف، لأنها من أكثر السلوكيات اللي كتضيع الوقت وكتخلي الأعمال والمسؤوليات كتراكم. ومن المفيد جدا أيضا تخصيص وقت للتعلم المستمر، خاصة بالنسبة للشباب، لأن اكتساب اكتساب المعرفة والمهارات استثمار طويل الأمد كيعود بالنفع على هاد الشباب خاصة في حياتهم العملية. والوقت أيضا كيمثل فرصة لبناء العلاقات الإنسانية الإيجابية، فالجلوس مع الوالدين وزيارة الأقارب والاهتمام بالأصدقاء والمشاركة في الأعمال الإنسانية وتطوعية كلها أنشطة كتمنح معنى جميل للحياة. فالفرد الناجح لا يقيس قيمة وقته باللي كيجنيه من مال فقط، ولكن حتى باللي كيقدمه من اهتمام لنفسه والآخرين. ومن الجوانب المهمة أيضا بالنسبة للوقت، كيعلم الفرد قيمة الصبر والمثابرة، فكل إنجاز كيحتاج الوقت وجهد واستمرارية، وما كيمكنش تحقيق الأحلام بين ليلة وضحاها، وإنما كتحقق بالعمل اليومي المنتظم واستثمار كل يوم في خطوة جديدة نحو الهدف. لذلك كل الأفراد الناجحين كيشتركوا في صفة أساسية، وهي احترامهم للوقت وعدم التفريط فيه. واستغلال الوقت كيساهم أيضا في تحسين الصحة النفسية، لأن الشخص اللي كيكون منظم يشعر بالرضا وبقيمة الإنجاز، بينما كيؤدي إهدار الوقت دائما للشعور بالندم والقلق والإحباط. ومن اللي كينجز الفرد أعماله في مواعيدها كيلقى الوقت للراحة والاستمتاع بالحياة بدون ضغوط أو توتر. فالأسرة دائما عندها الدور الأكبر في تعليم الأبناء من الصغر الالتزام بالمواعيد واحترام الوقت وتنظيم واجباتهم في وقتها والتمييز بين وقت الدراسة ووقت اللعب ووقت الراحة. هاد الأبناء كيكبروا وهما معلمين هاد القيم ومقتنعين بها، وكيوليوا يمارسوها في حياتهم العملية والاجتماعية، وكيكونوا عارفين أن الوقت مهم لبناء فرد أكثر إنتاجية وانضباط. فالأمم المتقدمة ما وصلتش اللي هي عليه إلا لأنها جعلت من الوقت قيمة أساسية في حياة الأفراد، وربطت النجاح بالالتزام والانضباط بالوقت. لذلك ضياعه في الكسل أو اللهو أو الانشغال بما لا يفيد كيؤدي لضياع الفرص وضعف الأداء والإنتاج. فالوقت اللي كيضيع ما كيرجعش، والفرص اللي كتضيع تقدر ما تتكررش. لذلك على الأفراد يكونوا دائما واعيين بقيمته، لأنه من أثمن ما كيملكوا، فهو المورد اللي ما يمكنش يعوضوه أو يشريوه. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: في مقر عمالة طاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. العملية ترمي إلى تطوير منظومة النقل الصحي بالإقليم وتأمين نقل الحالات الصحية المستعجلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
10: سيارة الإسعاف تساهم في تقديم الخدمات الصحية للنساء الحوامل فيما يخص الحملات التحسيسية ونقل النساء الحوامل من الدواوير إلى المراكز الصحية، وكذا من المراكز الصحية إلى دار الأمومة إن شاء الله.
11: بمناسبة تخليد ذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أشرف سيد عامل إقليم طاطا على تسليم 3 سيارات إسعاف لفائدة دار الأمومة إسفن تيسينت وأقا، وذلك في إطار تعزيز منظومة الصحة الجماعتية التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة خاصة النساء الحوامل والأطفال.
9: وتندرج العملية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النقل الصحي بالإقليم وتنزيل منظومة الصحة الجماعاتية بطاطا في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تولي أهمية خاصة لصحة وتغذية الأم والطفل.
8: ريم راديو، ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: إنغمس نيم كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نينغميسن قماب راديو.
12: الخبر من المصدر.
14: في سن 15 سنة تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي من بلوغ قمة كانيات سي الثاني الذي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام، إنجاز تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي، ومكن يوسف التازي من تسجيل اسمه كأصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يبلغ هذا الارتفاع، محطة جديدة في مشروع رياضي طموح يحمل عنوان الطريق إلى إيفرست 2028.
15: كان هذا الإنجاز للشعب المغربي بأكمله وعلى رأسه ملكنا محمد السادس حفظه الله والأمير مولاي حسن، وكان نتمنى من الأطفال والشباب يتشبتوا بالأحلام ديالهم خطوة بخطوة حتى يحققوها.
14: ولا تقف طموحات يوسف عند حدود تسلق القمم، فبموازاة مسيرته الرياضية ينخرط أيضا في الدفاع عن حقوق الطفل بصفته يافعا مدافعا عن حقوق الطفل مع اليونيسيف في المغرب، ومن خلال هذا الدور يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة ومواصلة الدراسة واعتماد نمط حياة صحي إلى جانب المساهمة في حماية البيئة. ومع كل قمة يبلغها يقترب يوسف خطوة أخرى من حلم أكبر، تسلق قمة إيفرست في سنة 2028.
12: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: ريم راديو.
16: مشاهد دمار واسع نطاق تخلفها الفيضانات في ولاية أصام الهندية بعد أسابيع متواصلة من التقلبات الجوية القاسية. المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وحاصرت مئات المنازل محولة القرى إلى مناطق معزولة. في منطقة شاريديو إحدى أكثر المناطق تضررا، يعود السكان بخطى متثاقلة لتقييم الخسائر. حجم الكارثة يبدو جليا داخل البيوت التي غمرتها المياه بمستويات قياسية، ليفقد العديد من الأهالي كل ما يملكونه بعد أن تلفت السيول ممتلكاتهم وبناهم التحتية البسيطة. وأمام هذا الوضع تفقد رئيس وزراء ولاية أصام المناطق المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي وصفها بالهائلة. المسؤول الحكومي تعهد بتعبئة كافة الموارد المتاحة وتقديم التعاون الكامل لمساعدة السكان على تجاوز تداعية هذه الكارثة. يذكر أن ولاية أصام التي يعبرها نهر رهما بوترا أحد أكبر أنهار العالم تواجه أضرارا مماثلة بشكل شبه سنوي نتيجة ارتفاع الكبير في منسوب المياه خلال فترة الرياح الموسمية.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
19: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدموا خدمنا مزيان الحمد لله. كنخدموا تنوصلوا حتى 400 خبزة النهار. خدامين مزيان الحمد لله. كيكون الكوموند عندنا بزاف.
20: استفادت ثلاث تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهازات حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
18: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو-اقتصادية.
21: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية الزرابي الأمازيغية وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج وقدرنا نوفروا لهاد التعاونية قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
18: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
24: ريم راديو
25: الإذاعة الأقرب إليكم.
24: ريم راديو
25: إذاعة الأخبار المغربية.
26: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
27: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق والبداية بالعناوين. بمراكش نكسرا جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و 2025.

0: من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نكسرة تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الإنتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
1: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
0: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
2: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026، بعدما سجل 4.6% خلال شهر ماي الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادات شهرية متتالية، تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي، تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات، يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
0: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر.

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: تعاقد جديد لتشيلسي. النادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني. اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل الملعب وخارجه لمساعدة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس حارا بكون من منطقة سوس ووادي ملوية وسهول تادلة والرحمنة والجنوب الشرقي وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية، إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و32 درجة بكل من مناطق الشياط ما سوس الجنوب الشرقي للبلاد داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاع الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
1: الخبر من المصدر.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3 تريليون و780 مليار يوان، أي نحو 565 مليارا من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرات خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.660 تريليون يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرات الخدمات الثقافية والترفيه هي الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليارا و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو بين أكبر 5 لواردات الخدمات.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
2: التعاونية التسيئة هي تعاونية نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا، اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذا التعاوني، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا، وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
3: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا، توصلنا شي حوايج ما كاينينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا، دعمونا مزيان. الله يرحم ليهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل حتى 400 خبزه النهار، خدامين مزيان الحمد لله. كيكون الكوموند عندنا بزاف.
1: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
4: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بفضل صاحب الجلالة الملكة محمد السادس الله ينصره، وبفضل عامل إقليم ميدلت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي بميدلت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل للأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
5: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
1: على مستوى إقليم ميدلت، اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة، مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
7: في سن 15 سنة تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي من بلوغ قمة كانياتسي الثاني الذي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام، إنجاز تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي، ومكن يوسف التازي من تسجيل اسمه كأصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يبلغ هذا الارتفاع، محطة جديدة في مشروع رياضي طموح يحمل عنوان الطريق إلى إيفرست 2028.
8: كان هذا الإنجاز للشعب المغربي بأكمله وعلى رأسه ملكنا محمد السادس حفظه الله والأمير مولاي حسن، وكان نتمنى من الأطفال والشباب يتشبتوا بالأحلام ديالهم خطوة بخطوة حتى يحققوها.
7: ولا تقف طموحات يوسف عند حدود تسلق القمم، فبموازاة مسيرته الرياضية ينخرط أيضا في الدفاع عن حقوق الطفل بصفته يافعا مدافعا عن حقوق الطفل مع اليونيسيف في المغرب، ومن خلال هذا الدور يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة ومواصلة الدراسة واعتماد نمط حياة صحي إلى جانب المساهمة في حماية البيئة. ومع كل قمة يبلغها يقترب يوسف خطوة أخرى من حلم أكبر، تسلق قمة إيفرست في سنة 2028.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفلبين بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الهيئة أفادت بأن مركز الزلزال حدد على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب جزيرة سارانغانيا القريبة من جزيرة ميندناو، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري عتية. ولم ترد إلى حدود الآن تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 4:14 صباحا بتوقيت غرينتش. وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي أن الهزة وقعت على عمق 62 كيلومترا. هذا الزلزال يأتي عقب الهزة الأرضية القوية التي ضربت جزيرة ميندانا والمجاورة في 8 يونيو الماضي وأسفرت عن مصرع 76 شخصا، كما تسببت في انهيار مباني وحدوث انزلاقات للتربة.
0: غيم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر
1: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثير على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلز وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
5: التعاونيات النسائية هي تعاونية نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. هذه التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا، اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا هذه التعاونية، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا، وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
6: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا، دعمونا مزيان. الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل حتى 400 خبزه النهار، خدامين مزيان الحمد لله. كيكون الكوموند، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
4: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
7: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدلت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي ميدلت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل للأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
8: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت ثلاث تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
4: على مستوى إقليم ميدلت، اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة، مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: قررت السلطات السريلانكية إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة بالمناطق الجبلية، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات للتربة أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. أفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية دمرت منزلين في وسط البلاد، وأصيب 3 آخرون، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين. نفس المصدر أضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا ب 129 منزلا، وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2000 شخص من المناطق المتضررة. وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين أضرارا في عدد من مناطق البلاد، وأغرقت المنازل والحقول والطرق، فيما كانت المناطق الجبلية بوسط البلاد الأكثر تضررا من الأحوال الجوية. كما عمدت السلطات إلى نشر قوات من الجيش والبحرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المحاصرين في الفيضانات ونقلهم إلى مناطق آمنة.
2: غيم راديو. غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
9: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
10: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3,780 مليار يوان، أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرات خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 فئات لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1,660 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرات الخدمات الثقافية والترفيه هي الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبة 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليار و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق بذلك أعلى معدل نمو بين أكبر 5 فئات لواردات الخدمات.
2: غيم راديو.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: في مقر عمالة طاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. العملية ترمي إلى تطوير منظومة النقل الصحي بالإقليم وتأمين نقل الحالات الصحية المستعجلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
12: سيارة الإسعاف تساهم في تقديم الخدمات الصحية للنساء الحوامل فيما يخص الحملات التحسيسية ونقل النساء الحوامل من الدواوير إلى المراكز الصحية وكذا من المراكز الصحية إلى دار الأمومة إن شاء الله.
5: بمناسبة تخليد ذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أشرف سيد عامل إقليم طاطا على تسليم 3 سيارات إسعاف لفائدة دار الأمومة إسفن تيسينت وأقا، وذلك في إطار تعزيز منظومة الصحة الجماعتية التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة خاصة النساء الحوامل والأطفال.
11: وتندرج العملية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النقل الصحي بالإقليم وتنزيل منظومة الصحة الجماعاتية بطاطا في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تولي أهمية خاصة لصحة وتغذية الأم والطفل.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
13: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بإميلشيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدمو مزيان الحمد لله، كنخدمو تنوصلو 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
8: استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إميلشيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
13: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو-اقتصادية.
5: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليديه، الزرابي الامازيغيه، وفضل المبادره والمساهمه ديالها في الاليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذا التعاوني، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
13: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
14: مشاهد دمار واسع نطاق تخلفها الفيضانات في ولاية عصام الهندية بعد أسابيع متواصلة من التقلبات الجوية القاسية. المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وحاصرت مئات المنازل محولة القرى إلى مناطق معزولة. في منطقة شريديو إحدى أكثر المناطق تضررا يعود السكان بخطى متثاقلة لتقييم الخسائر. حجم الكارثة يبدو جليا داخل البيوت التي غمرتها المياه بمستويات قياسية ليفقد العديد من الأهالي كل ما يملكونه بعد أن تلفت السيول ممتلكاتهم وبناهم التحتية البسيطة. وأمام هذا الوضع تفقد رئيس وزراء ولاية عصام المناطق المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي وصفها بالهائلة. المسؤول الحكومي تعهد بتعبئة كافة الموارد المتاحة وتقديم التعاون الكامل لمساعدة السكان على تجاوز تداعية هذه الكارثة. يذكر أن ولاية عصام التي يعبرها نهر رهما بوترا أحد أكبر أنهار العالم تواجه أضرارا مماثلة بشكل شبه سنوي نتيجة ارتفاع الكبير في منسوب المياه خلال فترة الرياح الموسمية.
15: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.

0: أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمع إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. في هذه الحلقة غادي نقربكم من واحد الحرفة تقليدية اللي كتجسد إبداع المغربي وكتحافظ على واحد الإرث عريق، وهي حرفة صناعة المقاعد الجلدية. اليوم غادي نكونوا مع المعلم مصطفى اللي غادي يحكي لنا على أسرار هذه الحرفة والرحلة ديالها من الجلد الخام حتى كتولي قطعة فنية. معلم مصطفى، مرحبا بك معنا اليوم. كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، وعرفنا براسك وبهاد الحرفة.
2: بديت هاد الحرفة ملي كان عندي السن ديال 4 سنوات. في الواقع كنا كيجيبونا والدينا كيسمعونا منا باش ما نبقاوش نلعبوا مثلا خارج الدار، خارج المنزل. وفي ذاك الوقت كان فروض الوالدين ولدهم ديما كيجيبوه ملي يخرج من المدرسة يجلس مع با وتعلم الصناعة في نفس الوقت، باش إلا ما جابش الله الدراسة كيكون بعد على الأقل قبض الصناعة. بالفعل هذاك الشيء اللي وقع.
1: معلم، إذا بغينا نتبعوا رحلة صناعة مقعد جلدي من الأول حتى الآخر، شنو هي أهم المراحل اللي كيدوز منها؟
2: أول ما تيجي الجلد تنعزلو، اللي يجي في الواجهة، اللي غادي يجي في الجناب، اللي غادي يجي لتحت العين. الجلد ماشي كله نفس الحجم ونفس الجودة. مثلا الرقيق تيدار في أماكن اللي كتكون مثلا كنزيدو لها واحد تبطين آخر، كنفصلو. والمسائل كلها كتعتمد على الشمس. اول ما كنفصلو كنبطنوه، تيو عندنا لابريس عارفين كيفاش كنحطو داك، كيدخل لابريس كيتحط. من بعد ملي كنطبعوه، قبل ما كنطبعوه خصنا نديرو واحد تبطين بالكرتون رقيق باش يوقف الجلد. ملي كنطبعوه اول حاجه كنديروه في الشمس باش ينشف، حيت الماء غادي يغير اللون ديالو. بعد ما كينشف كندوزو عليه واحد الماده كتسمى لاميدون، كندوزو عليه باش يعطيه واحد لاكوش من الفوق، باش ملي كنديرو واحد اللون طبيعي يدوي بالبليد. واحد كندوزو عليه اللي كيعطي هذا اللون هذا من الداخل، هو سيبان بني من الداخل. من الفوق هذا كيتمسح الوجه مع الطابع، تيبقى هابط لداخل باش يتفرزو الديساين مع الارضيه اللي كيكون مطبوع عليها. من بعد كيتزوق بالالوان، مثلا بالمداد كنعطيو الخياط مول الاله من مول الماكينه اللي كيخيط لنا السوفلور فقط. هما المسائل من الوجه هنا شدنا كيتخيط يدوي.
1: تبارك الله عليك معلم مصطفى. من بين هاد المراحل كامله، شنو هي المرحله اللي كتعتبرها الاصعب وعلاش كتحتاج دقه وصبر اكثر؟
2: هي اولا إذا كان الإنسان صانع تقليدي وكيفهم اش كاين المادة اللي كياخذ، كيخص ياخذ مع الدباغ اللي كيكون تيتقن الخدمة ديالو، لأن الجلدة خصها تكون واش واخدة المراحل والوقت اللي ناسبة باش كتولي يعني لينة رطبة بحال الثوب. أما إلا كنتي كدير لها وكانت كتكون قاصحة كتكون باقا حية من الداخل، تيقدر داك الجلد يعوج يقصح تيولي بحال الحديد مثلا، وتيطلق الزرقية وتيولي فيه تريحة.
1: قبل ما يبدا التنفيذ، كيفاش كتخرج فكره التصميم ومنين كتستمد الالهام ديالك في الزخارف والاشكال؟
2: جينا لقينا ناس صناعيه قبل منا موجدين دي جاباري. مثلا كاين البوفو اللي فيها طرف على شان جلسو دائري، وثمانية ديال الطرف كقواعد كسواري مثلا كنقولوا للسوفلو، والتحت كيكون بحال الجاي مقسم على جوج بالسلسله كنحلوه باش كنعمروه باش كنسدوه. الاغلبيه ديال الرسوم مثلا المآثير مثلا ديالنا حنا، رموز في الزليج البلدي ولا في النقش ديال الزربيه ولا في النقش ديال الحنة ولا في عدد هذا الشيء مأخوذ من التراث المغربي، ماشي كنديروا حنا شي زواق اللي هو ما عنده حتى مبدا.
1: معلم، شحال ديال الوقت كيحتاج تقريبا انجاز مقعد واحد، وشنو العوامل اللي كتخلي المده كتختلف من قطعه لقطعه؟
2: على حسب النوع. مثلا عطيت للصانع تقيدي واحد 10 بياسات من هادو، غادي يخيط لي هذا وغادي يخيط انا، يقدر يخيط 15 في النهار ولا 20. كنفصلو بالمجموعه ما كتفصلش وحده، الا فصلتي وحده غتستغرق لك الوقت. تقدر تفصل زوج مع الصباح او 4 في العشيه يكونوا تقريبا واجدين، الا كيبقى لنا اللي سيخيط بيدو. فهمتيني كاين مول الخيط اللي كيخيطنا بالاله ديال الكهربائيه، بعد المسائل اللي طوال بحال هذا السوفلور خاصو يكون واقف، مي هذا الداخل وهاد خدمه يدويه خاصو كلشي باليد، وهاد القاع هذا تساوي اللي كيلصق اللي كيتخيط كيتخيط يدوي كتخيط هي مقلوبه عاد كنقلبوها.
1: كآخر سؤال معلم مصطفى، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب على تعلم هاد الحرفة، وشنو خاص يدار باش تستمر وتطور؟
2: نصيحة الشباب راه خصو يحتفظ على التراث ديال الآباء ديالو ديال الأجداد ديالو وتاريخ وشهرة المغرب، باش يبقى باش هذا الشيء ما يموتش، باش يبقى يعني كيتورث من جيل لجيل، لأن ثقافة وفيها رموز معروفة مثلا، وعدد من الدول العالم تقول له عندي زربية مغربية ولا عندي حلب المغربي ولا عندي مسألة النحاس كصحن أو من عدد المواد أو من الخشب، يراه شرف بالنسبة لي وعندها قيمة. إن كاين معارض ديال دول أخرى عربية للمغرب كياخذ الرتبة الأولى، يعني المواد كلها طبيعية ونسخص من بيديها، هذا سواء هذا من التراث المغربي اللي معروف عالميا. إحنا من الدول اللي تكون عندنا علينا واحد الطلب وكتكون البضاعة ديالنا معروفة، وحين ما كتكون قليلة راه تيولي خصنا يمكن في المعرض 10 أيام نديرو 4 أيام نبيعو كلشي ما يبقى عندنا والو.
1: شكرا ليك معلم مصطفى على هذه الجولة الجميلة وسط عالم صناعة المقاعد الجلدية وعلى المعلومات اللي شاركتيها معنا. مستمعينا كانت هذه حلقة جديدة تعرفنا فيها على حرفة مغربية أصيلة كتجمع بين الصبر والدقة والإبداع. إلى اللقاء في حلقة قادمة مع حرفة جديدة من حرف المغرب. السلام عليكم.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالجديدة احتضن لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة.
7: الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصورة النمطية حول الإعاقة.
8: كنعتبروا حنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إذا كان دامج فهاد الناس هادو غادا نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
6: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس سبل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد آليات التكفل بهم، بما يسهم في جعل أوساط العيش فضاءات داعمة للصحة والإدماج.
4: غيم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس حرا بكل من منطقة سوس ووادي ملوية وسهول تادلة ورحمنة والجنوب الشرقي وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية، إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بكل من مناطق الشياط ما سوس الجنوب الشرقي للبلاد داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاعات الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف أمام السنغال على أرضية ملعب مولاه الحسن أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. نتعامل مع المنافسة مرحلة بعد أخرى ومن مباراة إلى أخرى، المواجهة المقبلة ستكون الأهم لأنها ستمنحنا فرصة التأهل إلى كأس العالم وهو ما نطمح إليه بشدة. لبؤات الأطلسي سيواجهن في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاه الحسن.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أنا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العمومية خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر، جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العمومية ثمن رمزي وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
12: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك تاعهم باثمنه مزيانه صراحه.
13: وي كاين اقبال زوين وكبير وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيدي ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل لتول موند، دونك احسن حاجه دارت.
14: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انه يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: رفعت مجموعة من دوري النشر ومؤلفين دعاوى قضائية على شركة جوجل بتهمة انتهاك حقوق النشر عبر استخدام محتوى محمي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها، ثم إنتاج محتوى ينافس مباشرة أعمال المؤلفين الأصليين. وجاء في الدعوى أن حجم وسرعة قدرة نموذج جيميناي على إنتاج الكتب ومنافسة الكتاب البشر أمر غير مسبوق. وأقيمت الدعوى أمام محكمة في نيويورك في صيغة دعوى جماعية من جانب دور النشر هاشيت بوك جروب وإلسيفير، إضافة إلى الكاتب سكوت تور وشركته سكرايب للنشر. ويتهم المدعوون جوجل بأنها نسخت سرا ملايين الأعمال التي كانت حصلت عليها عبر خدمة جوجل بوكس وخدمات أخرى لأغراض محددة، ثم استخدمت تلك المواد لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي. كما يؤكدون أن المحتوى والذي يولده نموذج جيميناي ينافس بصورة مباشرة الأعمال الأصلية التي ألفها أصحاب الحقوق. وأضافت الدعوى يقوم جيميناي حتى بتخصيص مخرجاته لمحاكاة العناصر التعبيرية والخيارات الإبداعية لمؤلفين محددين. وتعد هذه أحدث قضية تتعلق بحقوق النشر تقام على شركات مطورة للذكاء الاصطناعي.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تعاقد جديد لتشيلسي. نادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني. اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل الملعب وخارجه لمساعدة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: في سن 15 سنة تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي من بلوغ قمة كانياتسي الثاني الذي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. إنجاز تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي، ومكن يوسف التازي من تسجيل اسمه كأصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يبلغ هذا الارتفاع، محطة جديدة في مشروع رياضي طموح يحمل عنوان الطريق إلى إيفرست 2028.
5: كان هذا الإنجاز للشعب المغربي بأكمله وعلى رأسه ملكنا محمد السادس حفظه الله والأمير مولاي حسن، وكان نتمنى من الأطفال والشباب يتشبتوا بالأحلام ديالهم خطوة بخطوة حتى يحققوها.
4: ولا تقف طموحات يوسف عند حدود تسلق القمم، فبموازاة مسيرته الرياضية ينخرط أيضا في الدفاع عن حقوق الطفل بصفته يافعا مدافعا عن حقوق الطفل مع اليونيسيف في المغرب، ومن خلال هذا الدور يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة ومواصلة الدراسة واعتماد نمط حياة صحي إلى جانب المساهمة في حماية البيئة. ومع كل قمة يبلغها يقترب يوسف خطوة أخرى من حلم أكبر، تسلق قمة إيفرست في سنة 2028.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفلبين بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الهيئة أفادت بأن مركز الزلزال حدد على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب جزيرة سارانغانيا القريبة من جزيرة ميندناو، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري عتية. ولم ترد إلى حدود الآن تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 4:14 صباحا بتوقيت غرينتش. وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن الهزة وقعت على عمق 62 كيلومترا. هذا الزلزال يأتي عقب الهزة الأرضية القوية التي ضربت جزيرة ميندناو والمجاورة في 8 يونيو الماضي وأسفرت عن مصرع 76 شخصا، كما تسببت في انهيار مباني وحدوث انزلاقات للتربة.
0: الخبر من المصدر.
2: إن غمزني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غمزن قماب راديو غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليو 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثير على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6 غشت 2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلت وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
8: التعاونيات النسائية هي تعاونية نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. هذه التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية،

0: وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا هذا التعاون، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا، وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
1: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل حتى 400 خبزه النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
2: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
3: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملكة محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدالت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي ميدالت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل للأرض الواقع، المشروع خدام بخير الحمد لله.
4: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت ثلاث تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
2: على مستوى إقليم ميدلت، اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة، مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
5: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قررت السلطات السريلانكية إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة بالمناطق الجبلية، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات للتربة أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. أفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية دمرت منزلين في وسط البلاد، وأصيب 3 آخرون، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين. نفس المصدر أضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا ب129 منزلا، وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2000 شخص من المناطق المتضررة. وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين أضرارا في عدد من مناطق البلاد، وأغرقت المنازل والحقول والطرق، فيما كانت المناطق الجبلية بوسط البلاد الأكثر تضررا من الأحوال الجوية. كما عمدت السلطات إلى نشر قوات من الجيش والبحرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المحاصرين في الفيضانات ونقلهم إلى مناطق آمنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3,780 مليار يوان، أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرة خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 فئات لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1,660 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرات الخدمات الثقافية والترفيه هي الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليار و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق ذلك أعلى معدل نمو بين أكبر 5 فئات لواردات الخدمات.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
6: في مقر عمالة طاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. العملية ترمي إلى تطوير منظومة النقل الصحي بالإقليم وتأمين نقل الحالات الصحية المستعجلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
7: سيارة الإسعاف تساهم في تقديم الخدمات الصحية للنساء الحوامل فيما يخص الحملات التحسيسية ونقل النساء الحوامل من الدواوير إلى المراكز الصحية وكذا من المراكز الصحية إلى دار الأمومة إن شاء الله.
8: بمناسبة تخليد ذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أشرف سيد عامل إقليم طاطا على تسليم 3 سيارات إسعاف لفائدة دار الأمومة إسفن تيسينت وأقا، وذلك في إطار تعزيز منظومة الصحة الجماعية التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة خاصة النساء الحوامل والأطفال.
6: وتندرج العملية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النقل الصحي بالإقليم وتنزيل منظومة الصحة الجماعية بطاطا في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تولي أهمية خاصة لصحة وتغذية الأم والطفل.
2: ريم راديو. ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
11: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدموا خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزه النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
12: استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتميه لسلاسل الانتاج على مستوى دائره إيميل شيل من دعم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
10: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو-اقتصادية.
13: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذه التعاونية، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
10: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو.
15: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
16: في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسر جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولات المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
17: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديمغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
16: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026 وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
18: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادة شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
16: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
14: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مشاهد دمار واسع النطاق تخلفها الفيضانات في ولاية أصام الهندية بعد أسابيع متواصلة من التقلبات الجوية القاسية. المياه غمرت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وحاصرت مئات المنازل محولة القرى إلى مناطق معزولة. في منطقة شاريديو إحدى أكثر المناطق تضررا، يعود السكان بخطى متثاقلة لتقييم الخسائر. حجم الكارثة يبدو جليا داخل البيوت التي غمرتها المياه بمستويات قياسية، ليفقد العديد من الأهالي كل ما يملكونه بعد أن اتلفت السيول ممتلكاتهم وبناهم التحتية البسيطة. وأمام هذا الوضع تفقد رئيس وزراء ولاية أصام المناطق المنكوبة للوقوف على حجم الأضرار التي وصفها بالهائلة. المسؤول الحكومي تعهد بتعبئة كافة الموارد المتاحة وتقديم التعاون الكامل لمساعدة السكان على تجاوز تداعيات هذه الكارثة. يذكر أن ولاية أصام التي يعبرها نهر برهما بوترا أحد أكبر أنهار العالم تواجه أضرارا مماثلة بشكل شبه سنوي نتيجة ارتفاع الكبير في منسوب المياه خلال فترة الرياح الموسمية.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالجديدة احتضن لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة.
5: الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل الله إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصورة النمطية حول الإعاقة.
6: كنعتبروا حنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إذا كان دامج فهاد الناس هادو غادا نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
4: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس سبل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد آليات التكفل بهم، بما يسهم في جعل أوساط العيش فضاءات داعمة للصحة والإدماج.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن يستمر الطقس حرا بكل من منطقة سوس ووادي ملوية وسهول تادلة ورحمنة والجنوب الشرقي وكذا بالأقاليم الصحراوية للمملكة. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب بسهول المحيط الأطلسي الشمالية، فضلا عن زخات رعدية مصحوبة بتساقط البراد ستهم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا شمال الأقاليم الصحراوية، إلى جانب نزول قطرات مطرية وبروز رعد فوق مرتفعات الأطلس الصغير ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد. كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الأطلس والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث هناك فرصة لتطير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و 32 درجة بكل من مناطق الشياط ما سوس الجنوب الشرقي للبلاد داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 20 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 22 و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد بعض الارتفاعات الطفيف بالواجهة المتوسطية وبالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
7: الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
9: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف أمام السنغال على أرضية ملعب مولاه الحسن أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. نتعامل مع المنافسة مرحلة بعد أخرى ومن مباراة إلى أخرى، المواجهة المقبلة ستكون الأهم لأنها ستمنحنا فرصة التأهل إلى كأس العالم وهو ما نطمح إليه بشدة. لبؤات الأطلس سيواجهن في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاه الحسن.
1: ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: تعاقد جديد لتشيلسي، النادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني. اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل ملعبه وخارجه لمساعدة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: خلال النصف الأول من سنة 2026 سجلت تجارة الخدمات في الصين نموا بنسبة 8.3% على أساس سنوي حسب ما أفادت به وزارة التجارة الصينية. بيانات صادرة عن الوزارة أظهرت أن إجمالي قيمة واردات وصادرات الخدمات بلغ نحو 3,780 مليار يوان، أي نحو 565 مليار من الدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري، فيما نمت صادرة خدمات السفر خلال هذه الفترة بأسرع معدل بين أكبر 5 فئات لصادرات الخدمات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 31.1% لتصل إلى 229 مليار و200 مليون يوان. وارتفعت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة بنسبة 6.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1,660 مليار يوان خلال الفترة نفسها، بما يمثل 44% من كامل تجارة الخدمات. كما سجلت صادرة الخدمات الثقافية والترفيه هي الشخصية ورسوم استخدام الملكية الفكرية ارتفاعا بنسبتي 57.2% و44.3% على التوالي. البيانات كشفت أيضا أن إجمالي واردات خدمات النقل في الصين بلغ 498 مليار و100 مليون يوان خلال الفترة المذكورة، مسجلا زيادة بنسبة 30.4% على أساس سنوي، ليحقق ذلك أعلى معدل نمو بين أكبر 5 فئات لواردات الخدمات.
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تعاقد جديد لتشيلسي. النادي الإنجليزي أعلن رسميا ضم لاعب الوسط جوردان إيدرسون في صفقة انتقال حرة بعقد يمتد لموسمين استعدادا لانطلاق موسم 2026-2027. انضمام يعزز خط الوسط. إيدرسون أكد أن حجم النادي وجودة لاعبيه إضافة إلى إعجابه بالمدير الفني كانت من أبرز الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار الانضمام إلى تشيلسي. بداية جديدة مع الفريق اللندني. اللاعب الإنجليزي عرب أيضا عن إعجابه برغبة ملاك النادي في إعادة تشيلسي إلى طريق النجاح، مؤكدا عزمه على تقديم كل ما لديه داخل ملعبه وخارجه لمساعدة الفريق، معربا عن حماسه لبدء هذه التجربة الجديدة.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
3: صحة، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنه تم إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026. وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهني قطاع النقل الطرقي ببلادنا الرامية إلى الحد من أثار استمرارية ارتفاع مستوى أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وتأثير على السوق الوطنية، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنية النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. بحسب البلاغ، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الخميس 6/2026 عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المخصصة لهذا الغرض.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: بمقر عمالة طاطا تسليم 3 سيارات إسعاف مجهزة لفائدة دور الأمومة في إطار تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. العملية ترمي إلى تطوير منظومة النقل الصحي بالإقليم وتأمين نقل الحالات الصحية المستعجلة وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية.
7: سيارة الإسعاف تساهم في تقديم الخدمات الصحية للنساء الحوامل فيما يخص الحملات التحسيسية ونقل النساء الحوامل من الدواوير إلى المراكز الصحية وكذا من المراكز الصحية إلى دار الأمومة إن شاء الله.
5: بمناسبة تخليد ذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أشرف سيد عامل إقليم طاطا على تسليم 3 سيارات إسعاف لفائدة دار الأمومة إسفن تيسينت وأقا، وذلك في إطار تعزيز منظومة الصحة الجماعية التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من الساكنة خاصة النساء الحوامل والأطفال.
6: وتندرج العملية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النقل الصحي بالإقليم وتنزيل منظومة الصحة الجماعية بطاطا في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تولي أهمية خاصة لصحة وتغذية الأم والطفل.
1: دريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. دريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
8: في سن 15 سنة تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي من بلوغ قمة كانياتسي الثاني الذي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام، إنجاز تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي، ومكن يوسف التازي من تسجيل اسمه كأصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يبلغ هذا الارتفاع، محطة جديدة في مشروع رياضي طموح يحمل عنوان الطريق إلى إيفرست 2028.
9: كان هذا الإنجاز للشعب المغربي بأكمله وعلى رأسه ملكنا محمد السادس حفظه الله والأمير مولاي حسن، وكان نتمنى من الأطفال والشباب يتشبتوا بالأحلام ديالهم خطوة بخطوة حتى يحققوها.
8: ولا تقف طموحات يوسف عند حدود تسلق القمم، فبموازاة مسيرته الرياضية ينخرط أيضا في الدفاع عن حقوق الطفل بصفته يافعا مدافعا عن حقوق الطفل مع اليونيسيف في المغرب، ومن خلال هذا الدور يشجع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة ومواصلة الدراسة واعتماد نمط حياة صحي إلى جانب المساهمة في حماية البيئة. ومع كل قمة يبلغها يقترب يوسف خطوة أخرى من حلم أكبر، تسلق قمة إيفرست في سنة 2028.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
10: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الأربعاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة. ومنذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 1.7 مليون من مغاربة العالم. دولياً الحرائق الغبوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. أهلا بكم من جديد. في نشرة انذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. إسماعيل المالكي وباقي التفاصيل.
12: المديرية أوضحت في نشرة انذارية محينة من مستوى يقظة برتقالية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم إلى غاية يوم الجمعة المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة بعملات وأقاليم الراشدية تردان تزاغورة طاطا سزاغ سمارة بوجدور ودي الذهب وأوسرد. يتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بعملات وإقليم الصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بكل من ميدلت بولمان بني ملال هزيلال الحوزات غير ترودانت ورزات وذلك اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا.
11: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية ثالث قشت الجاري بلغ أكثر من 2.74 مليون شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. عودة إليك إسماعيل الملكي.
12: السيد موسى عبد الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضية بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 287,518 مركبة مسجلة انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000 مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية ثالث غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
11: في خبر آخر أبرز المغرب بمدينة سوربايا عاصمة مقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية مؤهلاته الثقافية وإمكاناته الاقتصادية وذلك خلال أمسية دبلوماسية تم تنظيمها بهدف تعزيز الشراكات مع هذه الجهة التي تعد القطب الاقتصادي الإقليمي الرئيسي للبلاد. وجمعت هذه التظاهرة التي نظمتها سفارة المغرب بإندونيسيا بشراكة مع القنصلية الفخرية للمملكة في سوربايا تحت شعار اكتشاف المغرب، أمسية دبلوماسية وثقافية في سورابايا حوالي 60 شخصية من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بجاوة الشرقية. وفي نفس السياق، دائما اتفق المغرب ومقاطعة جاوة الشرقية الإندونيسية على تسريع تعاونهما في المجالات الاقتصادية والجامعية والثقافية، مع التركيز على تعزيز التقارب بين أوساط الأعمال ومؤسسات التعليم العالي والفاعلين المؤسساتيين. التقرير التالي لحفظ الحجام.
13: المباحثات التي جمعت سفير المملكة لدى إندونيسيا رضوان الحسيني وحاكمة جاوة الشرقية خفيفة إندار باراوانسا أتاحت التأكيد مجددا على متانة العلاقات المغربية الإندونيسية القائمة على صداقة تاريخية وحوار سياسي منتظم وقيم مشتركة تتمثل في الاعتدال والتسامح والتعاون جنوب جنوب. وبحث الجانبان سبل توسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، لا سيما التجارة والاستثمار والتعليم العالي والثقافة والتعاون الديني. وبهذه المناسبة سلط سفير المملكة الضوء على المؤهلات التي تزخر بها المملكة لفائدة المستثمرين الإندونيسيين، مبرزا استقرارها السياسي ومناخها الملائم للأعمال وبنياتها التحتية اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقياتها التجارية الدولية التي تعزز مكانتها كمنصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية. وفي هذا السياق اقترح السيد الحسين إرساء شراكة للتعاون اللامركزي بين مدينة سورابايا وجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارهما قطبين اقتصاديين ومينائيين يتوفران على مقومات تكامل في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
11: ثقافيا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 غشت الجاري بشاطئ البدوزة بإقليم أسفي فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن انفتاح الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. عربيا، يناقش المؤتمر العربي 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي الذي انطلقت أشغاله صباح اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة سبل توظيف التقنيات الحديثة في دعم منظومة أمن القطاع في البلدان العربية ووضع هيكل تنظيمي استرشادي للمنظومة ومكافحة سرقة الآثار وتهريبها عبر الحدود. كما سيشكل المؤتمر الذي يعرف مشاركة ممثلين عن المصالح المعنية بالأمن السياحي في الدول العربية فضلا عن جميع الدول العربية والمنظمة العربية للسياحة مناسبة لاستعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي. دوليا، أتت الحرائق الغبوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. إسماعيل المالكي يطلعنا على باقي التفاصيل.
12: أظهرت تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346 ألف 36 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
11: دوليا، دائما تعتزم الحكومة الهولندية الشروع في بيع الدفعة الأولى من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط والوقود في إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في تخفيف ارتفاع أسعار المحروقات، مع الإبقاء على مخزون الكروسين دون تغيير. والختام بالخبر الرياضي، حيث أعلن منظم دورة سنسناتي لماسترز الألف نقطة انسحاب الإسباني كارلوس الكراز المصنف الثاني عالميا من البطولة بسبب إصابة متواصلة في المعصم أبعدته عن الملاعب منذ أبريل الماضي، ولن يتمكن الكراز من الدفاع عن لقبه في الدورة التي تنطلق في 13 غشت الجاري بسبب استمرار معاناته من الإصابة، وفق ما أكده مدير البطولة الذي أعرب عن أمله في عودة اللاعب الإسباني إلى المنافسات في أقرب وقت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: من المشاريع التنموية بمناسبة عيد العرش المجيد بعمالة تيرودنت. وفي التفاصيل، انطلقت بمدينة العرائش فعالية والنسخة الثانية من الملتقى الدولي لمغاربة العالم تحت شعار مغاربة العالم، انتماء للوطن وإشعاع في العالم. هذا الموعد الثقافي الذي تتواصل فعاليته على مدى 3 أيام، والذي تحل على دورته لهذا العام جمهورية أذربيجان، يشكل فضاء رفيعا للحوار والتلاقي من الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ووطنها الأم، ومنصة استراتيجية لتعزيز جسور التواصل والانتماء وترسيخ قيم الهوية الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق، أبرزت مديرة الملتقى نجية جبارة أن شعار هذه الدورة ينبع من كون مغاربة العالم أينما كانوا يظلون جزءا أصيلا من وطنهم، يحملون المغرب في قلوبهم ويحافظون على هويتهم وثقافتهم ويساهمون في إشعاع وطنهم عبر العالم. بجهة فاس مكناسة، تنظم جمعية بولمان للتنمية الدورة الثانية من مهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 من غشت الجارية تحت شعار المنتجات المحلية رافعة أساسية من أجل تنمية ترابية مندمجة. بلغ جمعية بولمان للتنمية أفاد أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تثمين المنتجات المحلية، وفي مقدمتها الزعفران والنباتات الطبية والعطرية باعتبارها رافعة أساسية لتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي، مع إبراز ما تزخر به مناطق الإقليم من مؤهلات طبيعية وبيئية وثقافية متميزة. وبتيرودنت جرى مؤخرا إطلاق عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. هذه هي المشاريع التي أشرف على إطلاقها عامل إقليم تيرودنت مبروك ثابت، تندرج في إطار تنزيل مبادرة تنموية تهدف إلى تعزيز جاذبية الإقليم والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات العمومية ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة. وفي هذا السياق، ترأس السيد ثابت بمقر عمالة تيرودنت مراسم تقديم عدد من المشاريع المبرمجة برسم السنة المالية 2026، أهمة التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين الولوج إلى المناطق النائية والتزويد بالطاقة الشمسية لفائدة عدد من الدواوير والجماعات الترابية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 23,400,000 درهم. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهات، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، إذ تساهم في تحسين ظروف عيش المستفيدات وإحداث فرص اقتصادية جديدة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
1: احنا خدامين مزيان الحمد لله، كنخدمو مزيان الحمد لله، كنخدمو تنوصلو 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
2: استفادت ثلاث تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل.
0: تعاونية النسيج النسائية تيسيا في قرية بوزمو نموذج معبر لمشروع تنموي في خدمة تمكين النساء والنهوض بأوضاعهن السوسيو-اقتصادية.
3: التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذه التعاونية، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا.
0: الدينامية المقاولاتية للتعاونيات تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير.
4: تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نين غميسن قماب راديو
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تفرض التعاونيات النسائية بإيميل شيل التابعة لإقليم ميدلز وفي قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. هذه البنية السوسيو-اقتصادية تساهم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية.
3: التعاونيات هي تعاونية نسائية 100% من تأسيس في دول المنزهي. هذه التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي قدمت لنا اللي وفرت لنا من خلال المناسج، وقدرنا نوفروا لهذه التعاونية، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا، وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل.
1: كنشكر المبادرة الوطنية اللي دعمتنا توصلنا شي حوايج ما كاينش كاع هنا في ميلشير، مثلا بحال الباكيط وبحال الكرواسا دعمونا مزيان. الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. احنا خدامين مزيان الحمد لله، تنوصل 400 خبزة النهار، خدامين مزيان الحمد لله، كيكون الكوموند عندنا بزاف.
6: هذه الدينامية المقاولاتية تستفيد من مواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي توفر دعما ماليا وتقنيا وتنظيميا من خلال المساهمة على الخصوص في اقتناء التجهيزات وتعزيز قدرات المنخرطين والتكوين في مجال التدبير وتحسين شروط تسويق المنتجات، بما يساهم في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب والنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
7: بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس الله ينصره، وفضل عامل إقليم ميدلت والموظفين ديال قسم العمل الاجتماعي ميدلت، تمكننا أنه نخرجوا المشاريع ديالنا. أول مشروع ديالي اللي هو عبارة عن مقهى متنقل لأرض الواقع المشروع خدام بخير الحمد لله.
2: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من التعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إميلشيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات.
6: على مستوى إقليم ميدلت اطلع دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور حاسم في توطيد التنمية الدامجة، إذ ساهمت المبادرة من خلال دعم المشاريع المقاولاتية المحلية في إدماج النساء والشباب في النسيج السوسيو-اقتصادي وتطوير أنشطة محدثة لفرص شغل مستدامة مع تثمين المؤهلات الترابية والتراث المحلي.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
8: مركز تربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد بالجديدة احتضن لقاء تحسيسيا بمناسبة اختتام فعاليات الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية ضمان الإنصاف في الولوج إلى الخدمات الصحية والعلاجية لهذه الفئة.
9: الحملة الثانية بعد الحملة الأولى من أجل المزيد من إذكاء الوعي، من استنهاض الهمم، من أجل أن تظل إشكالية الإعاقة إشكالية مجتمعية تمكن من تجدير ثقافة العمل التضامن وثقافة التآزر، وكذلك محاربة التمثلات السلبية والصور النمطية حول الإعاقة.
10: كنعتبروا احنا كجمعيات ديال تعزيز الصحة كنعتبروا أن الإعاقة لا تهم فقط الفرد ولكن تهم كذلك المجتمع، وأنها اختلاف، وكذلك على أنه المجتمع إذا كان دامج فهاد الناس هادو غادي نستفدوا منهم كذلك في التنمية.
8: وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس سبل الارتقاء بجودة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة وتجويد آليات التكفل بهم بما يسهم في جعل أوساط العيش فضاءات داعمة للصحة والإدماج.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور
11: وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
15: مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أكد بالرباط خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف أمام السنغال على أرضية ملعب مولاه الحسن أن التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 كان الهدف الأول للنخبة الوطنية وقد تحقق بالفعل. نتعامل مع المنافسة مرحلة بعد أخرى ومن مباراة إلى أخرى. المواجهة المقبلة ستكون الأهم لأنها ستمنحنا فرصة التأهل إلى كأس العالم وهو ما نطمح إليه بشدة. لبؤات الأطلسي سيواجهن في الدور ربع النهائي وصيف المجموعة الثانية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاه الحسن.
12: ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: الخبر من المصدر ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة السواحل الجنوبية للفلبين بحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. الهيئة أفادت بأن مركز الزلزال حدد على بعد 32 كيلومترا جنوب غرب جزيرة سارانغانيا القريبة من جزيرة ميندناو مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير من خطر تشكل موجات مد بحري عتية. ولم ترد إلى حدود الآن تقارير عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 4:14 صباحا بتوقيت غرينتش. وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن الهزة وقعت على عمق 62 كيلومترا. هذا الزلزال يأتي عقب الهزة الأرضية القوية التي ضربت جزيرة ميندناو والمجاورة في 8 يونيو الماضي وأسفرت عن مصرع 76 شخصا، كما تسببت في انهيار مباني وحدوث انزلاقات للتربة.
14: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
14: المصداقية والخبر اليقين.
13: ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. إنغميزنيم كورا إنمنادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزين إنغميزن جماب راديو ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أنا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العمومية، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العمومية ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
3: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. هو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك حتى هما باثمنه مزيانه صراحه.
4: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل تو الموند، دونك احسن حاجه دارت.
5: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انه يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: قررت السلطات السريلانكية إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية الواقعة بالمناطق الجبلية، وذلك على إثر التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها البلاد والتي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات للتربة أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح. أفاد مركز إدارة الكوارث في البلاد بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم إثر انهيارات أرضية دمرت منزلين في وسط البلاد، وأصيب 3 آخرون، بينما لا يزال شخصان في عداد المفقودين. نفس المصدر أضاف أن الأمطار والفيضانات ألحقت أضرارا ب 129 منزلا، وأجبرت السلطات على إجلاء نحو 2000 شخص من المناطق المتضررة. وخلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى اليومين الماضيين أضرارا في عدد من مناطق البلاد، وأغرقت المنازل والحقول والطرق، فيما كانت المناطق الجبلية بوسط البلاد الأكثر تضررا من الأحوال الجوية. كما عمدت السلطات إلى نشر قوات من الجيش والبحرية للمشاركة في عمليات الإنقاذ ومساعدة المحاصرين في الفيضانات ونقلهم إلى مناطق آمنة.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدودها 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية، وكذا مبادرات جلالته المجلسة الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
5: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
4: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
5: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
7: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا.
5: جهويا تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن الافتتاحية الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا أتت الحرائق الغابوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل المالكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
7: أظهر تحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارنا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارنا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
5: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
8: شبكة ام بي سي نيوز وسي اي ان وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي. وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنس بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات
3: الإيميلات لأي شركة يمكنه إستاؤها معروفا.
5: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تطالب بدعم إضافي لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. منظمة العفو الدولية تطالب حكومة جنوب إفريقيا بوقف أنشطة جماعات الأمن الذاتي ضد المهاجرين. مالاوي تراهن على الإصلاحات الهيكلية لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة. أهلا بكم من جديد. المستهل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية طالبت بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في البلاد. المتحدث باسم المنظمة أكد أنه لا يزال التفشي يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة، موضحا أن المنظمة الأممية بحاجة إلى مزيد من الدعم من حيث التمويل لتوسيع نطاق كل مجال الاستجابة. الحصيلة الرسمية المسجلة في البلاد بلغت 3748 حالة مؤكدة، من بينها 1657 حالة وفاة، مما يجعل هذا التفشي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. أعربت منظمة العفو الدولية في البلاد عن قلقها إزاء تصاعد أعمال الترهيب التي تمارسها جماعات أهلية ضد المهاجرين وأصحاب الأعمال، مطالبة سلطات هذا البلد بوضع حد لأنشطة هذه الجماعات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
10: تقارير متواترة رصدتها منظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا كشفت عن تعرض أشخاص للمضايقة بسبب جنسيتهم عبر عمليات تفتيش غير قانونية لوثائق الهوية وإخلاء قسري من المنازل والمحلات التجارية إلى جانب التشهير العلني. المديرة التنفيذية للمنظمة شنيلة محمد أكدت أن تقاعس السلطات عن التصدي بحزم لهذه المجموعات خلق انطباعا خطيرا بإمكانية انتهاك حقوق المهاجرين دون خوف من العقاب. المنظمة شددت على أن قانون الهجرة لا يمنح أي فرد أو مجموعة خاصة صلاحية تنفيذ إجراءات مراقبة الهجرة، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تقتصر حصرا على مسؤولي الهجرة وأفراد الشرطة المخولين قانونا. هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الانتقال من إصدار بلاغات التنديد إلى فتح تحقيقات فعالة وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، بما في ذلك التحقيق في مزاعم تواطؤ بعض عناصر الشرطة مع هذه الممارسات.
9: نختم من مالاوي. أكد تقرير جديد صادر عن مجموعة دون للاستشارات أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية لا تحول دون توفر فرص استثمارية واعدة إذا ما اقترنت بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال. التقرير أكد أن مؤشر الضغوط في مالاوي لشهر يونيو سجل 78 نقطة، مما يضع تضع البلاد ضمن فئة الاقتصادات ذات الضغوط المرتفعة، غير أن الخبراء يرون في هذا الوضع فرصا للمستثمرين ذوي الرؤية الطويلة الأمد، خاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة والتكنولوجيا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن، التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
12: هي مناسبة اللي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش حرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم، القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
13: اليوم كان واحد المهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمنا اللي انضمته جماعة السواكن إلى جانب المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكان فيه استحضرنا فيه انتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في هذه الجماعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
11: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن، إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والعمل الجمعوي والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من مليوني من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدودها 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف وتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
6: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
5: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
4: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقود عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
5: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
7: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25/2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا.
5: جهويا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه هي التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية، تندرج ضمن الافتتاحية الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغابوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل المالكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
7: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارنا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارنا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة، مقابل 88,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالية.
5: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
3: شبكات NBC News وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
5: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن شيخ مدير شؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشاركت في الاجتماع الدول الأعضاء في لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، إلى جانب كل من الأمين العام لجميع الدول العربية وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وتضم لجنة الوزارية العربية في عضويتها إلى جانب المغرب كل من الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وقطر والصومال والعراق وفلسطين وتونس والجزائر، والأمين العام لجميع الدول العربية.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد على

0: بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من مليوني من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدودها 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي

0: بما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
1: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
2: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقود عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
3: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا.
1: جهويا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن الافتتاحية الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغابوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل المالكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
3: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
2: شبكة NBC News وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهة جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعد بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الوفاء بالوعد من أسمى القيم الأخلاقية لترتقي بالفرد والمجتمع، هو عنوان الصدق ودليل على قوة الشخصية وأساس لبناء الثقة بالأفراد. وكل الأديان السماوية أعطت أهمية لهذه القيمة، وفي مقدمتها الإسلام اللي أعطى عناية خاصة بهذه الفضيلة لما لها من أثر بالغ في تعزيز العلاقات الإنسانية. والفرد الوفي بالوعد اللي كيعطيه كيكون فرد ملتزم وكيصل الكلمة دياله، وأي وعد أعطاه إلا وكيوفي به مهما كانت الظروف وشروط هذا الوعد. والوعد هو التزام فرد بتقديم أمر فيه منفعة لفرد آخر أو مجموعة أفراد أو تقديم خير للآخرين في المستقبل، وهو إخبار على نية فعل الشيء أو تحقيقه، والوفاء به كيتعتبر من مكارم الأخلاق. فالوفاء بالوعد هو سلوك عملي كيترجم صدق الفرد ومدى إخلاصه للآخرين. فالوعود اللي كيقطعها على نفسه سواء كانت تجاه الأسرة أو الأصدقاء دياله أو المجتمع أو بلاده كتمثل مسؤولية أخلاقية خاص يوفي بها ويعطيها حقها. لذلك الفرد اللي كيلتزم بوعوده كيحظى باحترام الآخرين وبثقتهم فيه. والوفاء بالوعد كيبني الثقة بالوالدين والأبناء وكيغرس في الأبناء قيم الصدق والالتزام، خاصة لما كيكونوا الوالدين كيوفيوا بالوعود اللي كيقدموها للأبناء ديالهم بالدرجة الأولى وكيكونوا نموذج عملي يحتذى به. فكيتعلموا الأبناء احترام الكلمة وتحمل المسؤولية. لذلك الوالدين خاص يكونوا حذرين وما يوعدوش الأبناء ديالهم سواء الصغار أو الكبار بأمور ما غيقدروش يوفيوا بها، أو كيعطوهم هاد الوعد فقط باش يسكتوهم في لحظة معينة. هذه المسألة غلط 100%، لأن لما الأب أو الأم كيوعدوا الطفل أنهم غيشريوا ليه مثلا لعبة هو راغب فيها ولكن هما رافضينها من الأساس أو ما عندهمش الإمكانيات ديالها، ما يوعدوهش بها أصلا ويحاولوا ما أمكن يفهموه أنه مستحيل يشريوها ليه، ولو أن الأمر كيبان بسيط لكن كيبقى وعد، لأن الطفل غيتعود على عدم الوفاء بالوعود اللي كيعطيها وغتصبح المسألة بالنسبة ليه عادية. فعدم الوفاء بالوعود أكيد كتأدي بالفرد لفقدان المصداقية دياله بالأفراد الآخرين في المجتمع وكيحل بدلها الشك. أما في المدرسة فالوفاء بالوعد من قبل التلميذ تجاه راسه ووالديه كيتجلى في التزامه بواجباته الدراسية واحترامه للنظام المدرسي واحترامه للمعلمين والزملاء دياله، وكيتجلى في التزام المعلم بأداء رسالته التعليمية بكل أمانة وإخلاص. وهذه الأمور كتخلق بيئة تربوية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة. وهذا الوعد كيكون ضمني وماشي لابد يقوله التلميذ أو المعلم أو حتى المسيرين للمؤسسة التعليمية، لأن في هذه الحالة كل واحد كيلتزم بالدور اللي خاصه يقوم به، وهذا في حد ذاته وفاء بالوعد. أما في مجال العمل، الوفاء بالوعد هو أساس كل نجاح وتقدم، فلما كيلتزم الموظف بأداء مهامه بإتقان وكيحترم مواعيده وكيأدي واجباته بصدق، فهو كيوفي بالوعود اللي اعطاها المشغل دياله في النهار الأول اللي اشتغل فيه وتم اختياره للوظيفة اللي كيقوم بها. وهذا النوع من الالتزام بالوعود كيساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز المنافسة بالموظفين. أما على مستوى المجتمع، فالوفاء بالوعد كيرسخ الاستقرار بالأفراد وكيقوي الروابط الاجتماعية وكيحد من المشاكل في المجتمع. وإذا كانوا الأفراد أو أغلبهم كيوفيوا بوعودهم كتسود الثقة والطمأنينة، لأن كتكون عندهم الكلمة، بينما لما الأفراد ما كيهتموش بالكلمة أي الوعد اللي كيعطيوه كتفكك العلاقات وكتفقد المعنى ديالها. لذلك الوفاء بالوعد كيف ما كانت طبيعته عنده أثار إيجابية عديدة على شخصية الفرد وعلى حياته، كينمي عنده الشعور بالمسؤولية وكيعزز الثقة بالنفس وكيكسب صاحبه احترام الآخرين ومحبتهم، وكيكون فرد يعتمد عليه في كل المواقع. كما أن الفرد اللي كيوفي بالوعود ديالو كيشعر براحة الضمير، لأنه كيأدي اللي عليه من حقوق وواجبات وكيعيش منسجم مع قيامه ومبادئه. وفي المقابل الإخلال بالوعد كيترتب عليه آثار سلبية كثيرة، أهمها تدهور العلاقات الاجتماعية وانتشار سوء الظن. وترسيخ قيمة الوفاء بالوعود خاصو يكون ضمن قيم التربية اللي كيتلقاها الفرد منذ نعومة الأظافر ديالو داخل الأسرة وفي المدرسة وفي المؤسسات التربوية. واليوم أصبحت حتى مواقع التواصل الاجتماعي عندها دور في غرس هذا السلوك النبيل، إما من خلال اهتمام خبراء وتربويين بهذا الموضوع الهام، ومن خلال أيضا شخصيات مؤثرة معروفة عندها مصداقية وحضور، ومن خلال أيضا برامج تربوية في وسائل الإعلام حتى تبرز أهمية هذه القيمة في حياة الأفراد. فالوفاء بالوعد سلوك راقي ونبيل، وكيف ما كتقول الحكمة الوعد دين على صاحبه، والوفاء به دليل على صدق ونقاء سريرته. لذلك الفرد لما كيحرص دائما على أنه ما يواعدش إلا بالأمور اللي كيقدر يقوم بها، غيكون صادق أولا مع نفسه ثم مع الآخرين. فالوفاء بالوعد ماشي كلمة تقال، ولكن هو مواقف كيتم إثباتها بالأفعال. لذلك كيبقى سلوك راقي ما كيعرفش قيمته إلا اللي تربى عليه واقتنع به وجعل منه شجرة ثمارها راحة وطمأنينة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من مليوني من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدودها 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف وتصرفات أحد الاتحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
1: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
2: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
3: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة، أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,744,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن لغاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا.
1: جهويا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن افتتاحية الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغابوية على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل المالكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
3: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 و2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1,407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1,467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 منذ مطلع السنة مقابل 8,048,000 خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
2: شبكات ام بي سي نيوز وسي اي ان وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسرة جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، توصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطة
8: خطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الإنتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
9: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديمغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19، 20، 21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
8: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
0: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026، بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادة شهرية متتالية، تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر مايو، تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات، يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
8: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم. إلى اللقاء.
4: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
5: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026، دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف وتصرفات أحد الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
1: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
2: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابيكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
3: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا.
1: جهويا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن الافتتاحية الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغابوية على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل الملكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
3: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17 مليون و 98 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8 ملايين و48 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10 ملايين و26 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
2: شبكات NBC News وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: ختاماً، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح الأطفال الصغار من أكثر الفئة عرضة لمخاطر الحر، خصوصا مع نقص السوائل والتعرض لأشعة الشمس. في حلقة اليوم من صحتك نسلط الضوء على كيفية حماية الأطفال من حرارة الصيف، ونرحب بالدكتورة بوتينة عرقي، طبيبة أخصائية في أمراض الأطفال والرضع. دكتورة مرحبا بك.
2: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
1: بداية دكتورة، لماذا يعد الأطفال الصغار أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة مقارنة مع البالغين؟
2: الأطفال عامة هم أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة لأن الجسم دلهم خاصة الرضع مازال ما عندوش الإمكانية أنه ينظم الحرارة، لأن آلية تنظيم الحرارة في الدماغ غير مكتملة وغير ناضجة. هناك أيضا سبب آخر هو أن الأطفال يفقدوا السوائل أكثر من الكبار، خاصة الرضع، لأن نسبة الماء في الجسم ديال الأطفال الرضع أكبر من الكبار، وبالتالي فهم يفقدوا السوائل بسرعة كبيرة. هناك أيضا سبب ثالث هو أن الأطفال الرضع ما عندهمش الإمكانية أنهم يعبروا على الشعور ديالهم بالعطش، وبالتالي فهم يعتمدوا على الأباء ديالهم 100%، ولهذا فهناك ضرورة بتوصية الأباء بضرورة تعويض السوائل التي يفقدها الرضع عن طريق الرضاعة الطبيعية والحليب الصناعي مرات متكررة في اليوم، خاصة خلال هذه الفترة من الحرارة.
1: نعم، وشنو هي العلامات اللي كتدل على أن الطفل يعني أو الرضيع مصاب بالجفاف أو ضربة الشمس؟ لكن قبل نعرفه شنو هو الجفاف وشنو هي ضربة الشمس وشنو هو الفرق بيناتهم؟
2: هو الجفاف هو مجموعة من الأعراض التي يتعرض لها الطفل عندما تكون سوائل في الجسم ديالو غير كافية. والأعراض ديالو هو مثلا قلة التبول عند الأطفال الكبار، عند الرضع الحفاضة تتكون ناشفة لمدة طويلة يعني أكثر من المعتاد، هناك أيضا العينين تكونوا داخلين، هناك أيضا الملغيغة اللي هي الجزء اللين في مقدمة الرأس اللي تتكون هابطة بزاف، هناك أيضا البول تيكون لون ديالو داكن جدا، وفي بعض المرات الأم تتلاحظ وجود رواسب برتقالية في الحفاضات، وهاد الرواسب كنسميوها لي كريستو دوغات، وهي اولى علامات الجفاف عند الرضع. من ضمن الاعراض ايضا ممكن لاحظوا ان الطفل الكبير يحس بالعطش الشديد.
1: وبالنسبه لضربه الشمس،
2: بالنسبه لضربه الشمس هي حاله مستعجله. ضربه الشمس هو ملي تيبقى الطفل مده طويله تحت الشمس، فالاعراض ديالها هي ان ارتفاع درجه الحراره كبيره عند الطفل. هناك ايضا الطفل تبدا يضر راسه، يعني عنده صداع في الراس، تتقدر يجيه عياء شديد، نعاس بزاف، يقدر يبدا يرد،

0: طيب دكتورة بوثينة، دابا غادي نجيو للأخطاء. شنو هي الأخطاء اللي كيرتكبوها الوالدين أو الأخطاء الأكثر شيوعا في فصل الصيف واللي كتقدر تؤدي أو تعرض صحة الأطفال أو الرضع للخطر؟
1: بالنسبة للأخطاء الشائعة التي يقوم بها الأباء، هي مثلا أنهم يعرضوا الطفل ديالهم لأشعة الشمس مباشرة في وقت الدروة اللي هو ما بين 11 نهار والخمسة العشية. الخطأ الثاني ان مثلا تنشوف في الشارع ان الناس تيجروا لابوسيت العربة ديال الطفل وتغطيوها كليا بواحد الغطاء، فهذا الشيء تؤدي الى منع دوران الهواء داخل البوسيت وتؤدي الى رفع درجة الحرارة. أخطأ ايضا ان مثلا نهبطوا نخليوا الطفل ديالنا ولا الرضيع ديالنا في السيارة غير باش نجيبوا شي حاجة ونرجعوا، فهذا الشيء تؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة بشكل قصوي داخل السيارة في وقت وجيز جدا. من ضمن الأخطاء أيضا أن الأباء ما تنتظموش في إعطاء السوائل للأطفال ديالهم خلال اليوم. فاحنا قلنا أن خصنا نعطيه كميات قليلة ولكن بشكل متكرر خلال اليوم قبل ما يجيهم العطش.
0: طيب بهذا غادي ندخلوا للنصائح، يعني شنو النصائح اللي تقدميها في هذا الإطار الأباء كيفاش يتعاملوا مع الوليدات ديالهم أو الأطفال ديالهم لقضاء يعني صيف آمن ويسافروا ويتمتعوا بالبحر كما كنعرفوا الصيف هذا والعائلات كيبغيو يمشيوا للبحر ويديو وليداتهم دون التأثير على صحة الأطفال ديالهم أو الرضع ديالهم؟
1: إذا بالنسبة للنصائح اللي نقدر نقول بحال اللي قلتي، ففصل الصيف هو فصل الاستجمام والمتعة والعطلة وخصنا نديروا وسائل وقاية كلها باش يدوز لنا مزيان. فأولا ما نعرضوش الأطفال لأشعة الشمس مباشرة، نعطيوهم سوائل الانتظام، الأطفال الرضع نتبعوا لهم مزيان، نراقبوا الحفاضات ديالهم نشوفوها واش فازقة ولا ناشفة، نعطيوهم رضاعات يعني بشكل متكرر وزايد على المعتاد لأن الحرارة تتكون مرتفعة بزاف. الأطفال اللي عندهم فوق 6 شهور نديروا لهم الواقي الشمسي باش نحميوا لهم البشرة ديالهم اللي تتكون حساسة جدا
0: مع استشارة طبية أكيد.
1: ما نتعطلوش زيارة الطبيب إلى لاحظنا أعراض غير معتادة عند الطفل. بعض المرات الأباء تقول بلاتي نتسنى شوية، لا، لأن الأطفال الحالة ديالهم تتطور بشكل سريع جدا، فضروري استشارة الطبيب إذا حسينا أن الطفل ديالنا بدل ولا تغير في الحالة ديالو
0: أو ظهروا فيه بعض العلامات من اللي ذكرنا. ما نستهم شيء بالأمر ونمشيو عند الطبيب المختص طبيب أطفال من أجل معرفة يعني شنو سبب ذاك الأعراض حتى لو كانت بسيطة.
1: تماما.
0: شكرا لك دكتورة بوثينة عراقي طبيبة أخصائية في طب الأطفال والرضع.
1: شكرا لك.
0: نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من مليوني من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدودها 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف وتصرفات أحد الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: وزير العدل

0: عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
1: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
2: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقود عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
3: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 عشر مركبا مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43 مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 أغسطس ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا.
1: جهويا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن الافتتاحية الدارية على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغابوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل المالكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
3: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26 و2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
2: شبكة NBC News و
4: CNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم تسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذا العدد من حصاد الجهات، وهذه عناوينها: بالعرائش انطلاق فعالية النسخة الثانية للملتقى الدولي لمغاربة العالم، تنظيم الدورة الثانية لمهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 من غشت الجارية، إطلاق عدد من المشاريع التنموية بمناسبة عيد العرش المجيد بعمالة تيرودنت. وفي التفاصيل، انطلقت بمدينة العرائش فعالية النسخة الثانية من الملتقى الدولي لمغاربة العالم تحت شعار مغاربة العالم انتماء للوطن وإشعاع في العالم. هذا الموعد الثقافي الذي تتواصل فعاليته على مدى 3 أيام والذي تحل على دورته لهذا العام جمهورية أذربيجان يشكل فضاء رفيعا للحوار والتلاقي من الكفاءة المغربية المقيمة بالخارج ووطنها الأم، ومنصة استراتيجية لتعزيز جسور التواصل والانتماء وترسيخ قيم الهوية الوطنية والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة. وفي هذا السياق أبرزت مديرة الملتقى نجية جبارة أن شعار هذه الدورة ينبع من كون مغاربة العالم أينما كانوا يظلون جزءا أصيلا من وطنهم، يحملون المغرب في قلوبهم ويحافظون على هويتهم وثقافتهم ويساهمون في إشعاع وطنهم عبر العالم. بجهة فاس مكناسة، تنظم جمعية بولمان للتنمية الدورة الثانية بمهرجان بولمان للزعفران والنباتات الطبية والعطرية من 6 إلى 9 من غشت الجارية تحت شعار المنتوجات المحلية رافعة أساسية من أجل تنمية ترابية مندمجة. بلغ جمعية بولمان للتنمية أفاد أن تنظيم هذه الدورة يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تثمين المنتجات المحلية وفي مقدمتها الزعفران والنباتات الطبية والعطرية باعتبارها رافعة أساسية لتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي، مع إبراز ما تزخر به مناطق الإقليم من مؤهلات طبيعية وبيئية وثقافية متميزة. وبتردان تجرى مؤخرا إطلاق عدد من المشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية ودعم النشاط الاقتصادي، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. هذه هي المشاريع التي أشرف على إطلاقها عامل إقليم تارودانت مبروك تابت، تندرج في إطار تنزيل مبادرة تنموية تهدف إلى تعزيز جاذبية الإقليم والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات العمومية ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة. وفي هذا السياق ترأس السيد تابت بمقر عمالة تارودانت مراسم تقديم عدد من المشاريع المبرمجة برسم السنة المالية 2026، همت التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين الولوج إلى المناطق النائية والتزويد بالطاقة الشمسية لفائدة عدد من الدواوير والجماعات الترابية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يناهز 23,400,000 درهم. وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام حصاد الجهات، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 2,000,000 من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدودها 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف وتصرفات أحد الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
1: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
2: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
3: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا.
1: جهويا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن الافتتاحية الدارية على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغابوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل المالكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
3: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارنا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارنا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة، مقابل 88,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
4: شبكات ام بي سي نيوز وسي اي ان وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي. وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. في أوروبا الحرارة مستمرة، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار منذ بداية 2026. السلطات الأسترالية تعلن خطة لتوسيع نطاق المحميات البحرية في أكثر البيئات أهمية في البلاد. الصين تطلق خطة عمل خماسية لمواجهة المخاطر الجيولوجية في ظل التغيرات المناخية. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من أوروبا. الحرائق الغابوية أتت على أكثر من 434 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. تفاصيل أوفى معك إسماعيل المالكي.
10: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها.
3: كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17 مليون و98 طن منذ مطلع السنة، مقابل 88 و48 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10 ملايين و26 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالية.
9: وكما أوردنا في العناوين، السلطات الأسترالية تضع خطة لتوسيع نطاق المناطق البحرية المحمية حول جزيرتين شرق البلاد في إطار خطة الحكومة لتعزيز حماية البيئة البحرية بنسبة 30% بحلول عام 2030. وزير البيئة والمياه الفيدرالي الأسترالي موراي واتس أفاد بأن الحكومة تعمل على حماية المزيد من المحيطات والأنواع التي تعتمد عليها من خلال توسيع حدود المنتزهات البحرية القائمة حول الجزيرتين، بما يحافظ على النظم البيئية الفريدة في المنطقة ويعزز استدامتها. الوزير أوضح أيضاً أن هذه الخطة تشمل إدراج حوالي 671 ألفا و500 كيلومتر مربع إضافية ضمن مناطق الحماية المشددة مع حظر أنشطة الصيد والتعدين فيها. الوزير شدد على أن هذه الخطوة ستسهم في صون الموائي البحرية والأنواع المهددة، فضلاً عن الحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال القادمة. كشفت الصين عن خطة عمل خماسية لتعزيز الوقاية من الكوارث الجيولوجية في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة بين عامي 2026 و 2030، مع التركيز على تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتقوية قدرات الاستجابة على المستوى المحلي، وذلك وفقا لوثيقة صدرت الثلاثاء. وكالة الأنباء الصينية ذكرت الأربعاء أن هذه الخطة الصادرة عن وزارة الموارد الطبيعية تتضمن نقل 50,000 أسرة من المناطق عالية الخطورة، إلى جانب تنفيذ مشاريع هندسية في أكثر من 4,200 موقع معرض للكوارث الجيولوجية، والقضاء على مخاطر السلامة في أكثر من 6,100 موقع. تخطط الصين على مدى السنوات الخمس لبناء منصة وطنية متكاملة لمعلومات الكوارث الجيولوجية وتحسين التنسيق بين الأنظمة الوطنية والأنظمة على مستوى المقاطعات والاستفادة من البيانات الضخمة ونماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وغيرها من التقنيات الناشئة. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من مليوني من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الرسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف وتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
0: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
1: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
2: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
3: السيد موسى عبدالله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضية بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000 مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به من طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا.
1: جهويا تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن الافتتاحية الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا أتت الحرائق الغابوية على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل الملكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
3: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارا كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25,000 لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17 مليون و 98 طن منذ مطلع السنة، مقابل 88 و 48 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10 ملايين و 26 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
4: شبكات ام بي سي نيوز وسي اي ان وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم تسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: معركة وادي المخازن وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية كانت محور ندوة فكرية نظمت بدمنات بمناسبة تخليد الذكرى 48 بعد 400 لهذه المعركة. هذا اللقاء الذي نظمه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات بتنسيق مع جمعية المغرب الكبير للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بدمنات ومكتب الهلال الأحمر المغربي بدمنات والجمعية النسوية التنموية الدمناتية يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لمعركة وادي المخازن وإبراز دلالتها التاريخية والوطنية وتسليط الضوء على مكانتها في الذاكرة الوطنية باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب. تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى ترسيخ الثقافة التاريخية لدى الشباب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الذاكرة الوطنية باعتبارها رصيدا تاريخيا ووطنيا يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
3: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغرب المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 287,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا.

0: 119487 119452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 2,000,000 من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدودها 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف وتصرفات أحد الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
2: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
4: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع

0: التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، والأمين العام جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص، بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
2: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضية بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا.
1: جهويا تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن الافتتاحية الدارية على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا أتت الحرائق الغابوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل المالكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
2: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ، والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
0: شبكات ام بي سي نيوز وسي اي ان وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسجيل تسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو شخص لم يتردد يوما في تقديم من التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على تطوير برامجها التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مسير مجموعة نوكسيرا مهدي حافر أن المقاولة متخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية الموجهة لمواكبة المقاولات في تدبير وتطوير أنشطتها، مبرزا أن المقاولة تقوم بتصميم حلول رقمية على المقاس تتلائم مع الحاجيات الخاصة بكل زبون، خاصة في قطاعات المطاعم والتجارة والصحة والبناء والخدمات، مع تسهيل اتخاذ القرار بفضل آليات تدبير تتلائم مع احتياجات كل بنية. شكلت تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والانترنت والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، حوالي 16% من إجمالي براءات الاختراع السارية في الصين حتى نهاية يونيو الماضي، بحسب ما أفادت به الهيئة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. نائب رئيس الهيئة الوطنية للملكية الفكرية روي وين بياو أكد في مؤتمر صحفي إن بلاده سجلت أكثر من 2,000,000 براءة اختراع عالية القيمة حتى نهاية يونيو الماضي، بينما ارتفع معدل براءات الاختراع لكل 10,000 نسمة إلى 16.8. كما تشمل براءات الاختراع عالية القيمة المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية الناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد وقطاع الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى براءة الاختراع الحائزة على جائزة العلوم والتكنولوجيا الوطنية أو جائزة براءة الاختراع الصينية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 2,000,000 من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الرسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدوده الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
3: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
5: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
3: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
6: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000 مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا.
3: جهويا تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن افتتاحية الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا أتت الحرائق الغابوية على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل الملكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
6: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارا كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25,000 لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 2025 ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالية.
3: بالولايات المتحدة الأمريكية فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
5: شبكات NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
3: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تطالب بدعم إضافي لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. منظمة العفو الدولية تطالب حكومة جنوب إفريقيا بوقف أنشطة جماعات الأمن الذاتي ضد المهاجرين. مالاوي تراهن على الإصلاحات الهيكلية لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة. أهلا بكم من جديد. المستهل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية طالبت بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في البلاد. المتحدث باسم المنظمة أكد أنه لا يزال التفشي يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة، موضحا أن المنظمة الأممية بحاجة إلى مزيد من الدعم من حيث التمويل لتوسيع نطاق كل مجال الحاملة الاستجابة. الحصيلة الرسمية المسجلة في البلاد بلغت 3748 حالة مؤكدة، من بينها 1657 حالة وفاة، مما يجعل هذا التفشي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. أعربت منظمة العفو الدولية في البلاد عن قلقها إزاء تصاعد أعمال الترهيب التي تمارسها جماعات أهلية ضد المهاجرين وأصحاب الأعمال، مطالبة سلطات هذا البلد بوضع حد لأنشطة هذه الجماعات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
8: تقارير متواترة رصدتها منظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا كشفت عن تعرض أشخاص للمضايقة بسبب جنسيتهم عبر عمليات تفتيش غير قانونية لوثائق الهوية وإخلاء قسري من المنازل والمحلات التجارية إلى جانب التشهير العلني. المديرة التنفيذية للمنظمة شنيلا محمد أكدت أن تقاعس السلطات عن التصدي بحزم لهذه المجموعات خلق انطباعا خطيرا بإمكانية انتهاك حقوق المهاجرين دون خوف من العقاب. المنظمة شددت على أن قانون الهجرة لا يمنح أي فرد أو مجموعة خاصة صلاحية تنفيذ إجراءات مراقبة الهجرة، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تقتصر حصرا على مسؤولي الهجرة وأفراد الشرطة المخولين قانونا. هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الانتقال من إصدار بلاغات التنديد إلى فتح تحقيقات فعالة وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، بما في ذلك التحقيق في مزاعم تواطؤ بعض عناصر الشرطة مع هذه الممارسات.
7: نختم من مالاوي. أكد تقرير جديد صادر عن مجموعة دون للاستشارات أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية لا تحول دون توفر فرص استثمارية واعدة إذا ما اقترنت بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال. التقرير أكد أن مؤشر الضغوط في مالاوي لشهر يونيو سجل 78 نقطة، مما يضع البلاد ضمن فئة الاقتصادات ذات الضغوط المرتفعة، غير أن الخبراء يرون في هذا الوضع فرصا للمستثمرين ذوي الرؤية الطويلة الأمد، خاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة والتكنولوجيا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
9: الخبر من المصدر. معركة وادي المخازن وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية كانت محور ندوة فكرية نظمت بدمنات بمناسبة تخليد الذكرى 48 بعد 400 لهذه المعركة. هذا اللقاء الذي نظمه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات بتنسيق مع جمعية المغرب الكبير للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بدمنات ومكتب الهلال الأحمر المغربي بدمنات والجمعية النسوية التنموية الدمناتية يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لمعركة وادي المخازن وإبراز دلالتها التاريخية والوطنية وتسليط الضوء على مكانتها في الذاكرة الوطنية باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب. تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى ترسيخ الثقافة التاريخية لدى الشباب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الذاكرة الوطنية باعتبارها رصيدا تاريخيا ووطنيا يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من مليوني من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدودها 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحد الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
3: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
5: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
3: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
6: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 287,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به من طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا.
3: جهويا تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن انفتاحية الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا أتت الحرائق الغابوية على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل الملكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
6: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 2026 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
3: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
5: شبكات NBC News وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
3: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام نشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
11: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
5: محطات ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها عقدت لجنة دعم ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية يوم 21 يوليو المنصرم بالمركز السينمائي المغربي بالرباط دورتها الأولى برسم السنة الحالية للبث في الملفات المستوفية للشروط. وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 يوليو المنصرم قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح
14: مرشح للدعم واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها. بالرباط، دائما قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لأربعين مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. بلغ للمركز السينمائي المغربي أفاد بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترفع حولها أمام أعضائها. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة خصصت مبلغ 12 مليون درهم للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته 23 من تنظيم مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بينما خصصت مبلغ 7 ملايين و500 ألف درهم للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته 26 المنظمة من طرف المركز السينمائي المغربي. وخصصت اللجنة مليون و200 ألف درهم لدعم مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته 31 المنظمة من طرف مؤسسة مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط، بينما خصصت مبلغ مليون درهم لمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في دورته 19 من تنظيم جمعية أبي رقراق. إلى تطوان، ينظم المركز الثقافي إكليل بالمدينة ما بين 5 و 8 غشت الجري سلسلة من الأنشطة الثقافية والترفيهية لفائدة الأطفال واليافعين في إطار برنامجه الثقافي الصيفي. ويقترح البرنامج يوم 5 غشت ورشات لألعاب البناء وجلسات للقراءة للأطفال، تليها يوم 6 غشت ألعاب تعليمية حول سكرابل. أما يوم 7 غشت فسيخصص لورشة تعريفية بلعبة الشطرنج، فيما سيختتم البرنامج يوم 8 غشت بجلسة وقت الحكاية ستوري تايم. شكرا لكم وفي أمان الله.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
15: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
16: هي مناسبة اللي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم، القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
17: اليوم كان واحد المهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمته جماعة السواكن إلى جانب المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكان فيه استحضرنا فيه انتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في هذه الجماعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
15: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن، إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني.

0: الإنسانية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من مليوني من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحد الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
4: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
6: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويض

0: لأسس السلام وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيم من بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
2: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000 مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به من طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا متبوعا بمنايا النظور 200,013 شخصا ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا.
1: جهويا تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن الافتتاحية الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا أتت الحرائق الغابوية على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل الملكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
2: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
0: شبكات NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: انا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العموميه، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينو، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
5: شي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم، ياك حيت انا ماشي ولد رباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. اهو كنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكل شيء، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك تاعهم باثمنه مزيانه صراحه.
6: وي كاين اقبال زوين وكبير، و وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف د الحوايج و يسون اكسيسيبل لتو المون دونك احسن حاجه دارت
7: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ. وبالنسبة إلى كان وليدات شوية صغار ما تعرفوش يعوموا وكان شي شوية لدونجي من الأحسن أن الأب أو الأم أو لهم بجوج يديهم المسبح لأن ما تيكونش لدونجي كيقضي واحد نهار سيكوريزي راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا ما كانش ديك الخطورة ديال المواج ديال أنا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
3: الإذاعة الأقرب إليكم كريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني بل حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتئ تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية، أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في مدينة القدس الشريف ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس برباط يوم 30 مارس 2019.
9: غيم راديو.
10: غيم راديو.
9: غيم راديو.
10: غيم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من مليوني من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف وتصرفات أحد الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح إنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
1: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
0: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية

0: الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص، بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
2: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا.
1: جهويا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه هي التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية، تندرج ضمن الافتتاحية الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغابوية على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل الملكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
2: أظهرت أحداث المعطيات الولايات المحيّنة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000 لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000 ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: بالولايات المتحدة الأمريكية فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
0: شبكات NBC News وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري حيث قال مايك روجرز هو شخص لم يتردد يوما في تقديم تسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: ختاما أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: غيم راديو أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسرا جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نكسرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطة من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة، باتت مجموعة نكسرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
6: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديمغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19، 20، و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
5: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
7: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026، بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادة شهرية متتالية، تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي تراجع تضخم أسعار الطاقة بأربع نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات، يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
5: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدودها 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية، وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
1: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
0: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغا بكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص، بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
2: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا.
1: جهويا تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن الفتاحية الدارية على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم.
0: دعاء
1: دوليا أتت الحرائق الغابوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل المالكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
2: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ، والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
0: شبكات ام بي سي نيوز وسي اي ان وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم تسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
5: أهلا بكم في النشرة الرياضية لهذا اليوم، وفي تقديمها وفاء حلاق. البداية بمنافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات، حيث يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 بطموح بلوغ المربع الذهبي وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وتلتقي لبؤات الأطلس متصدرة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط مع منتخب بنيانا الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعات الثانية برصيد 4 نقاط. وبلغت لاعبة المدرب خورخي فيلدا الدور ربع النهائي بعدما سهلن مشوارهن في البطولة القارية المقامة بالمغرب بفوز عريض على المنتخب الكيني قبل أن يتغلبن على نظيرتهن الجزائريات بهدف دون رد. وخلال الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعات الأولى، تعادل المنتخب المغربي دون أهداف أمام نظيره السنغالي مساء الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن. وفي سياق كرة القدم، أعلن نادي نهضة بركان عن تعاقده رسميا مع المدرب بيدرو بريتو الناخب السابق للرأس الأخضر، والذي سيشرف على العارضة التقنية للفريق البرتقالي لمدة 2 موسمين. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
8: النادي البركاني أوضح في بلاغ نشره على موقعه الرسمي أن هذا التعاقد يأتي في إطار مواصلة المشروع الرياضي للنادي وتعزيز طموحاته التنافسية على المستويين الوطني والقاري، بالاعتماد على كفاءة تقنية وتجربة متميزة في كرة القدم العالمية وخاصة الإفريقية، مع منح الفرصة لمواهبنا الشابة المتألقة وتعزيز حضورها. ويهدف النادي الذي سيشارك في دور أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027 إلى مواصلة زخمه والاستمرار في لعب أدوار طلائعية على الصعيدين الوطني والقاري تحت قيادة بوبيستا.
5: ومن المستطيل الأخضر لكرة القدم داخل القاعة، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة خلال شهر غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة مبارتين وديتين أمام نظيره من البوسنة والهرسك. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن المباراة الأولى ستجرى يوم 15/13 غشت، فيما ستقام المباراة الثانية يوم السبت 15 غشت، وذلك انطلاقا من الساعة 7 مساء. وتندرج هاتان المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي الذي سطره الطاقم التقني للمنتخب الوطني بهدف تعزيز جاهزية العناصر الوطنية ورفع مستوى التنافسية قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم. وفي رياضة تسلق الجبال، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة السبت الماضي من بلوغ قمة كانكياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. التفاصيل معك ياسين زكراوي.
1: أفاد فريق المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. المصدر ذاته أوضح أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لاداخ شمال الهند، انطلقت على الساعة 12:18 ليلا من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة، حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.

0: ولأن الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الرسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدوده 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف وتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
0: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
2: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. أكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد قدوة عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
0: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج

0: الخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
1: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن لغاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25,000 مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا.
0: جهويا تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن انفتاحية الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا أتت الحرائق الغابوية على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل الملكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
1: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارا كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1,407 حرائق وهو عدد يقل قليلا عن 1,467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25,000 لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالية.
0: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
2: شبكات ام بي سي نيوز وسي اي ان وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنس بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
0: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الوفاء بالوعد من أسمى القيم الأخلاقية لكترتقي بالفرد والمجتمع، هو عنوان الصدق ودليل على قوة الشخصية وأساس لبناء الثقة بالأفراد. وكل الأديان السماوية أعطت أهمية لهذا القيمة، وفي مقدمتها الإسلام اللي أعطى عناية خاصة بهذه الفضيلة لما لها من أثر بالغ في تعزيز العلاقات الإنسانية. والفرد الوفي بالوعد اللي كيعطيه كيكون فرد ملتزم وكيصل الكلمة دياله، وأي وعد أعطاه إلا وكيوفي به مهما كانت الظروف وشروط هذا الوعد. والوعد هو التزام فرد بتقديم أمر فيه منفعة لفرد آخر أو مجموعة أفراد أو تقديم خير للآخرين في المستقبل، وهو إخبار على نية فعل الشيء أو تحقيقه، والوفاء به كيتعتبر من مكارم الأخلاق. فالوفاء بالوعد هو سلوك عملي كيترجم صدق الفرد ومدى إخلاصه للآخرين. فالوعود اللي كيقطعها على نفسه سواء كانت تجاه الأسرة أو الأصدقاء دياله أو المجتمع أو بلاده كتمثل مسؤولية أخلاقية خاص يوفي بها ويعطيها حقها. لذلك الفرد اللي كيلتزم بوعوده كيحظى باحترام الآخرين وبثقتهم فيه. والوفاء بالوعد كيبني الثقة بالوالدين والأبناء وكيغرس في الأبناء قيم الصدق والالتزام، خاصة لما كيكونوا الوالدين كيوفيوا بالوعود اللي كيقدموها للأبناء ديالهم بالدرجة الأولى وكيكونوا نموذج عملي يحتذى به. فكيتعلموا الأبناء احترام الكلمة وتحمل المسؤولية. لذلك الوالدين خاص يكونوا حذرين وما يوعدوش الأبناء ديالهم سواء الصغار أو الكبار بأمور ما غيقدروش يوفيوا بها أو كيعطوهم هاد الوعد فقط باش يسكتوهم في لحظة معينة. هذه المسألة غلط 100%، لأن لما الأب أو الأم كيوعدوا الطفل أنهم غيشريوا ليه مثلا لعبة هو راغب فيها ولكن هما رافضينها من الأساس أو ما عندهمش الإمكانيات ديالها، ما يوعدوهش بها أصلا ويحاولوا ما أمكن يفهموه أنه مستحيل يشريوها ليه، ولو أن الأمر كيبان بسيط لكن كيبقى وعد، لأن الطفل غيتعود على عدم الوفاء بالوعود اللي كيعطيها وغتصبح المسألة بالنسبة ليه عادية. فعدم الوفاء بالوعود أكيد كتأدي بالفرد لفقدان المصداقية دياله بالأفراد الآخرين في المجتمع وكيحل بدلها الشك. أما في المدرسة فالوفاء بالوعد من قبل التلميذ تجاه راسه ووالديه كيتجلى في التزامه بواجباته الدراسية واحترامه للنظام المدرسي واحترامه للمعلمين والزملاء دياله، وكيتجلى في التزام المعلم بأداء رسالته التعليمية بكل أمانة وإخلاص. وهذه الأمور كتخلق بيئة تربوية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة. وهذا الوعد كيكون ضمني وماشي لابد يقولوا التلميذ أو المعلم أو حتى المسيرين للمؤسسة التعليمية، لأن في هذه الحالة كل واحد كيلتزم بالدور اللي خاصه يقوم به وهذا في حد ذاته وفاء بالوعد. أما في مجال العمل الوفاء بالوعد هو أساس كل نجاح وتقدم، فلما كيلتزم الموظف بأداء مهامه بإتقان وكيحترم مواعيده وكيأدي واجباته بصدق فهو كيوفي بالوعود اللي اعطاها المشغل دياله في النهار الأول اللي اشتغل فيه وتم اختياره للوظيفة اللي كيقوم بها. وهذا النوع من الالتزام بالوعود كيساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز المنافسة بالموظفين. أما على مستوى المجتمع فالوفاء بالوعد كيرسخ الاستقرار بالأفراد وكيقوي الروابط الاجتماعية وكيحد من المشاكل في المجتمع. وإذا كانوا الأفراد أو أغلبهم كيوفيوا بوعودهم كتسود الثقة والطمأنينة لأن كتكون عندهم الكلمة، بينما لما الأفراد ما كيهتموش بالكلمة أي الوعد اللي كيعطيوه كتفكك العلاقات وكتفقد المعنى ديالها. لذلك الوفاء بالوعد كيف ما كانت طبيعته عنده أثار إيجابية عديدة على شخصية الفرد وعلى حياته، كينمي عنده الشعور بالمسؤولية وكيعزز الثقة بالنفس وكيكسب صاحبه احترام الآخرين ومحبتهم وكيكون فرد يعتمد عليه في كل المواقع. كما أن الفرد اللي كيوفي بالوعود دياله كيشعر براحة الضمير لأنه كيأدي اللي عليه من حقوق وواجبات وكيعيش منسجم مع قيامه ومبادئه. وفي المقابل الإخلال بالوعد كيترتب عليه آثار سلبية كثيرة، أهمها تدهور العلاقات الاجتماعية وانتشار سوء الظن. وترسيخ قيمة الوفاء بالوعود خاصه يكون ضمن قيم التربية اللي كيتلقاها الفرد منذ نعومة الأظافر دياله داخل الأسرة وفي المدرسة وفي المؤسسات التربوية. واليوم أصبحت حتى مواقع التواصل الاجتماعي عندها دور في غرس هذا السلوك النبيل، إما من خلال اهتمام خبراء وتربويين بهذا الموضوع الهام، ومن خلال أيضا شخصيات مؤثرة معروفة عندها مصداقية وحضور، ومن خلال أيضا برامج تربوية في وسائل الإعلام حتى تبرز أهمية هذه القيمة في حياة الأفراد. فالوفاء بالوعد سلوك راقي ونبيل، وكيف ما كتقول الحكمة الوعد دين على صاحبه والوفاء به دليل على صدق ونقاء سريرته. لذلك الفرد لما كيحرص دائما على أنه ما يواعدش إلا بالأمور اللي كيقدر يقوم بها غيكون صادق أولا مع نفسه ثم مع الآخرين. فالوفاء بالوعد ماشي كلمة تقال ولكن هو مواقف كيتم إثباتها بالأفعال، لذلك كيبقى سلوك راقي ما كيعرفش قيمته إلا اللي تربى عليه واقتنع به وجعل منه شجرة ثمارها راحة وطمأنينة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو
3: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من مليوني من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحد الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية، وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
0: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
9: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغاله
4: رده على أهمية دوري لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغا بكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
0: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
1: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25/2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا.
0: جهويا تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفي فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفي تندرج ضمن الفتاحية الدارية على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا أتت الحرائق الغابوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل المالكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
1: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
0: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
2: شبكات NBC News وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
0: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعد واحدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسر جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولات المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
10: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024 وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19، 20، و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
9: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
8: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادات شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر مايو تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
9: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء. أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل 2 مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف وتصرفات أحد الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
0: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
11: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
0: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
1: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 287,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا.
0: جهويا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشتي الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن افتتاحية الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغابوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل الملكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
1: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
0: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
2: شبكات ام بي سي نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهة جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو شخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
0: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: حطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. وفي بدايتها عقدت لجنة دعم ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية يوم 21 يوليو المنصرم بالمركز السينمائي المغربي بالرباط دورتها الأولى برسم السنة الحالية للبت في الملفات المستوفية للشروط. وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 يوليو المنصرم قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها. بالرباط دائما قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26,460,000 درهم لـ40 مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. بلغ للمركز السينمائي المغربي أفاد بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 يوليو المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة خصصت مبلغ 12 مليون درهم للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته 23 من تنظيم مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بينما خصصت مبلغ 7,500,000 درهم للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته 26 المنظمة من طرف المركز السينمائي المغربي. وخصصت اللجنة 1,200,000 درهم لدعم مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته 31 المنظمة من طرف مؤسسة مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط، بينما خصصت مبلغ 1,000,000 درهم لمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في دورته 19 من تنظيم جمعية أبي رقراق. إلى تطوان، ينظم المركز الثقافي إكليل بالمدينة ما بين 5 و 8 غشت الجري سلسلة من الأنشطة الثقافية والترفيهية لفائدة الأطفال واليافعين في إطار برنامجه الثقافي الصيفي. ويقترح البرنامج يوم 5 غشت ورشات لألعاب البناء وجلسات للقراءة للأطفال، تليها يوم 6 غشت ألعاب تعليمية حول سكرابل. أما يوم 7 غشت فسيخصص لورشة تعريفية بلعبة الشطرنج، فيما سيختتم البرنامج يوم 8 غشت بجلسة وقت الحكاية ستوري تايم. شكرا لكم وفي أمان الله.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
7: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من مليوني من مغاربة العالم.

0: استطلاعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف وتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
0: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
2: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقود عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
0: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
3: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي

0: بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن لغاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,433,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا.
1: جهويا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه هي التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية، تندرج ضمن الافتتاحية الدارية على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغابوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل المالكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
0: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
2: شبكات NBC News وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بالرباط، انعقاد الدورة الأولى للجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية برسم سنة 2026. بفاس، تخصيص 40 مليون درهم لإنشاء مراكز قرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ. إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاج وعدد من الجماعات المجاورة بالماء الشروب انطلاقا من سد الحسن الثاني. إلى التفاصيل، عقدت لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية بالمركز السينمائي المغربي بالرباط دورتها الأولى برسم سنة 2026، وذلك للبت في الملفات المستوفية للشروط والمستلمة من طرف كتابتها. اللجنة قررت في ختام مداولتها تقديم دعم لإنشاء القاعات السينمائية بمبلغ 4 ملايين درهم لكل من سينرجي عين السبع وسينما أمبير بالدار البيضاء. كما قررت اللجنة منح دعم لتجديد القاعات لسينما الكزار بطنجة بمبلغ قدره 575,000 درهم. وفيما يتعلق بدعم رقمنة القاعات السينمائية، خصصت اللجنة لمركبي ميغاراما سيتي مول القاعات من 1 إلى 8 بطنجة بمبلغ 3 ملايين درهم، ولسينما الكزار كذلك ذلك بطنجة مبلغ 650 ألف درهم ولسينما النهضة بالرباط مبلغ 650 ألف درهم. صدق مجلس جماعة فاس في جلسة استثنائية على اتفاقية شراكة تهم إنشاء مراكز محلية للقرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ في المدينة من خلال تخصيص مبلغ 40 مليون درهم لهذا الغرض. المزيد من التفاصيل في تقرير حفص الحجام.
4: هذه هي الاتفاقية المبرمة بين ولاية جهة فاس مكناس ومجلس الجهة ومجلس عمالة فاس ومجلس جماعة فاس والمديرية العامة للوقاية المدنية ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، تهدف إلى تعزيز قدرات التدخل فيما يتعلق بخدمات الطوارئ والإنقاذ وتحسين الاستجابة وتغطية الطوارئ في المدينة. ويشمل المشروع إنشاء وتجهيز مركز للطوارئ بمقاطعة سايس وإنشاء مركزين محليين للقرب للاستجابة للطوارئ في المدينة القديمة لضمان التدخل السريع في حال لنشوب حرائق أو وقوع كوارث طبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ. وسيتم تمويل المشروع من قبل مختلف الشركاء الأطراف في الاتفاقية، ويتضمن تمويلا أوليا بقيمة 14 مليون درهم مخصصة لمركز سايس، وتمويلا آخر بقيمة 26 مليون درهم مخصصة لمركز القرب في المدينة القديمة، على أن يبدأ توفير المساهمات المالية اعتبارا من عام 2027. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حماية الأفراد والممتلكات وتحسين تنسيق التدخلات في حالات الطوارئ وتزويد مدينة فاس ببنية تحتية حديثة تلبي متطلبات السلامة لا سيما في المدينة القديمة، وهي موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تتطلب مخاطر الحرائق وانهيار المباني التاريخية قدرة استجابة سريعة وفعالة.
1: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ توجيهات الملكية السامية الرمي إلى تعزيز الأمن المائي وضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاجة وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثانية. ويعد هذا المشروع من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة سكنة مدينتي ميسور وأوطات الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب والرميلة والعرجان وتساف وفريطيسة وولاد علي يوسف، بما يستجيب لحاجية ما يقارب 130 ألف نسمة. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام حصاد الجهات، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من مليوني من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدودها 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
4: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأس. أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأس
6: وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
4: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص، بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
3: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين

0: الصيني الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن لغاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا.
1: جهويا، تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن الافتتاحية الدارية على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغابوية على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل الملكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
0: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26,000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25,000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 منذ مطلع السنة مقابل 8,048,000 خلال الفترة نفسها من سنة 25,000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
2: شبكات NBC News وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم تسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعد واحدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسر جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولات المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطة خدماتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الإنتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
5: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024 وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
4: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026 وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
6: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادات شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر مايو، تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات، يتابع البيان، سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
4: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء. أخبار المغرب والعالم.
7: ريم راديو.
8: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026، دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف وتصرفات أحد الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
1: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
9: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقود عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
0: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا.
1: جهويا تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن الافتتاحية الدارية على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا أتت الحرائق الغابوية على نحو 435,000 هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل الملكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
0: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارنا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارنا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17 مليون و 98 طن منذ مطلع السنة مقابل 88 و 48 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و 2000 ومتوسط تاريخي يناهز 10 ملايين و 26 طن وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: بالولايات المتحدة الأمريكية فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
2: شبكات NBC News وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم تسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
3: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
10: راديو. إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
12: محطة ثقافية لهذا اليوم، أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها عقدت لجنة دعم ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية يوم 21 يوليوز المنصرم بالمركز السينمائي المغربي بالرباط دورتها الأولى برسم السنة الحالية للبت في الملفات المستوفية للشروط. وأفاد بلاغ للمركز السينمائي المغربي بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 يوليوز المنصرم قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها. بالرباط دائما قررت لجنة دعم تنظيم المهرجانات السينمائية منح مبلغ إجمالي قدره 26 مليون و460 ألف درهم لـ40 مهرجانا وتظاهرة سينمائية وطنية. بلغ للمركز السينمائي المغربي أفاد بأن اللجنة التي اجتمعت من 21 إلى 23 يوليوز المنصرم بالرباط قامت بدراسة 55 ملف طلب مرشح للدعم، واستقبلت منظمي المهرجانات والتظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم وترافعوا حولها أمام أعضائها. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة خصصت مبلغ 12 مليون درهم للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته 23 من تنظيم مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بينما خصصت مبلغ 7 ملايين و500 ألف درهم للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته 26 المنظمة من طرف المركز السينمائي المغربي. وخصصت اللجنة مليون و200 ألف درهم لدعم مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط في دورته 31 المنظمة من طرف مؤسسة مهرجان تطوان للسينما البحر الأبيض المتوسط، بينما خصصت مبلغ مليون درهم لمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في دورته 19 من تنظيم جمعية أبي رقراق. إلى تطوان، ينظم المركز الثقافي إكليل بالمدينة ما بين 5 و 8 غشت الجري سلسلة من الأنشطة الثقافية والترفيهية لفائدة الأطفال واليافعين في إطار برنامجه الثقافي الصيفي. ويقترح البرنامج يوم 5 غشت ورشات لألعاب البناء وجلسات للقراءة للأطفال، تليها يوم 6 غشت ألعاب تعليمية حول سكرابل. أما يوم 7 غشت فسيخصص لورشة تعريفية بلعبة الشطرنج، فيما سيختتم البرنامج يوم 8 غشت بجلسة وقت الحكاية ستوري تايم. شكرا لكم وفي أمان الله.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من 2 إلى 5 مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
7: ريم راديو،
10: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غما براديو. ريم راديو،
10: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من 2 مليون من مغاربة العالم. دوليا، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف وتصرفات أحد الاتحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة

0: ائتمال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
1: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
2: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. أكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد قدوة عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
3: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 287,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا.
1: جهويا تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية.

0: فعاليات الدورة السابعة لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن انفتاحية الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا، أتت الحرائق الغابوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل المالكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
1: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
0: بالولايات المتحدة الأمريكية، فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
2: شبكات ام بي سي نيوز وسي اي ان وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلي للحزب الديمقراطي. وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنس بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
0: ختاما أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي ستقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بالرباط، انعقاد الدورة الأولى للجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية برسم سنة 2026. بفاس، تخصيص 40 مليون درهم لإنشاء مراكز قرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ. إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاج وعدد من الجماعات المجاورة بالماء الشروب انطلاقا من سد الحسن الثاني. إلى التفاصيل، عقدت لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية بالمركز السينمائي المغربي بالرباط دورتها الأولى برسم سنة 2026، وذلك للبت في الملفات المستوفية للشروط والمستلمة من طرف كتابتها. اللجنة قررت في ختام مداولتها تقديم دعم لإنشاء القاعات السينمائية بمبلغ 4 ملايين درهم لكل من سينرجي عين السبع وسينما أمبير بالدار البيضاء. كما قررت اللجنة منح دعم لتجديد القاعات لسينما الكزار بطنجة بمبلغ قدره 575,000 درهم. وفيما يتعلق بدعم رقمنة القاعات السينمائية، خصصت اللجنة لمركبي ميغاراما سيتي مول القاعات من 1 إلى 8 بطنجة بمبلغ 3 ملايين درهم، ولسينما الكزار كذلك بطنجة مبلغ 650,000 درهم، ولسينما النهضة بالرباط مبلغ 650,000 درهم. صدق مجلس جماعة فاس في جلسة استثنائية على اتفاقية شراكة تهم إنشاء مراكز محلية للقرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ في المدينة من خلال تخصيص مبلغ 40 مليون درهم لهذا الغرض. المزيد من التفاصيل في تقرير حفص الحجامة.
5: هذه هي الاتفاقية المبرمة بين ولاية جهة فاس مكناس ومجلس الجهة ومجلس عمالة فاس ومجلس جماعة فاس والمديرية العامة للوقاية المدنية ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، تهدف إلى تعزيز قدرات التدخل فيما يتعلق بخدمات الطوارئ والإنقاذ وتحسين الاستجابة وتغطية الطوارئ في المدينة. ويشمل المشروع إنشاء وتجهيز مركز للطوارئ بمقاطعة سايس وإنشاء مركزين محليين للقرب للاستجابة للطوارئ في المدينة القديمة لضمان التدخل السريع في حال لنشوب حرائق أو وقوع كوارث طبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ. وسيتم تمويل المشروع من قبل مختلف الشركاء الأطراف في الاتفاقية، ويتضمن تمويلا أوليا بقيمة 14 مليون درهم مخصصة لمركز سايس، وتمويلا آخر بقيمة 26 مليون درهم مخصصة لمركز القرب في المدينة القديمة، على أن يبدأ توفير المساهمات المالية اعتبارا من عام عام 2027. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حماية الأفراد والممتلكات وتحسين تنسيق التدخلات في حالات الطوارئ وتزويد مدينة فاس ببنية تحتية حديثة تلبي متطلبات السلامة لا سيما في المدينة القديمة، وهي موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تتطلب مخاطر الحرائق وانهيار المباني التاريخية قدرة استجابة سريعة وفعالة.
0: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ توجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاجة وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثانية. ويعد هذا المشروع من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة سكنة مدينتي ميسور وأوطات الحاج والجماعات الترابية أقصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب والرميلة والعرجان وتساف وفريطيسة وولاد علي يوسف، بما يستجيب لحاجية ما يقارب 130 ألف نسمة. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام حصاد الجهات، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء، والبداية بأبرز العناوين. المملكة المغربية تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. منذ انطلاق عملية مرحبا 2026 دخول أزيد من مليوني من مغاربة العالم. دوليا الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية 2026. جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
5: وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته الميدانية

0: من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني.
1: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. تقرير فاطمة الزهراء الراجية.
2: البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغال على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
1: أكد المسؤول عن المشاريع والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غايتها الثالث من غشت الجاري بلغ أكثر من 1,740,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إسماعيل الملكي والتفاصيل.
3: السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضية بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية الثالث غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25,000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية ثالث غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا.
1: جهويا تنظم دار الشعر بمراكش خلال الفترة ما بين 9 و11 من غشت الجارية بشاطئ البدورة بإقليم أسفية فعاليات الدورة 7 لتظاهرة شواطئ الشعر. وأفاد بلاغ لدار الشعر بأن هذه هي التظاهرة المنظمة بتنسيق مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة مراكش أسفية تندرج ضمن افتتاحية الدار على مختلف المدن والجهات المغربية الجنوبية، وأيضا من أجل المزيد من الانفتاح على فرص تداول الشعر بالفضاءات العمومية وفتح منافذ جديدة لتداول الشعر بين جمهوره. وتشكل تظاهرة شواطئ الشعر فضاء ثقافيا واجتماعيا يسعى لتجسير الهوة بين الجمهور والشعر ضمن برمجة مفتوحة تسمح باللقاءات المباشرة للمبدعين وجمهورهم. دوليا أتت الحرائق الغابوية على نحو 435 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. عودة إليك إسماعيل المالكي لتطلعنا عن باقي التفاصيل.
3: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارنا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارنا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: بالولايات المتحدة الأمريكية فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وذلك وفقا لتوقعات نشرتها وسائل إعلام أمريكية. تفاصيل أوفى معك سهام تدرى.
2: شبكات NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفخبية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسجيل تسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
1: ختاما، أعلنت الجامعة الملكية المغربية للفروسية عن تأهل ومشاركة فرسان مغاربة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للفروسية 2026 التي

0: تقام في إكس لاشابيل بألمانيا خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 من شهر غشت الجارية. الجامعة أوضحت في بلاغ لها أن هذه التظاهرة العالمية التي ستجمع نخبة رياضات الفروسية في عدد من التخصصات تشكل موعدا بارزا ضمن الأجندة الدولية. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. في أوروبا الحرارة مستمرة، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار منذ بداية 2026. السلطات الأسترالية تعلن خطة لتوسيع نطاق المحميات البحرية في أكثر البيئات أهمية في البلاد. الصين تطلق خطة عمل خماسية لمواجهة المخاطر الجيولوجية في ظل التغيرات المناخية. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من أوروبا. الحرائق الغابوية أتت على أكثر من 434 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. تفاصيل أوفى معك إسماعيل المالكي.
4: أظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
3: وكما أوردنا في العناوين، السلطات الأسترالية تضع خطة لتوسيع نطاق المناطق البحرية المحمية حول جزيرتين شرق البلاد في إطار خطة الحكومة لتعزيز حماية البيئة البحرية بنسبة 30% بحلول عام 2030. وزير البيئة والمياه الفيدرالي الأسترالي موراي وات أفاد بأن الحكومة تعمل على حماية المزيد من المحيطات والأنواع التي تعتمد عليها من خلال توسيع حدود المنتزهات البحرية القائمة حول الجزيرتين، بما يحافظ على النظم البيئية الفريدة في المنطقة ويعزز استدامتها. الوزير أوضح أيضا أن هذه الخطة تشمل إدراج حوالي 671 ألفا و500 كيلومتر مربع إضافية ضمن مناطق الحماية المشددة مع حظر أنشطة الصيد والتعدين فيها. الوزير شدد على أن هذه الخطوة ستسهم في صون الموائي البحرية والأنواع المهددة، فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال القادمة. كشفت الصين عن خطة عمل خماسية لتعزيز الوقاية من الكوارث الجيولوجية في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، مع التركيز على تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتقوية قدرات الاستجابة على المستوى المحلي، وذلك وفقا لوثيقة صدرت الثلاثاء. وكالة الأنباء الصينية ذكرت الأربعاء أن هذه الخطة الصادرة عن وزارة الموارد الطبيعية تتضمن نقل 50,000 أسرة من المناطق عالية الخطورة، إلى جانب تنفيذ مشاريع هندسية في أكثر من 4,200 موقع معرض للكوارث الجيولوجية، والقضاء على مخاطر السلامة في أكثر من 6,100 موقع. تخطط الصين على مدى السنوات الخمس لبناء منصة وطنية متكاملة لمعلومات الكوارث الجيولوجية وتحسين التنسيق بين الأنظمة الوطنية والأنظمة على مستوى المقاطعات، والاستفادة من البيانات الضخمة ونماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وغيرها من التقنيات الناشئة. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. بالكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4,000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم تارودانت وزاغوراتاتا وأساساق وسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وقلعة السراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط سقوط البرد وهبات الرياح بعملة أقاليم أو سرد وجراد بولمان مدلة أزيلا البني مندال إفران وادي الذهب في جيجل حوز تنغير وورززات وذلك من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء.
5: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. حفص الحجام في المتابعة.
7: المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وسجل جلت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد ويستجيب لتطلعات المغاربة ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
5: يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج الاثنين المقبل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية بالخارج. باقي التفاصيل مع أسماء الخياري.
6: ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عملة أقاليم المملكة وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 10 غشت من كل سنة منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهما الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية. وفي هذا الصدد يضيف البلاغ فإن الاحتفال هذه السنة يأتي في سياق وطني تميز بتصارع وثيرة الأوراس الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030 والتي تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتسريع التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية وتحديث الخدمات العمومية. وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
5: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيو دلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير الشؤون الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة وتعاون جنوب جنوب. جهويا، انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا الصعيدية فعالية دورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.
8: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت للتنمية ليس فقط في مدينة الصعيدية أو لمحطة الصعيدية، ولكن يكون هذا هو الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة الصعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
5: دوليا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة، بينها 1800 حالة وفاة، وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا، دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت الخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحة سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئياً. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على تطوير برامجها التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مسير مجموعة نوكسيرا مهدي حافر أن المقاولة متخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية الموجهة لمواكبة المقاولات في تدبير وتطوير أنشطتها، مبرزا أن المقاولة تقوم بتصميم حلول رقمية على المقاس تتلائم مع الحاجيات الخاصة بكل زبون، خاصة في قطاعات المطاعم والتجارة والصحة والبناء والخدمات، مع تسهيل اتخاذ القرار بفضل آليات تدبير تتلائم مع احتياجات كل بنية. شكلت تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والانترنت والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، حوالي 16% من إجمالي براءات الاختراع السارية في الصين حتى نهاية يونيو الماضي، بحسب ما أفادت به الهيئة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. نائب رئيس الهيئة الوطنية للملكية الفكرية روي وين بياو أكد في مؤتمر صحفي إن بلاده سجلت أكثر من 2,000,000 براءة اختراع عالية القيمة حتى نهاية يونيو الماضي، بينما ارتفع معدل براءات الاختراع لكل 10,000 نسمة إلى 16.8. كما تشمل براءات الاختراع عالية القيمة المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية الناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد وقطاع الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى براءة الاختراع الحائزة على جائزة العلوم والتكنولوجيا الوطنية أو جائزة براءة الاختراع الصينية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا ولدى رابطة دول جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني أكد أن المغرب هو تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية مشروعا حقيقيا للدولة قائما على الاستقرار والسيادة والتماسك الاجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأبرز السيد الحسيني في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال رسمي نظمته سفارة المملكة في جاكرتا بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. التحولات العميقة التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وسلط السفير الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات الصناعة واللوجستيك والطاقات المتجددة والفوسفات، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل طنجة المتوسط وميناء الدخل الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية وأنبوب الغاز إفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب. وبهذه المناسبة تم توشيح السفير الإندونيسي السابق بالمغرب حصر الأزوار بالحملة الكبرى للوسام العلوي الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. بالكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم تارودانت وزاغورة طاطا وأساساق وسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال والفقية بن صالح وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط قطر برد وهبات رياح بعملة أقاليم أوسرد وجرادة بولمان ميدلت أزيلا البني مندال إفران وادي الذهب في جيجل حوز تنغير وورززات، وذلك من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
7: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى

0: تأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وسجلت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد، ويستجيب لتطلعات المغاربة، ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
1: يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج الاثنين المقبل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية بالخارج. باقي التفاصيل مع أسماء الخياري.
2: ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عملة أقاليم المملكة وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 10 من غشت من كل سنة منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية. وفي هذا الصدد يضيف البلاغ فإن الاحتفال هذه السنة يأتي في سياق وطني تميز بتصارع وثيرة الأوراس الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030 والتي تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتسريع التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية وتحديث الخدمات العمومية. وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
1: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيو دلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية الهندية سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة والتعاون جنوب جنوب. جهويا انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا السعيدية فعالية دورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.

0: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو محطة السعيدية، ولكن يكون هذا هو الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
1: دوليا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة، بينها 1800 حالة وفاة، وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا، دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت الخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحة سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية، قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء. إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العموميه، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العموميه ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
1: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم ياك، حيت انا ماشي ولد رباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكلشي، كيكونوا لي ميتخناجور لي سناك تاعهم باثمنه مزيانه صراحه.
2: وي كاين اقبال زوين وكبير، و وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا، كيمشيو الناس كيدي ولادهم كيدوزوا نهار كيفوجوا كيخرجوهم كيبدلوا لهم الجو. لا المسابح العموميه بدلوا بزاف الحوايج و يسون اكسيسيبل لتول موند، دونك احسن حاجه دارت.
3: ملي كانوا صغار بيان سيغ مره كنديهم للمسبح مره كنديهم للشاطئ، وبالنسبه الى كان وليدات شويه صغار ما تعرفوش يعوموا وكاين شي شويه لو دونجي، من الاحسن ان الاب او الام او هما بجوج يديهم المسبح، لان ما تيكونش لو دونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كاينش ديك الخطوره ديال المواج ديال انا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.
4: إذاعة الأخبار المغربية. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على تطوير برامجها التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضح مسير مجموعة نوكسيرا مهدي حافر أن المقاولة متخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية الموجهة لمواكبة المقاولات في تدبير وتطوير أنشطتها، مبرزا أن المقاولة تقوم بتصميم حلول رقمية على المقاس تتلائم مع الحاجيات الخاصة بكل زبون، خاصة في قطاعات المطاعم والتجارة والصحة والبناء والخدمات، مع تسهيل اتخاذ القرار بفضل آليات تدبير تتلائم مع احتياجات كل بنية. شكلت تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والانترنت والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة حوالي 16% من إجمالي براءات الاختراع السارية في الصين حتى نهاية يونيو الماضي بحسب ما أفادت به الهيئة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. نائب رئيس الهيئة الوطنية للملكية الفكرية روي وين بياو أكد في مؤتمر صحفي إن بلاده سجلت أكثر من 2,000,000 براءة اختراع عالية القيمة حتى نهاية يونيو الماضي، بينما ارتفع معدل براءات الاختراع لكل 10,000 نسمة إلى 16.8. كما تشمل براءات الاختراع عالية القيمة المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية الناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد وقطاع الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى براءة الاختراع الحائزة على جائزة العلوم والتكنولوجيا الوطنية أو جائزة براءة الاختراع الصينية.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج مجعبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12 12.43 مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 أغسطس ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسط الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. بالكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4,000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم تارودانت وزاغورا تاتا وأساساق وسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال والفقية بن صالح وقلعة السراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط قطر برد وهبات رياح بعملة أقاليم أوسرد وشرادة بولمان ميدلت أزيلا البني مندال إفران وادي الذهب في جيجل حوز تنغير وورززات، وذلك من الساعة 1 زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
5: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. حفص الحجام في المتابعة.
4: المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. سجلت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد ويستجيب لتطلعات المغاربة ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
5: يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج الاثنين المقبل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية بالخارج. باقي التفاصيل مع أسماء الخياري.
7: ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عملة أقاليم المملكة وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 10 من غشت من كل سنة منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية. وفي هذا الصدد يضيف البلاغ فإن الاحتفال هذه السنة يأتي في سياق وطني تميز بتصارع وثيرة الأوراس الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030 والتي تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتسريع التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية وتحديث الخدمات العمومية. وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
5: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيو دلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير الشؤون الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة والتعاون جنوب جنوب. جهويا، انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا الصعيدية فعالية دورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.
8: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت للتنمية ليس فقط في مدينة الصعيدية أو لمحطة الصعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة الصعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
5: دوليا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة، بينها 1800 حالة وفاة، وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا، دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحة سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تطالب بدعم إضافي لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. منظمة العفو الدولية تطالب حكومة جنوب إفريقيا بوقف أنشطة جماعات الأمن الذاتي ضد المهاجرين. مالاوي تراهن على الإصلاحات الهيكلية لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة. أهلا بكم من جديد. المستهل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية طالبت بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في البلاد. المتحدث باسم المنظمة أكد أنه لا يزال التفشي يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة، موضحا أن المنظمة الأممية بحاجة إلى مزيد من الدعم من حيث التمويل لتوسيع نطاق كل مجال الاستجابة. الحصيلة الرسمية المسجلة في البلاد بلغت 3748 حالة مؤكدة، من بينها 1657 حالة وفاة، مما يجعل هذا التفشي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية. من جنوب إفريقيا، أعربت منظمة العفو الدولية في البلاد عن قلقها إزاء تصاعد أعمال الترهيب التي تمارسها جماعات أهلية ضد المهاجرين وأصحاب الأعمال، مطالبة سلطات هذا البلد بوضع حد لأنشطة هذه الجماعات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
9: تقارير متواترة رصدتها منظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا كشفت عن تعرض أشخاص للمضايقة بسبب جنسيتهم عبر عمليات تفتيش غير قانونية لوثائق الهوية وإخلاء قسري من المنازل والمحلات التجارية إلى جانب التشهير العلني. المديرة التنفيذية للمنظمة شنيلة محمد أكدت أن تقاعس السلطات عن التصدي بحزم لهذه المجموعات خلق انطباعا خطيرا بإمكانية انتهاك حقوق المهاجرين دون خوف من العقاب. المنظمة شددت على أن قانون الهجرة لا يمنح أي فرد أو مجموعة خاصة صلاحية تنفيذ إجراءات مراقبة الهجرة، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تقتصر حصرا على مسؤولي الهجرة وأفراد الشرطة المخولين قانونا. هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الانتقال من إصدار بلاغات التنديد إلى فتح تحقيقات فعالة وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، بما في ذلك التحقيق في مزاعم تواطؤ بعض عناصر الشرطة مع هذه الممارسات.
4: نختم من مالاوي. أكد تقرير جديد صادر عن مجموعة دون للاستشارات أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية لا تحول دون توفر فرص استثمارية واعدة إذا ما اقترنت بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال. التقرير أكد أن مؤشر الضغوط في مالاوي لشهر يونيو سجل 78 نقطة، مما يضع البلاد ضمن فئة الاقتصادات ذات الضغوط المرتفعة، غير أن الخبراء يرون في هذا الوضع فرصا للمستثمرين ذوي الرؤية الطويلة الأمد، خاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة والتكنولوجيا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية. إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
5: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطة الحاج وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. هذا المشروع يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم إبراهيم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطات الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وولاد ليوسف، بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130 ألف نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليمي بولمان، وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم، إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورة وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، فضلا عن مواكبة النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات المستفيدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر
10: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. بالكونغو الديمقراطية، ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم رودانت وزاغوراتاتا وأساساق وأسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال ورفقي بن صالح وقلعة سراغنة، كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط هطوط البرد وهبات الرياح بعملة أقاليم أو سرد وجرادة بولمان ميدلت أزيلا البني مندل إفران وادي الذهب في جيجل حوز تنغير وورززات وذلك من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة الحادية عشر مساء.
5: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. حفص الحجام في متابعة.
12: المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وسجلت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد ويستجيب لتطلعات المغاربة ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
5: يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج الاثنين المقبل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية بالخارج. باقي تفاصيل مع أسماء الخياري.
6: ذكر بلاغ لوزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عملة أقاليم المملكة وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 10 غشت من كل سنة منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهما الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية. وفي هذا الصدد يضيف البلاغ فإن الاحتفال هذه السنة يأتي في سياق وطني تميز بتصارع وثيرة الأوراس الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030 والتي تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتسريع التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية وتحديث الخدمات العمومية. وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
5: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيو دلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة والتعاون جنوب جنوب. جهويا، انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.
8: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
5: دوليا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة، بينها 1800 حالة وفاة، وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا، دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت الخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية، قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
13: أهلا بكم في النشرة الرياضية لهذا اليوم وفي تقديمها وفاء حلاق. بداية بمنافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات، حيث يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 بطموح بلوغ المربع الذهبي وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وتلتقي لبؤات الأطلس متصدرة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط مع منتخب بنيانا بنيانا الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعات الثانية برصيد 4 نقاط. وبلغت لاعبة المدرب خورخي فيلدا الدور ربع النهائي بعدما سهلن مشوارهن في البطولة القارية المقامة بالمغرب بفوز عريض على المنتخب الكيني قبل أن يتغلبن على نظيرتهن الجزائريات بهدف دون رد. وخلال الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى تعادل المنتخب المغربي دون أهداف أمام نظيره السنغالي مساء الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن. وفي سياق كرة القدم أعلن نادي نهضة بركان عن تعاقده رسميا مع المدرب بيدرو بريتو الناخب السابق للرأس الأخضر والذي سيشرف على العارضة التقنية للفريق البرتقالي لمدة موسمين. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
12: النادي البركاني أوضح في بلاغ نشره على موقعه الرسمي أن هذا التعاقد يأتي في إطار مواصلة المشروع الرياضي للنادي وتعزيز طموحاته التنافسية على المستويين الوطني والقاري بالاعتماد على كفاءة تقنية وتجربة متميزة في كرة القدم العالمية وخاصة الإفريقية، مع منح الفرصة لمواهبنا الشابة المتألقة وتعزيز حضورها. و يهدف النادي الذي سيشارك في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027 إلى مواصلة زخمه والاستمرار في لعب أدوار طلائعية على الصعيدين الوطني والقاري تحت قيادة بوبيستا.
13: ومن المستطيل الأخضر لكرة القدم داخل القاعة يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة خلال شهر غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة مبارتين وديتين أمام نظيره من البوسنة والهرسك. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن المباراة الأولى ستجرى يوم 15 غشت، فيما ستقام المباراة الثانية يوم السبت 15 غشت، وذلك انطلاقا من الساعة 7 مساء. وتندرج هاتان المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي الذي سطره الطاقم التقني للمنتخب الوطني بهدف تعزيز جاهزية العناصر الوطنية ورفع مستوى التنافسية قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم. وفي رياضة تسلق الجبال تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة السبت الماضي من بلوغ قمة كانكياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. التفاصيل معك ياسين زكراوي.
14: أفاد فريق المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. المصدر ذاته أوضح أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 ليلا من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
13: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. حالة الطقس.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يبقى الطقس حارا بكل من سهول تادلة وداخل مناطق سوس والشيضمة وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالأقاليم الصحراوية، بينما سيكون حارا نسبيا بكل من الرحمنة والسيس وداخل منطقة الغرب ووادي ملوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومحليا بالواجهة المتوسطية، مع تمركز سحب غير مستقرة ورعدية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس وسفوحها الشرقية إضافة إلى شرق المملكة. ويرتقب أيضا نزول قطرات مطرية أخرى مع بروز رعد متفرق فوق مناطق الأطلس الصغير وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و33 درجة بكل من مناطق الشيضمة سوس الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بمرتفعات الأطلس الريف السهول الشمالية والوسطى والسواحل الوسطى وغرب الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. للكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم سارودانت وزاغورا تاتا وأساساق وسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وقلعة سراغنة، كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات الرياح بعملة أقاليم أوسرد وجرادة بولمان ميدلت أزيلا البني مندال إفران وادي الذهب في جيج الحوز تنغير وورززات، وذلك من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
5: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. حفص الحجام في المتابعة.
12: المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز

0: يخرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد، ويستجيب لتطلعات المغاربة، ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات، بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
1: يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج الاثنين المقبل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية بالخارج. باقي تفاصيل مع أسماء الخياري.
2: ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عمالة أقاليم المملكة، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 10 من غشت من كل سنة منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهما الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية. وفي هذا الصدد يضيف البلاغ فإن الاحتفال هذه السنة يأتي في سياق وطني تميز بتصارع وثيرة الأوراس الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030، والتي تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتسريع التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية وتحديث الخدمات العمومية. وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
1: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيودلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير شؤون الخارجية الهندية سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة والتعاون جنوب جنوب. جهويا، انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا الصعيدية فعالية دورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.
3: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت التنمية ليس فقط في مدينة الصعيدية أو لمحطة الصعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة الصعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
1: دوليا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية

0: إلى 3973 حالة، بينها 1800 وحالة وفاة، وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا، دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت الخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحة سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئياً. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الوفاء بالوعد من أسمى القيم الأخلاقية لكترتقي بالفرد والمجتمع، هو عنوان الصدق ودليل على قوة الشخصية وأساس لبناء الثقة بالأفراد. وكل أديان السماوية أعطت أهمية لهذا القيمة، وفي مقدمتها الإسلام اللي أعطى عناية خاصة بهذه الفضيلة لما لها من أثر بالغ في تعزيز العلاقات الإنسانية. والفرد الوفي بالوعد اللي كيعطيه كيكون فرد ملتزم وكيصول الكلمة دياله، وأي وعد أعطاه إلا وكيوفي به مهما كانت الظروف وشروط هذا الوعد. والوعد هو التزام فرد بتقديم أمر فيه منفعة لفرد آخر أو مجموعة أفراد أو تقديم خير للآخرين في المستقبل، وهو إخبار على نية فعل الشيء أو تحقيقه، والوفاء به كيتعتبر من مكارم الأخلاق. فالوفاء بالوعد هو سلوك عملي كيترجم صدق الفرد ومدى إخلاصه للآخرين. فالوعود اللي كيقطعها على نفسه سواء كانت تجاه الأسرة أو الأصدقاء دياله أو المجتمع أو بلاده كتمثل مسؤولية أخلاقية خاص يوفي بها ويعطيها حقها. لذلك الفرد اللي كيلتزم بوعوده كيحظى باحترام الآخرين وبثقتهم فيه. والوفاء بالوعد كيبني الثقة بالوالدين والأبناء وكيغرس في الأبناء قيم الصدق والالتزام، خاصة لما كيكونوا الوالدين كيوفيوا بالوعود اللي كيقدموها للأبناء ديالهم بالدرجة الأولى وكيكونوا نموذج عملي يحتذى به. فكيتعلموا الأبناء احترام الكلمة وتحمل المسؤولية. لذلك الوالدين خاص يكونوا حذرين وما يوعدوش الأبناء ديالهم سواء الصغار أو الكبار بأمور ما غيقدروش يوفيوا بها، أو كيعطوهم هاد الوعد فقط باش يسكتوهم في لحظة معينة. هذه المسألة غلط 100%، لأن لما الأب أو الأم كيوعدوا الطفل أنهم غيشريوا ليه مثلا لعبة هو راغب فيها ولكن هما رافضينها من الأساس أو ما عندهمش الإمكانيات ديالها، ما يوعدوهش بها أصلا ويحاولوا ما أمكن يفهموه أنه مستحيل يشريوها ليه، ولو أن الأمر كيبان بسيط لكن كيبقى وعد، لأن الطفل غيتعود على عدم الوفاء بالوعود اللي كيعطيها وغتصبح المسألة بالنسبة ليه عادية. فعدم الوفاء بالوعود أكيد كتأدي بالفرد الفقدان المصداقية دياله بالأفراد الآخرين في المجتمع وكيحل بدلها الشك. أما في المدرسة فالوفاء بالوعد من قبل التلميذ تجاه راسه ووالديه كيتجلى في التزامه بواجباته الدراسية واحترامه للنظام المدرسي واحترامه للمعلمين والزملاء دياله، وكيتجلى في التزام المعلم بأداء رسالته التعليمية بكل أمانة وإخلاص. وهاد الأمور كتخلق بيئة تربوية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة، وهاد الوعد كيكون ضمني وماشي لابد يقولوا التلميذ أو المعلم أو حتى المسيرين للمؤسسة التعليمية، لأن في هاد الحالة كل واحد كيلتزم بالدور اللي خاصو يقوم به، وهذا في حد ذاته وفاء بالوعد. أما في مجال العمل، الوفاء بالوعد هو أساس كل نجاح وتقدم، فلما كيلتزم الموظف بأداء مهمه بإتقان وكيحترم مواعيده وكيأدي واجباته بصدق، فهو كيوفي بالوعود اللي اعطاها المشغل دياله في النهار الأول اللي اشتغل فيه وتم اختياره للوظيفة اللي كيقوم بها. وهذا النوع من الالتزام بالوعود كيساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز المنافسة بين الموظفين. أما على مستوى المجتمع، فالوفاء بالوعد كيرسخ الاستقرار بالأفراد وكيقوي الروابط الاجتماعية وكيحد من المشاكل في المجتمع. وإذا كانوا الأفراد أو أغلبهم كيوفيوا بوعودهم كتسود الثقة والطمأنينة، لأن كتكون عندهم الكلمة، بينما لما الأفراد ما كيهتموش بالكلمة أي الوعد اللي كيعطيوه كتفكك العلاقات وكتفقد المعنى ديالها. لذلك الوفاء بالوعد كيف ما كان طبيعته عنده أثار إيجابية عديدة على شخصية الفرد وعلى حياته، كينمي عنده الشعور بالمسؤولية وكيعزز الثقة بالنفس وكيكسب صاحبه احترام الآخرين ومحبتهم، وكيكون فرد يعتمد عليه في كل المواقع. كما أن الفرد اللي كيوفي بالوعود ديالو كيشعر براحة الضمير، لأنه كيأدي اللي عليه من حقوق وواجبات وكيعيش منسجم مع قيامه ومبادئه. وفي المقابل الإخلال بالوعد كيترتب عليه آثار سلبية كثيرة، أهمها تدهور العلاقات الاجتماعية وانتشار سوء الظن. وترسيخ قيمة الوفاء بالوعود خاصو يكون ضمن قيم التربية اللي كيتلقاها الفرد منذ نعومة الأظافر ديالو داخل الأسرة وفي المدرسة وفي المؤسسات التربوية. واليوم أصبحت حتى مواقع التواصل الاجتماعي عندها دور في غرس هذا السلوك النبيل، إما من خلال اهتمام خبراء وتربويين بهذا الموضوع الهام، ومن خلال أيضا شخصيات مؤثرة معروفة عندها مصداقية وحضور، ومن خلال أيضا برامج تربوية في وسائل الإعلام حتى تبرز أهمية هذه القيمة في حياة الأفراد. فالوفاء بالوعد سلوك راقي ونبيل، وكيف ما كتقول الحكمة الوعد دين على صاحبه، والوفاء به دليل على صدق ونقاء سريرته. لذلك الفرد لما كيحرص دائما على أنه ما يواعدش إلا بالأمور اللي كيقدر يقوم بها، غيكون صادق أولا مع نفسه ثم مع الآخرين. فالوفاء بالوعد ماشي كلمة تقال، ولكن هو مواقف كيتم إثباتها بالأفعال. لذلك كيبقى سلوك راقي ما كيعرفش قيمته إلا اللي تربى عليه واقتنع به وجعل منه شجرة ثمارها راحة وطمأنينة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC News وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت، دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنس بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو،
6: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة انذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. بالكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم رودنت وزاغورا تاتا وأساساق وسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال والفقية بن صالح وقلعة السراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة أقاليم أوسرد وجرادة بولمان ميدلت أزيلا البني مندال إفران وادي الذهب في جيجل حوز تنغير وورززات، وذلك من الساعة 1 زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
0: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية الثانية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. حفص الحجام في المتابعة.
8: المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وسجل سجلت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد ويستجيب لتطلعات المغاربة ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
0: يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج الاثنين المقبل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية بالخارج. باقي تفاصيل مع أسماء الخياري.
7: ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عمالة أقاليم المملكة وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 10 من غشت من كل سنة منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية. وفي هذا الصدد يضيف البلاغ فإن الاحتفال هذه السنة يأتي في سياق وطني تميز بتصارع وثيرة الأوراس الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030 والتي تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتسريع التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية وتحديث الخدمات العمومية. وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
0: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيو دلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير شؤون الخارجية الهندية سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة والتعاون جنوب جنوب. جهويا انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا الصعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.
6: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا هو الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
0: دوليا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة، بينها 1800 حالة وفاة، وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا، دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت الخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحة سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية، قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئياً. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: بكم في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم، في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين. بمراكش نكسيرا جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولات المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأسمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
10: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024 ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024 وإغناء منهجية الاستقراء فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025 بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
9: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026 وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
11: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026 بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادة شهرية متتالية تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
9: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
13: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت ملا القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت احتمال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: ريم راديو.
15: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. بالكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم رودانت وزاغورا تاتا وأساساق وسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وقلعة السراغنة، كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط قطع البرد وهبات رياح بعملة أقاليم أوسرد وجرادة بولمان ميدلت أزيلا البني مندال إفران وادي الذهب في جيجل حوز تنغير وورززات، وذلك من الساعة 1 زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
11: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. حفص الحجام في المتابعة.
16: المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وسجلت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد ويستجيب لتطلعات المغاربة ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
11: يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج الاثنين المقبل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية بالخارج. باقي التفاصيل مع أسماء الخياري.
7: ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عمالة أقاليم المملكة وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 10 غشت من كل سنة منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهما الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية. وفي هذا الصدد يضيف البلاغ فإن الاحتفال هذه السنة يأتي في سياق وطني تميز بتصارع وثيرة الأوراس الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030 والتي تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتسريع التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية وتحديث الخدمات العمومية. وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
11: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيودلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير الشؤون الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة وتعاون جنوب جنوب. جهويا، انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا الصعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.
6: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية ليس فقط في مدينة الصعيدية أو لمحطة الصعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة الصعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
11: دوليا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة، بينها 1800 وحالة وفاة، وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا، دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت الخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحة سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية، قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
5: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
17: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح الأطفال الصغار من أكثر الفئة عرضة لمخاطر الحر، خصوصا مع نقص السوائل والتعرض لأشعة الشمس. في حلقة اليوم من صحتك نسلط الضوء على كيفية حماية الأطفال من حرارة الصيف، ونرحب بالدكتورة بوتينة عرقي طبيبة أخصائية في أمراض الأطفال والرضع. دكتورة مرحبا بك.
18: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
17: بداية دكتورة، لماذا يعد الأطفال الصغار أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة مقارنة مع البالغين؟
18: الأطفال عامة هم أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة لأن الجسم لهم خاصة الرضع مازال ما عندوش الإمكانية أنه ينظم الحرارة لأن آلية تنظيم الحرارة في الدماغ غير مكتملة وغير ناضجة. هناك أيضا سبب آخر هو أن الأطفال يفقدوا السوائل أكثر من الكبار خاصة الرضع لأن نسبة الماء في الجسم ديال الأطفال الرضع أكبر من الكبار وبالتالي فهم يفقدوا السوائل بسرعة كبيرة. هناك أيضا سبب ثالث هو أن الأطفال الرضع ما عندهمش الإمكانية أنهم يعبروا على الشعور ديالهم بالعطش وبالتالي فهم يعتمدوا على الأباء ديالهم 100% ولهذا فهناك ضرورة بتوصية الأباء بضرورة تعويض السوائل التي يفقدها الرضع عن طريق الرضاعة الطبيعية والحليب الصناعي مرات متكررة في اليوم خاصة خلال هذه الفترة من الحرارة.
19: نعم، وشنو هي العلامات اللي كتدل على أن الطفل يعني أو الرضيع مصاب بالجفاف أو ضربة الشمس؟ لكن قبل نعرفه شنو هو الجفاف وشنو هي ضربة الشمس وشنو هو الفرق بينتهم؟
18: هو الجفاف هو مجموعة من الأعراض التي يتعرض لها الطفل عندما تكون السوائل في الجسم ديالو غير كافية. والأعراض ديالو هو مثلا قلة التبول عند الأطفال الكبار، عند الرضع الحفاضة تتكون ناشفة لمدة طويلة يعني أكثر من المعتاد، هناك أيضا العينين تكونوا داخلين، هناك أيضا الملغيغة اللي هي الجزء اللين في مقدمة الرأس اللي تتكون هابطة بزاف، هناك أيضا البول تيكون لون ديالو داكن جدا، وفي بعض المرات الأم تلاحظ وجود رواسب برتقالية في الحفاضات، وهذه الرواسب كنسميوها لي كريستو دوغات وهي اولى علامات الجفاف عند الرضع. من ضمن الاعراض ايضا ممكن لاحظوا ان الطفل الكبير يحس بالعطش الشديد.
19: وبالنسبه لضربه الشمس،
18: بالنسبة لضربة الشمس هي حالة مستعجلة. ضربة الشمس هو ملي تبقى الطفل مدة طويلة تحت الشمس، فالأعراض ديالها هي أن ارتفاع درجة الحرارة كبيرة عند الطفل، هناك أيضا الطفل تبدأ يضرو رأسه يعني عنده صداع في الرأس، تتقدر يجيه عياء شديد، نعاس بزاف، يقدر يبدأ يرد، تقدر تظهر عنده صعوبة في التنفس، ممكن أيضا أن تبدأ عنده يعني فقدان في الوعي وأيضا تشنجات عضلية. وشنو خصنا نديرو في هذه الحالة من الطفل تكون عنده ضربة شمس اللي هي حالة مستعجلة؟ أولا تنهزو الطفل وتنديرو في مكان بارد، تنحاولو نقصو عليه الحوايج، تنحاولو ندوشو له بماء دافي، وإذا كانت الوعي ديالو مزيان يعني في حالة وعي جيدة يمكننا نعطيه الماء يشرب بشوية بشوية، أما إذا كان عنده فقدان في الوعي فما خصنا نعطيه حتى شي حاجة من الفم ديالو ونهزوه مباشرة للمستعجلات لتلقي العلاج.
19: طيب دكتورة بوثينة، دابا غادي نجيو للأخطاء، شنو هي الأخطاء اللي كيرتكبوها الوالدين أو الأخطاء الأكثر شيوعا في فصل الصيف واللي كتقدر تؤدي أو تعرض صحة الأطفال أو الرضع للخطر؟
18: بالنسبة للأخطاء الشائعة التي يقوم بها الأباء هي مثلا أنهم يعرضوا الطفل ديالهم لأشعة الشمس مباشرة في وقت الدروة اللي هو ما بين 11 النهار والخمسة العشية. الخطأ الثاني أن مثلا تنشوف في الشارع أن الناس تجروا لابوسيت العربة ديال الطفل وتغطيوها كليا بواحد الغطاء، فهذا الشيء تؤدي إلى منع دوران الهواء داخل البوسيت وتؤدي إلى رفع درجة الحرارة. أخطأ أيضا أن مثلا نهبطوا نخليوا الطفل ديالنا ولا الرضيع ديالنا في السيارة غير باش نجيبوا شي حاجة ونرجعوا، فهذا الشيء تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل قصوي داخل السيارة في وقت وجيز جدا. من ضمن الأخطاء أيضا أن الأباء ما تنتظموش في إعطاء سوائل الأطفال ديالهم خلال اليوم، فاحنا قلنا أن خصنا نعطيه كميات قليلة ولكن بشكل متكرر خلال اليوم قبل ما يجيهم العطش.
19: طيب بهذا غادي ندخلوا للنصائح، يعني شنو النصائح اللي تقدميها في هذا الإطار الأباء كيفاش يتعاملوا مع الوليدات ديالهم أو الأطفال ديالهم لقضاء يعني صيف آمن ويسافروا ويتمتعوا بالبحر كما كنعرفوا الصيف هذا والعائلات كيبغيو يمشيوا للبحر ويديوا وليداتهم دون التأثير على صحة الأطفال ديالهم أو الرضع ديالهم؟
18: إذا بالنسبة للنصائح اللي نقدر نقول بحال اللي قلتي، ففصل الصيف هو فصل الاستجمام والمتعة والعطلة وخصنا نديرو وسائل وقاية كلها باش يدوزنا مزيان. فأولا ما نعرضوش الأطفال لأشعة الشمس مباشرة، نعطيوهم سوائل بانتظام، الأطفال الرضع نتبعو لهم مزيان، نراقبوا الحفاضات ديالهم نشوفوها واش فازقة ولا ناشفة، نعطيوهم رضاعات يعني بشكل متكرر وزايد على المعتاد لأن الحرارة تتكون مرتفعة بزاف. الأطفال اللي عندهم فوق 6 شهور نديروا لهم الواقي الشمسي باش نحميو لهم البشرة ديالهم اللي تتكون حساسة جدا.
19: مع استشارة طبية أكيد.
18: ما نتعطلوش زيارة الطبيب إلى لاحظنا أعراض غير معتادة عند الطفل. بعض المرات الأباء تقول بلاتي نتسنى شوية، لا، لأن الأطفال الحالة ديالهم تتطور بشكل سريع جدا، فضروري استشارة الطبيب إذا حسينا أن الطفل ديالنا بدل ولا تغير في الحالة ديالو
19: أو ظهروا فيه بعض العلامات من اللي ذكرنا، ما نستهم شيء بالأمر ونمشيو عند الطبيب المختص، طبيب أطفال، من أجل معرفة يعني شنو سبب ذاك الأعراض حتى لو كانت بسيطة.
18: تماما.
19: شكرا لك دكتورة بوتينة عراقي، طبيبة أخصائية في طب الأطفال والرضع.
18: شكرا لك.
19: نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: معركة وادي المخازن وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية كانت محور ندوة فكرية نظمت بدمنات بمناسبة تخليد الذكرى 48 بعد 400 لهذه المعركة. هذا اللقاء الذي نظمه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات بتنسيق مع جمعية المغرب الكبير للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بدمنات ومكتب الهلال الأحمر المغربي بدمنات والجمعية النسوية التنموية الدمناتية يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لمعركة وادي المخازن وإبراز دلالتها التاريخية والوطنية وتسليط الضوء على مكانتها في الذاكرة الوطنية باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب. تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى ترسيخ الثقافة التاريخية لدى الشباب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الذاكرة الوطنية باعتبارها رصيدا تاريخيا ووطنيا يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. بالكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم رودانت وزاغورا تاتا وأساساق وسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وقلعة السراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط قطر البرد وهبات رياح بعملة أقاليم أوسرد وجرادة بولمان ميدلت أزيلا البني مندال إفران وادي الذهب في جيجل حوز تنغير وورززات، وذلك من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
4: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. حفص الحجام في المتابعة.
6: المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وسجلت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد ويستجيب لتطلعات المغاربة ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة

0: الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عملة أقاليم المملكة وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 10 من غشت من كل سنة منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهما الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية. وفي هذا الصدد يضيف البلاغ فإن الاحتفال هذه السنة يأتي في سياق وطني تميز بتصارع وثيرة الأوراس الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030 والتي تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتسريع التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية وتحديث الخدمات العمومية. وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
1: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيو دلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير شؤون الخارجية الهندية سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة والتعاون جنوب جنوب. جهويا انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا الصعيدية فعالية دورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.
2: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت التنمية ليس فقط في مدينة الصعيدية أو محطة الصعيدية، ولكن يكون هذا الإشاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة الصعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
1: دوليا ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة، بينها 1800 وحالة وفاة وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت الخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحة سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئياً.

0: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بالرباط، انعقاد الدورة الأولى للجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية برسم سنة 2026. بفاس، تخصيص 40 مليون درهم لإنشاء مراكز قرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ. إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاج وعدد من الجماعات المجاورة بالماء الشروب انطلاقا من سد الحسن الثاني. إلى التفاصيل. عقدت لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية بالمركز السينمائي المغربي بالرباط دورتها الأولى برسم سنة 2026، وذلك للبت في الملفات المستوفية للشروط والمستلمة من طرف كتابتها. اللجنة قررت في ختام مداولتها تقديم دعم لإنشاء القاعات السينمائية بمبلغ 4 ملايين درهم لكل من سينرجي عين السبع وسينما أمبير بالدار البيضاء. كما قررت اللجنة منح دعم لتجديد القاعات لسينما الكزار بطنجة بمبلغ قدره 575 ألف درهم. وفيما يتعلق بدعم رقمنة القاعات السينمائية، خصصت اللجنة لمركب ميغاراما سيتي مول القاعات من 1 إلى 8 بطنجة بمبلغ 3 ملايين درهم، ولسينما الكزار كذلك بطنجة مبلغ 650 ألف درهم، ولسينما النهضة بالرباط مبلغ 650 ألف درهم. صدق مجلس جماعة فاس في جلسة استثنائية على اتفاقية شراكة تهم إنشاء مراكز محلية للقرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ في المدينة من خلال تخصيص مبلغ 40 مليون درهم لهذا الغرض. المزيد من التفاصيل في تقرير حفص الحجام.
3: هذه هي الاتفاقية المبرمة بين ولاية جهة فاس مكناس ومجلس الجهة ومجلس عمالة فاس ومجلس جماعة فاس والمدير العامة للوقاية المدنية ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، تهدف إلى تعزيز قدرات التدخل فيما يتعلق بخدمة الطوارئ والإنقاذ وتحسين الاستجابة وتغطية الطوارئ في المدينة. ويشمل المشروع إنشاء وتجهيز مركز للطوارئ بمقاطعة السايس وإنشاء مركزين محليين للقرب للاستجابة للطوارئ في المدينة القديمة لضمان التدخل السريع في حال نشوب حرائق أو وقوع كوارث طبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ. وسيتم تمويل المشروع من قبل مختلف الشركاء الأطراف في الاتفاقية، ويتضمن تمويلا أوليا بقيمة 14 مليون درهم مخصصة لمركز سايس، وتمويلا آخر بقيمة 26 مليون درهم مخصصة لمركز القرب في المدينة القديمة، على أن يبدأ توفير المساهمات المالية اعتبارا من عام 2027. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حماية الأفراد والممتلكات وتحسين تنسيق التدخلات في حالات الطوارئ وتزويد مدينة فاس ببنية تحتية حديثة تلبي متطلبات السلامة لا سيما في المدينة القديمة، وهي موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تتطلب مخاطر الحرائق وانهيار المباني التاريخية قدرة استجابة سريعة وفعالة.
2: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ توجيهات الملكية السامية الرمي إلى تعزيز الأمن المائي وضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاجة وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. ويعد هذا المشروع من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة سكنة مدينتي ميسور وأوطات الحاج والجماعات الترابية أقصاب منوية ويزغت وسيدي بوطيب والرميلة والعرجان وتساف وفريطيسة وولاد علي يوسف، بما يستجيب لحاجية ما يقارب 130 ألف نسمة. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام حصاد الجهات، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس،
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم أن يبقى الطقس حارا بكل من سهول تادلة وداخل مناطق سوس والشيضمة وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بالأقاليم الصحراوية، بينما سيكون حارا نسبيا بكل من الرحمنة والسيس وداخل منطقة الغرب ووادي ملوية. كما سيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل من الضباب فوق سهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومحليا بالواجهة المتوسطية، مع تمركز سحب غير مستقرة ورعدية يحتمل أن تكون مصحوبة بحبات من البرد فوق مناطق الأطلس وسفوحها الشرقية إضافة إلى شرق المملكة. ويرتقب أيضا نزول قطرات مطرية أخرى مع بروز رعد متفرق فوق مناطق الأطلس الصغير وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، حيث ستكون هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 28 و33 درجة بكل من مناطق الشيضمة سوس الجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بمرتفعات الأطلس الريف السهول الشمالية والوسطى والسواحل الوسطى وغرب الساحل المتوسطي، وستكون ما بين 22 و28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا طفيفا بكل من السهول الشمالية والوسطى والسايس وولماس وشرق الأقاليم الجنوبية، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان شمال الدار البيضاء وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
2: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. بالكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم تارودانت وزاغوراتاتا وأساساغ وسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال والفقية بن صالح وقلعة السراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع قطر البرد وهبات رياح بعملة أقاليم أوسرد وجرادة بولمان ميدلت أزيلا البني مندال إفران وادي الذهب في جيجل حوز تنغير وورززات، وذلك من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
5: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. حفص الحجام في المتابعة.
4: المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وسجلت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد ويستجيب لتطلعات المغاربة ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
5: يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج الاثنين المقبل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية بالخارج. باقي التفاصيل مع أسماء الخياري.
1: ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عملة أقاليم المملكة وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 10 غشت من كل سنة منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيد في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهما الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين، خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية. وفي هذا الصدد يضيف البلاغ فإن الاحتفال هذه السنة يأتي في سياق وطني تميز بتصارع وثيرة الأوراس الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030، والتي تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتسريع التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية وتحديث الخدمات العمومية. وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
5: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيو دلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند، بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير شؤون الخارجية الهندية سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة والتعاون جنوب جنوب. جهويا، انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا السعيدية فعالية دورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.
6: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشاعة على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
5: دوليا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة، بينها 1800 وحالة وفاة، وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا، دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت الخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحة سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية، قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت ملا القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت ملا القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن شيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشاركت في الاجتماع الدول الأعضاء في لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، إلى جانب كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وتضم لجنة الوزارية العربية في عضويتها إلى جانب المغرب كل من الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وقطر والصومال والعراق وفلسطين وتونس والجزائر والأمين العام لجامعة الدول العربية.
9: الخبر من المصدر.
5: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتئ تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي والشرعية الدولية في مدينة القدس الشريف ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس برباط يوم 30 مارس 2019.
9: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. بالكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم رودانت وزاغوراتاتا وأساساق وسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال والفقيه بن صالح وقلعة السراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع قطع البرد وهبات رياح بعملة أقاليم أوسرد وجرادة بولمان ميدلت أزيلا البني مندال إفران وادي الذهب في جيجل حوز تنغير وورززات، وذلك من الساعة 1 زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
5: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. حفص الحجام في المتابعة.
4: المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وسجل جلت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد ويستجيب لتطلعات المغاربة ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
5: يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج الاثنين المقبل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية بالخارج. باقي التفاصيل مع أسماء الخياري.
1: ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عملة أقاليم المملكة وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 10 من غشت من كل سنة منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية. وفي هذا الصدد يضيف البلاغ فإن الاحتفال هذه السنة يأتي في سياق وطني تميز بتصارع وثيرة الأوراس الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030 والتي تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتسريع التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية وتحديث الخدمات العمومية، وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
5: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيو دلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير شؤون الخارجية الهندية سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة والتعاون جنوب جنوب. جهويا، انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.
6: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشاعة على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
5: دوليا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة، بينها 1800 وحالة وفاة وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت الخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحة سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
4: أهلا بكم في النشرة الرياضية لهذا اليوم، وفي تقديمها وفاء حلاق. بداية بمنافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات، حيث يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 بطموح بلوغ المربع الذهبي وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وتلتقي لبؤات الأطلس متصدرة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط مع منتخب بنيانا الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعات الثانية برصيد 4 نقاط. وبلغت لاعبة المدرب خورخي فيلدا الدور ربع النهائي بعدما سهلن مشوارهن في البطولة القارية المقامة بالمغرب بفوز عريض على المنتخب الكيني قبل أن يتغلبن على نظيرتهن الجزائريات بهدف دون رد. وخلال الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعات الأولى تعادل المنتخب المغربي دون أهداف أمام نظيره السنغالي مساء الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن. وفي سياق كرة القدم، أعلن نادي نهضة بركان عن تعاقده رسميا مع المدرب بيدرو بريتو الناخب السابق للرأس الأخضر والذي سيشرف على العارضة التقنية للفريق البرتقالي لمدة موسمين. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
11: النادي البركاني أوضح في بلاغ نشره على موقعه الرسمي أن هذا التعاقد يأتي في إطار مواصلة المشروع الرياضي للنادي وتعزيز طموحاته التنافسية على المستويين الوطني والقاري بالاعتماد على كفاءة تقنية وتجربة متميزة في كرة القدم العالمية وخاصة الإفريقية، مع منح الفرصة لمواهبنا الشابة المتألقة وتعزيز حضورها. ويهدف النادي الذي سيشارك في دور أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027 إلى مواصلة زخمه والاستمرار في لعب أدوار طلائعية على الصعيدين الوطني والقاري تحت قيادة بوبيستا.
4: ومن المستطيل الأخضر لكرة القدم داخل القاعة، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة خلال شهر غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة مبارتين وديتين أمام نظيره من البوسنة والهرسك. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن المباراة الأولى ستجرى يوم 15 غشت، فيما ستقام المباراة الثانية يوم السبت 15 غشت، وذلك انطلاقا من الساعة 7 مساء. وتندرج هاتان المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي الذي سطره الطاقم التقني للمنتخب الوطني بهدف تعزيز جاهزية العناصر الوطنية ورفع مستوى التنافسية قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم. وفي ريادة تسلق الجبال تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة السبت الماضي من بلوغ قمة كانكياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. التفاصيل معك ياسين زكراوي.
3: أفاد فريق المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. المصدر ذاته أوضح أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخا بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 دقيقة ليلا من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
4: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطة الحاج وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. هذا المشروع يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطة الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وأولاد ليوسف، بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130,000 نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليم بولمان، وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم، إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورة وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، فضلا عن مواكبة النمو الديمغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات مستفيدة.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم.
12: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. للكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم رودانت وزاغوراتاتا وأساساق وأسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال ورفقية بن صالح وقلعة السراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط قطر البرد وهبات رياح بعملة أقاليم أوسرد وجرادة بولمان ميدلت أزيلا البني مندال إفران وادي الذهب في جيك الحوز تنغير وورززات، وذلك من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
5: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. حفص الحجام في المتابعة.
4: المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وسجلت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد ويستجيب لتطلعات المغاربة ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
5: يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج الاثنين المقبل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية بالخارج. باقي تفاصيل مع أسماء الخياري.
1: ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة وللتمكين أبناء جاليتنا المثلثة

0: من إنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية. وفي هذا الصدد يضيف البلاغ فإن الاحتفال هذه السنة يأتي في سياق وطني تميز بتصارع وثيرة الأوراس الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030، والتي تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتسريع التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية وتحديث الخدمات العمومية. وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
1: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيو دلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير شؤون الخارجية الهندية سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة والتعاون جنوب جنوب. جهويا انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا الصعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.
2: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت التنمية ليس فقط في مدينة الصعيدية أو لمحطة الصعيدية، ولكن يكون هذا الإشاعة على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة الصعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
1: دوليا ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة، بينها 1800 وحالة وفاة وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت الخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحة سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض

0: إلى صخب المدن وحكاية الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الحرائق الغابوية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي تتم منذ بداية السنة الجارية على 434,976 هكتارا، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة إلى الأرقام القياسية المسجلة سنة 25 و2000. وأظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليوز 26 و2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ، والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 88,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا ولدى رابطة دول جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني أكد أن المغرب وتحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية مشروعا حقيقيا للدولة، قائما على الاستقرار والسيادة والتماسك الاجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأبرز السيد الحسيني في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال رسمي نظمته سفارة المملكة في جاكرتا بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، التحولات العميقة التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وسلط السفير الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات الصناعة واللوجستيك والطاقات المتجددة والفوسفات، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل طنجة المتوسط وميناء الدخل الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية وأنبوب الغاز إفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب. وبهذه المناسبة تم توشيح السفير الإندونيسي السابق بالمغرب حصر الأزوار بالحملة الكبرى للوسام العلوي الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج مجعبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن لغاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبا مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسارعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به من طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
1: ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. بالكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس لغاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم رودانت وزاغورا تاتا وأساساق وسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال ورفقية بن صالح وقلعة السراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط قطر البرد وهبات رياح بعملة أقاليم أوسرد وجرادة بولمان ميدلت أزيلا البني مندال إفران وادي الذهب في جيج الحوز تنغير وورززات، وذلك من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
4: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. حفص الحجام في المتابعة.
6: المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وسجلت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متعدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد ويستجيب لتطلعات المغاربة ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
4: يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج الاثنين المقبل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية بالخارج. باقي تفاصيل مع أسماء الخياري.
5: ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عملة أقاليم المملكة وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 10 من غشت من كل سنة منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهما الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية. وفي هذا الصدد يضيف البلاغ فإن الاحتفال هذه السنة يأتي في سياق وطني تميز بتصارع وثيرة الأوراس الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030 والتي تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتسريع التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية وتحديث الخدمات العمومية. وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
4: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيو دلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية الهندية سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة والتعاون جنوب جنوب. جهويا انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا السعيدية فعالية دورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.
3: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشاعة على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
4: دوليا ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة، بينها 1800 وحالة وفاة، وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت الخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحة سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية، قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تطالب بدعم إضافي لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. منظمة العفو الدولية تطالب حكومة جنوب إفريقيا بوقف أنشطة جماعات الأمن الذاتي ضد المهاجرين. مالاوي تراهن على الإصلاحات الهيكلية لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة. أهلا بكم من جديد. المستهل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية طالبت بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في البلاد. المتحدث باسم المنظمة أكد أنه لا يزال التفشي يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة، موضحا أن المنظمة الأممية بحاجة إلى مزيد من الدعم من حيث التمويل لتوسيع نطاق كل مجال الاستجابة. الحصيلة الرسمية المسجلة في البلاد بلغت 3748 حالة مؤكدة، من بينها 1657 حالة وفاة، مما يجعل هذا التفشي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. أعربت منظمة العفو الدولية في البلاد عن قلقها إزاء تصاعد أعمال الترهيب التي تمارسها جماعات أهلية ضد المهاجرين وأصحاب الأعمال، مطالبة سلطات هذا البلد بوضع حد لأنشطة هذه الجماعات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
7: تقارير متواترة رصدتها منظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا كشفت عن تعرض أشخاص للمضايقة بسبب جنسيتهم عبر عمليات تفتيش غير قانونية لوثائق الهوية وإخلاء قسري من المنازل والمحلات التجارية إلى جانب التشهير العلني. المديرة التنفيذية للمنظمة شنيلة محمد أكدت أن تقاعس السلطات عن التصدي بحزم لهذه المجموعات خلق انطباعا خطيرا بإمكانيات انتهاك حقوق المهاجرين دون خوف من العقاب. المنظمة شددت على أن قانون الهجرة لا يمنح أي فرد أو مجموعة خاصة صلاحية تنفيذ إجراءات مراقبة الهجرة، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تقتصر حصرا على مسؤولي الهجرة وأفراد الشرطة المخولين قانونا. هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الانتقال من إصدار بلاغات التنديد إلى فتح تحقيقات فعالة وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، بما في ذلك التحقيق في مزاعم تواطؤ بعض عناصر الشرطة مع هذه الممارسات.
6: نختم من مالاوي. أكد تقرير جديد صادر عن مجموعة دون للاستشارات أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية لا تحول دون توفر فرص استثمارية واعدة إذا ما اقترنت بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال. التقرير أكد أن مؤشر الضغوط في مالاوي لشهر يونيو سجل 78 نقطة، مما يضع البلاد ضمن فئة الاقتصادات ذات الضغوط المرتفعة، غير أن الخبراء يرون في هذا الوضع فرصا للمستثمرين ذوي الرؤية الطويلة الأمد، خاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة والتكنولوجيا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تحت سماء يطبعها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة تتأهب الغابات البرتغالية لموسم يتزايد فيه خطر الحرائق، وفي ظل هذه الظروف أعلن المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أن 4 بلديات تقع في الداخل الشمالي والوسط ومنطقة الجارف جنوبا تواجه أقصى درجات خطر اندلاع حرائق الغابات. المعهد أوضح في بيان أن الأمر يتعلق بكل من بلديتين براغانسيا وفينيايس بإقليم براغانسا وفيغيرا دي كاستيو رودريغو بغواردا وتافيرا بفارو، لافتا إلى تصنيف أكثر من 30 بلدية أخرى بالداخل الشمالي والوسط والغارفي في مستوى خطر مرتفع جدا. وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 50 بلدية تتوزع على أقاليم فيلاريال وفيزيو وغواردا وكاستيو برانكو وشنتارين وبورتاليغري وباجا وإيفورا وفارو وضعت في مستوى خطر مرتفع، وذلك بناء على مؤشر دقيق يعتمد على قياس درجات حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وكمية التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وكانت عدة حرائق غابوية قد اندلعت الأسبوع المنصرم في شمال البرتغال ووسطها، ما استدعى تعبئة أكثر من 1000 رجل إطفاء وغيرهم من مهني الوقاية المدنية مدعومين بنحو 20 وسيلة جوية بحسب السلطات المحلية. وبعدما كانت بمنأى نسبيا عن الحرائق خلال الأسابيع الأخيرة، واجهت البرتغال قبل نحو شهر أولى حرائقها الكبرى خلال فصل الصيف، وكانت أكبرها الذي اندلع في مقاطعة فيزيو بوسط البلاد وأتى على نحو 13,000 هكتار من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات البرتغالية إلى طلب مساعدة الآلية الأوروبية للحماية.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
10: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكة NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنس بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم من التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معه.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. للكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم سارودانت وزاغورة تاتا وأساساق وسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال والفقية بن صالح وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط قطر برد وهبات رياح بعملة أقاليم أوسرد وشرادة بولمان ميدلت أزيلا البني مندال إفران وادي الذهب في جيج الحوز تنغير وورززات، وذلك من الساعة 1 زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
4: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. حفص الحجام في المتابعة.
6: المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وسجلت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد ويستجيب لتطلعات المغاربة ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
4: يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج الاثنين المقبل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية بالخارج. باقي التفاصيل مع أسماء الخياري.
11: ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عملة أقاليم المملكة وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 10 من غشت من كل سنة منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية. وفي هذا الصدد يضيف البلاغ فإن الاحتفال هذه السنة يأتي في سياق وطني تميز بتصارع وثيرة الأوراس الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030 والتي تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتسريع التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية وتحديث الخدمات العمومية. وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
4: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيو دلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير شؤون الخارجية الهندية سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة والتعاون جنوب جنوب. جهويا، انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا الصعيدية فعالية دورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.
3: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية ليس فقط في مدينة الصعيدية أو محطة الصعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة الصعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
4: دوليا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة، بينها 1800 حالة وفاة، وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا، دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحة سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح الأطفال الصغار من أكثر الفئة عرضة لمخاطر الحر، خصوصا مع نقص السوائل والتعرض لأشعة الشمس. في حلقة اليوم من صحتك نسلط الضوء على كيفية حماية الأطفال من حرارة الصيف، ونرحب بالدكتورة بوتينة عراقي، طبيبة أخصائية في أمراض الأطفال والرضع. دكتورة مرحبا بك.
2: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
1: بداية دكتورة، لماذا يعد الأطفال الصغار أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة مقارنة مع البالغين؟
2: الأطفال عامة هم أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة، لأن الجسم لهم خاصة الرضع مازال ما عندوش الإمكانية أنه ينظم الحرارة، لأن آلية تنظيم الحرارة في الدماغ غير مكتملة وغير ناضجة. هناك أيضا سبب آخر، هو أن الأطفال يفقدوا السوائل أكثر من الكبار، خاصة الرضع، لأن نسبة الماء في الجسم ديال الأطفال الرضع أكبر من الكبار، وبالتالي فهما يفقدوا السوائل بسرعة كبيرة. هناك أيضا سبب ثالث، هو أن الأطفال الرضع ما عندهمش الإمكانية أنهم يعبروا على الشعور ديالهم بالعطش، وبالتالي فهما يعتمدوا على الأباء ديالهم 100%، ولهذا فهناك ضرورة بتوصية الأباء بضرورة تعويض السوائل التي يفقدها الرضع عن طريق الرضاعة الطبيعية والحليب الصناعي مرات متكررة في اليوم، خاصة خلال هذه الفترة من الحرارة.
1: نعم، وشنو هي العلامات اللي كتدل على أن الطفل يعني أو الرضيع مصاب بالجفاف أو ضربة الشمس؟ لكن قبل نعرفه شنو هو الجفاف وشنو هي ضربة الشمس وشنو هو الفرق بينتهم؟
2: هو الجفاف هو مجموعة من الأعراض التي يتعرض لها الطفل عندما تكون السوائل في الجسم ديالو غير كافية. والأعراض ديالو هو مثلا قلة التبول عند الأطفال الكبار، عند الرضع الحفاضة تتكون ناشفة لمدة طويلة يعني أكثر من المعتاد، هناك أيضا العينين تكونوا داخلين، هناك أيضا الملغيغة اللي هي الجزء اللين في مقدمة الرأس اللي تتكون هابطة بزاف، هناك أيضا البول تيكون لون ديالو داكن جدا، وفي بعض المرات الأم تلاحظ وجود رواسب برتقالية في الحفاضات، وهذا الرواسب كنسميوها الكريستو دوغات، وهي أولى علامات الجفاف عند الرضع. من ضمن الأعراض أيضا ممكن لاحظوا أن الطفل الكبير يحس بالعطش الشديد.
1: وبالنسبة لضربة الشمس؟
2: بالنسبة لضربة الشمس هي حالة مستعجلة. ضربة الشمس هو ملي تبقى الطفل مدة طويلة تحت الشمس، فالأعراض ديالها هي أن ارتفاع درجة الحرارة كبيرة عند الطفل، هناك أيضا الطفل تبدأ يضرو رأسه يعني عنده صداع في الرأس، تتقدر يجيه عياء شديد، نعاس بزاف، يقدر يبدأ يرد، تقدر تظهر عنده صعوبة في التنفس، ممكن أيضا أن تبدأ عنده يعني فقدان في الوعي، وأيضا تشنجات عضلية. وشنو خصنا نديرو في هاد الحالة ملي الطفل تكون عنده ضربة شمس اللي هي حالة مستعجلة؟ أولا تنهزو الطفل وتنديرو في مكان بارد، تنحاولو نقصو عليه الحوايج، تنحاولو ندوشو له بماء دافي، وإذا كانت الوعي ديالو مزيان يعني في حالة وعي جيدة يمكننا نعطيوه الماء يشرب بشوية بشوية، أما إذا كان عنده فقدان في الوعي فما خصنا نعطيوه حتى شي حاجة من الفم ديالو ونهزوه مباشرة للمستعجلات لتلقي العلاج.
1: طيب دكتورة بوتينة، دابا غادي نجيو للأخطاء. شنو هي الأخطاء اللي كيرتكبوها الوالدين أو الأخطاء الأكثر شيوعا في فصل الصيف واللي كتقدر تؤدي أو تعرض صحة الأطفال أو الرضع للخطر؟
2: بالنسبة للأخطاء الشائعة التي يقوم بها الأباء، هي مثلا أنهم يعرضوا الطفل ديالهم لأشعة الشمس مباشرة في وقت الدروة اللي هو ما بين 11 نهار والخمسة العشية. الخطأ الثاني ان مثلا تنشوف في الشارع ان الناس تيجروا لابوسيت العربة ديال الطفل وتغطيوها كليا بواحد الغطاء، فهذا الشيء تؤدي الى منع دوران الهواء داخل البوسيت وتؤدي الى رفع درجة الحرارة. اخطأ ايضا ان مثلا نهبطوا نخليو الطفل ديالنا ولا الرضيع ديالنا في السيارة غير باش نجيبوا شي حاجة ونرجعوا، فهذا الشيء تؤدي الى ارتفاع درجة الحرارة بشكل قصوي داخل السيارة في وقت وجيز جدا. من ضمن الأخطاء أيضا أن الأباء ما تنتظموش في إعطاء سوائل الأطفال ديالهم خلال اليوم. فاحنا قلنا أن خصنا نعطيه كميات قليلة ولكن بشكل متكرر خلال اليوم قبل ما يجيهم العطش.
1: طيب بهذا غادي ندخلوا النصائح، يعني شنو النصائح اللي تقدميها في هذا الإطار الأباء كيفاش يتعاملوا مع الوليدات ديالهم أو الأطفال ديالهم لقضاء يعني صيف آمن ويسافروا ويتمتعوا بالبحر كما كنعرفوا الصيف هذا والعائلات كيبغيو يمشيوا للبحر ويديو وليداتهم دون التأثير على صحة الأطفال ديالهم أو الرضاع ديالهم؟
2: إذا بالنسبة للنصائح اللي نقدر نقول بحال اللي قلتي، ففصل الصيف هو فصل الاستجمام والمتعة والعطلة، وخصنا نديروا وسائل وقاية كلها باش يدوزنا مزيان. فأولا ما نعرضوش الأطفال لأشعة الشمس مباشرة، نعطيوهم سوائل بانتظام، الأطفال الرضع نتبعوا لهم مزيان، نراقبوا الحفاضات ديالهم نشوفوها واش فازقة ولا ناشفة، نعطيوهم رضاعات يعني بشكل متكرر وزايد على المعتاد لأن الحرارة تكون مرتفعة بزاف. الأطفال اللي عندهم فوق 6 شهور نديروا لهم الواقي الشمسي باش نحميوا لهم البشرة ديالهم اللي تكون حساسة جدا
1: مع استشارة طبية أكيد.
2: ما نتعطلوش زيارة الطبيب إلى لاحظنا أعراض غير معتادة عند الطفل. بعض المرات الأباء تقول بلاتي نتسنى شوية، لا، لأن الأطفال الحالة ديالهم تتطور بشكل سريع جدا، فضروري استشارة الطبيب إذا حسينا أن الطفل ديالنا بدل ولا تغير في الحالة ديالو
1: أو ظهروا فيه بعض العلامات من اللي ذكرنا، ما نستهم شيء بالأمر ونمشيو عند الطبيب المختص طبيب أطفال من أجل معرفة يعني شنو سبب ذاك الأعراض حتى لو كانت بسيطة.
2: تماما.
1: شكرا لك دكتورة بوتينة عراقي طبيبة أخصائية في طب الأطفال والرضع.
2: شكرا لك.
1: نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: معركة وادي المخازن وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية كانت محور ندوة فكرية نظمت بدمنات بمناسبة تخليد الذكرى 48 بعد 400 لهذه المعركة. هذا اللقاء الذي نظمه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات بتنسيق مع جمعية المغرب الكبير للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بدمنات ومكتب الهلال الأحمر المغربي بدمنات والجمعية النسوية التنموية الدمناتية يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لمعركة وادي المخازن وإبراز دلالتها التاريخية والوطنية وتسليط الضوء على مكانتها في الذاكرة الوطنية باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب. تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى ترسيخ الثقافة التاريخية لدى الشباب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الذاكرة الوطنية باعتبارها رصيدا تاريخيا ووطنيا يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
3: ريم راديو. ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. للكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملة أقاليم تارودانت وزاغورا تاتا وأسازاق وسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال والفقية بن صالح وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة أقاليم أوسرد وجرادة بولمان مثل تأزيل البني مندال إفران وادي الذهب في جيجل حوز تنغير وورززات، وذلك من الساعة 1 زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
4: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. حفص الحجام في المتابعة.
3: المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. سجلت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد ويستجيب لتطلعات المغاربة ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
4: يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج الاثنين المقبل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية بالخارج. باقي تفاصيل مع أسماء الخياري.
5: ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عملة أقاليم المملكة وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 10 من غشت من كل سنة منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهم الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين.

0: تمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
1: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيو دلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير الشؤون الخارجية الهندية سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة والتعاون جنوب جنوب. جهويا انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا الصعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.
2: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت التنمية ليس فقط في مدينة الصعيدية أو محطة الصعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة الصعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
1: دوليا ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة، بينها 1800 وحالة وفاة وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت الخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحة سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الوفاء بالوعد من أسمى القيم الأخلاقية لكترتقي بالفرد والمجتمع، هو عنوان الصدق ودليل على قوة الشخصية وأساس لبناء الثقة بالأفراد. وكل الأديان السماوية أعطت أهمية لهذه القيمة، وفي مقدمتها الإسلام اللي أعطى عناية خاصة بهذه الفضيلة لما لها من أثر بالغ في تعزيز العلاقات الإنسانية. والفرد الوفي بالوعد اللي كيعطيه كيكون فرد ملتزم وكيصول الكلمة دياله، وأي وعد أعطاه إلا وكيوفي به مهما كانت الظروف وشروط هذا الوعد. والوعد هو التزام فرد بتقديم أمر فيه منفعة لفرد آخر أو مجموعة أفراد، أو تقديم خير للآخرين في المستقبل، وهو إخبار على نية فعل الشيء أو تحقيقه. والوفاء به كيتعتبر من مكارم الأخلاق، فالوفاء بالوعد هو سلوك عملي كيترجم صدق الفرد ومدى إخلاصه للآخرين. فالوعود اللي كيقطعها على نفسه سواء كانت تجاه الأسرة أو الأصدقاء دياله أو المجتمع أو بلاده كتمثل مسؤولية أخلاقية خاص يوفي بها ويعطيها حقها. لذلك الفرد اللي كيلتزم بوعوده كيحظى باحترام الآخرين وبثقتهم فيه. والوفاء بالوعد كيبني الثقة بالوالدين والأبناء، وكيغرس في الأبناء قيم الصدق والالتزام، خاصة لما كيكونوا الوالدين كيوفيوا بالوعود اللي كيقدموها للأبناء ديالهم بالدرجة الأولى، وكيكونوا نموذج عملي يحتذى به. فكيتعلموا الأبناء احترام الكلمة وتحمل المسؤولية. لذلك الوالدين خاص يكونوا حذرين وما يوعدوش الأبناء ديالهم سواء الصغار أو الكبار بأمور ما غيقدروش يوفيوا بها، أو كيعطوهم هاد الوعد فقط باش يسكتوهم في لحظة معينة. هاد المسألة غلط 100%، لأن لما الأب أو الأم كيوعدوا الطفل أنهم غيشريوا ليه مثلا لعبة هو راغب فيها ولكن هما رافضينها من الأساس أو ما عندهمش الإمكانيات ديالها، ما يوعدوهش بها أصلا، ويحاولوا ما أمكن يفهموه أنه مستحيل يشريوها ليه، ولو أن الأمر كيبان بسيط لكن كيبقى وعد، لأن الطفل غيتعود على عدم الوفاء بالوعود اللي كيعطيها وغتصبح المسألة بالنسبة ليه عادية. فعدم الوفاء بالوعود أكيد كتأدي بالفرد لفقدان المصداقية دياله بالأفراد الآخرين في المجتمع، وكيحل بدلها الشك. أما في المدرسة فالوفاء بالوعد من قبل التلميذ تجاه راسه ووالديه كيتجلى في التزامه بواجباته الدراسية واحترامه للنظام المدرسي واحترامه للمعلمين والزملاء دياله، وكيتجلى في التزام المعلم بأداء رسالته التعليمية بكل أمانة وإخلاص. وهذه الأمور كتخلق بيئة تربوية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة. وهذا الوعد كيكون ضمني وماشي لابد يقوله التلميذ أو المعلم أو حتى المسيرين للمؤسسة التعليمية، لأن في هذه الحالة كل واحد كيلتزم بالدور اللي خاصه يقوم به، وهذا في حد ذاته وفاء بالوعد. أما في مجال العمل الوفاء بالوعد هو أساس كل نجاح وتقدم، فلما كيلتزم الموظف بأداء مهمه بإتقان وكيحترم مواعيده وكيأدي واجباته بصدق، فهو كيوفي بالوعود اللي أعطاها المشغل دياله في النهار الأول اللي اشتغل فيه وتم اختياره للوظيفة اللي كيقوم بها. وهذا النوع من الالتزام بالوعود كيساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز المنافسة بين الموظفين. أما على مستوى المجتمع فالوفاء بالوعد كيرسخ الاستقرار بالأفراد وكيقوي الروابط الاجتماعية وكيحد من المشاكل في المجتمع. وإذا كانوا الأفراد أو أغلبهم كيوفيوا بوعودهم كتسود الثقة والطمأنينة، لأن كتكون عندهم الكلمة، بينما لما الأفراد ما كيهتموش بالكلمة أي الوعد اللي كيعطيوه كتفكك العلاقات وكتفقد المعنى ديالها. لذلك الوفاء بالوعد كيف ما كانت طبيعته عنده أثار إيجابية عديدة على شخصية الفرد وعلى حياته، كينمي عنده الشعور بالمسؤولية وكيعزز الثقة بالنفس وكيكسب صاحبه احترام الآخرين ومحبتهم، وكيكون فرد يعتمد عليه في كل المواقع. كما أن الفرد اللي كيوفي بالوعود ديالو كيشعر براحة الضمير لأنه كيأدي اللي عليه من حقوق وواجبات وكيعيش منسجم مع قيامه ومبادئه. وفي المقابل الإخلال بالوعد كيترتب عليه آثار سلبية كثيرة، أهمها تدهور العلاقات الاجتماعية وانتشار سوء الظن. وترسيخ قيمة الوفاء بالوعود خاصو يكون ضمن قيم التربية اللي كيتلقاها الفرد منذ نعومة الأظافر ديالو داخل الأسرة وفي المدرسة وفي المؤسسات التربوية، واليوم أصبحت حتى مواقع التواصل الاجتماعي عندها دور في غرس هذا السلوك النبيل. إما من خلال اهتمام خبراء وتربويين بهذا الموضوع الهام، ومن خلال أيضا شخصيات مؤثرة معروفة عندها مصداقية وحضور، ومن خلال أيضا برامج تربوية في وسائل الإعلام حتى تبرز أهمية هذه القيمة في حياة الأفراد. فالوفاء بالوعد سلوك راقي ونبيل، وكيف ما كتقول الحكمة، الوعد دين على صاحبه، والوفاء به دليل على صدق ونقاء سريرته. لذلك الفرد لما كيحرص دائما على أنه ما يواعدش إلا بالأمور اللي كيقدر يقوم بها، غيكون صادق أولا مع نفسه ثم مع الآخرين. فالوفاء بالوعد ماشي كلمة تقال، ولكن هو مواقف كيتم إثباتها بالأفعال. لذلك كيبقى سلوك راقي ما كيعرفش قيمته إلا اللي تربى عليه واقتنع به وجعل منه شجرة ثمارها راحة وطمأنينة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم من التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة. مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحدد 4 أولويات كبرى. للكونغو الديمقراطية ارتفاع الإصابات بفيروس إيبولا إلى قرابة 4000 حالة. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. أسماء الخياري تطلعنا على تفاصيل هذه النشرة الإنذارية.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمرة أقاليم تارودانت وزاغوراتاتا وأساساك وسمارة وبجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعملات وأقاليم بني ملال والفقية بن صالح وقلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالصويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملة أقاليم أوسرد وجرادة بولمان ميدل تأزيل البني مندال إفران وادي الذهب في جيجل حوز تنغير وورززات، وذلك من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
6: حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. حفص الحجام في المتابعة.
5: المذكرة أوضحت أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية. وسجل جلت أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد متكيف مع متطلبات تنمية البلاد ويستجيب لتطلعات المغاربة ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل. وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية. واعتبرت أن الانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في 23 من شتنبر المقبل تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسات السياسية وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
6: يخلد قطاع المغاربة المقيمين بالخارج الاثنين المقبل اليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، وذلك تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية المغربية بالخارج. باقي التفاصيل مع أسماء الخياري.
3: ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قطاع المغاربة المقيمين بالخارج أنه على غرار السنوات الأخيرة ولتمكين أبناء جاليتنا المتواجدين خلال مقامهم الصيفي بالمغرب وتقريبهم من المشاركة في هذا اليوم بكثافة، سيتم تنظيم الاحتفالات على مستوى عملة أقاليم المملكة وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية. وأبرز أن الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف 10 من غشت من كل سنة منذ أن أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الله وأيده في 2003 يشكل فرصة لتوطيد الروابط بين المغاربة المقيمين بالخارج وبلدهما الأصل، حيث يعد مناسبة للوقوف على أهم الإنجازات وتطلعات هذه الفئة من المواطنين، خاصة في ظل التحولات والتحديات الحالية. وفي هذا الصدد يضيف البلاغ فإن الاحتفال هذه السنة يأتي في سياق وطني تميز بتصارع وثيرة الأوراس الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها المملكة في أفق سنة 2030، والتي تشمل تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتسريع التحول الرقمي والانتقال الطاقي وتدبير الموارد المائية وتحديث الخدمات العمومية. وينضاف إلى ذلك الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 الذي يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
6: شارك المغرب مساء أمس الأربعاء بنيو دلهي في الاحتفال بيوم إفريقيا الذي نظمته مجموعة رؤساء البعثات الإفريقية المعتمدين بالهند، بحضور مسؤولين هنود سامين وسفراء دول إفريقية وممثلين عن الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية. وعرف هذا الاحتفال الذي نظم تحت شعار إفريقيا أرض الثقافات الغنية والفرص حضور على الخصوص وزير شؤون الخارجية الهندية سوبرامانيام جاشيانكار إلى جانب سفراء الدول الأفريقية المعتمدين بالعاصمة الهندية. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد جاشيانكار أن العلاقات بين الهند وإفريقيا تعود جذورها إلى تاريخ عريق من التبادلات الإنسانية والتجارية والثقافية تعزز بالنضال المشترك ضد الاستعمار والتمسك المشترك بمبادئ السيادة والكرامة والتعاون جنوب جنوب. جهويا، انطلقت مساء أمس الأربعاء بمارينا الصعيدية فعالية دورة الأولى لمهرجان الصعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد يهدف إلى تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. وافتتحت فعاليات المهرجان في أجواء احتفالية مميزة وسط حضور جماهيري كثيف وعروض موسيقية عالية المستوى. نستمع في هذا السياق لمدير المهرجان محمد التيجيني.
7: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت التنمية ليس فقط في مدينة الصعيدية أو لمحطة الصعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة الصعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
6: دوليا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 3973 حالة، بينها 1800 حالة وفاة وفق ما ذكرته السلطات الصحية في ظل تكثيف جهودها لاحتواء التفشي والحد من انتشار العدوى. ويأتي هذا الارتفاع بتزامن مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية من تسارع انتشار الفيروس، مؤكدة أن وتيرة الإصابات في بعض المناطق باتت تتجاوز قدرات الاستجابة الحالية. دوليا، دائما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت الخبيل الأزور البرتغالي في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء 67 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيرسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. وأفادت مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء الأربعاء خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحة سكنية في جزيرتي ساو ميغيل وساو جورجي، إضافة إلى انهيار أرضي على طريق إقليمية قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئياً. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ.
8: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
6: احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن شيخ مدير شؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشاركت في الاجتماع الدول الأعضاء في لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، إلى جانب كل من الأمين العام لجميع الدول العربية وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وتضم لجنة الوزارية العربية في عضويتها إلى جانب المغرب كل من الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وقطر والصومال والعراق وفلسطين وتونس والجزائر، والأمين العام لجميع الدول العربية.
2: ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: معركة وادي المخازن وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية كانت محور ندوة فكرية نظمت بدمنات بمناسبة تخليد الذكرى 48 بعد 400 لهذه المعركة. هذا اللقاء الذي نظمه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات بتنسيق مع جمعية المغرب الكبير للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بدمنات ومكتب الهلال الأحمر المغربي بدمنات والجمعية النسوية التنموية الدمناتية، يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لمعركة وادي المخازن وإبراز دلالتها التاريخية والوطنية وتسليط الضوء على مكانتها في الذاكرة الوطنية باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب. تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى ترسيخ الثقافة التاريخية لدى الشباب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الذاكرة الوطنية باعتبارها رصيدا تاريخيا ووطنيا يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
2: ريم راديو. ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
8: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران
11: على غيم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
4: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
13: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
14: هي مناسبة اللي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش حرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم، القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
15: اليوم كان واحد المهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمنا اللي انضمته جماعة السواكن إلى جانب المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكان فيه استحضرنا فيه انتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في الجماعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
13: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن، إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والعمل الجمعوي والمنتمين لأسرة المقاومة وجيشه.
2: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو،
9: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا، وهذه عنوان النشرة. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية.
11: في البرتغال أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بجزر الأزور وإجلاء عشرات المصطفين. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه خلال موسم شتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. وفي نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الرباط سلة سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، واستقبل هذا المطار 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: أوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار رباط سلة خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
11: في خبر آخر، حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى، وذلك وفقا مذكرة توجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى قطاعات وزارية. وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لوفاء الحلق.
16: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالات وأقاليم تارودانت، زاغورا، تاتا، السزاق، سمارة، بوجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعمالات وأقاليم بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالسويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم أوسرد، جرادة، بولمان، ميدلز، أزيلال، بني ملال، إفران، وأدي الذهب، فيجيج، الحوز، سنغير، ورزازات، وذلك من الساعة 1 زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
11: عبر العالم، تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء أزيد من 60 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيريسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. صالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء أمس خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية في عدة جزر قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا، ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة. عودة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة، انطلقت أمس بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد الهدف منه هو تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. محمد تيجيني مدير المهرجان في تصريح له:
7: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشاعة على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
11: إلى آخر الملفات، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي، وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس أبو رشا.
6: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته، وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار، أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
11: نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
17: لم يتمكن السياح القادمون من المناطق الدافئة من الإفلات من الحرارة المرتفعة بعدما فاجأتهم موجة حر قوية في العاصمة البولندية وارسو، حيث تجاوزت درجة الحرارة المعدلات المعتادة بشكل لافت. بولندا التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة موجات متتالية من الحر تزامنا مع امتداد موجة حر أوروبية نحو مناطق وسط وشرق القارة. في وارسو بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 13 درجة من المعدل الطبيعي لهذه الفترة. ولتخفيف من وطأة هذه الأجواء الحارة عملت السلطات على توفير أماكن مخصصة للتبريد تضم أجهزة تكييف ومرافق تساعد السكان والزوار على الاحتماء من ارتفاع درجات الحرارة. أجواء حارة أثرت على السكان والزوار على حد سواء في وقت تواصل فيه موجات الحر فرض نفسها على عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
2: غريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
18: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
19: أهلا بكم في النشرة الرياضية لهذا اليوم، وفي تقديمها وفاء حلاق. البداية بمنافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات، حيث يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 بطموح بلوغ المربع الذهبي وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وتلتقي لبؤات الأطلس متصدرة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط مع منتخب بنيانا الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعات الثانية برصيد 4 نقاط. وبلغت لاعبة المدرب خورخي فيلدا الدور ربع النهائي بعدما سهلن مشوارهن في البطولة القارية المقامة بالمغرب بفوز عريض على المنتخب الكيني قبل أن يتغلبن على نظيرتهن الجزائريات بهدف دون رد. وخلال الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعات الأولى تعادل المنتخب المغربي دون أهداف أمام نظيره السنغالي مساء الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن. وفي سياق كرة القدم، أعلن نادي نهضة بركان عن تعاقده رسميا مع المدرب بيدرو بريتو الناخب السابق للرأس الأخضر والذي سيشرف على العارضة التقنية للفريق البرتقالي لمدة موسمين. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام. النادي البركاني أوضح في بلاغ نشره على موقعه الرسمي أن هذا التعاقد يأتي في إطار مواصلة المشروع الرياضي للنادي وتعزيز طموحاته التنافسية على المستويين الوطني والقاري بالاعتماد على كفاءة تقنية وتجربة متميزة في كرة القدم العالمية وخاصة الإفريقية، مع منح الفرصة لمواهبنا الشابة المتألقة وتعزيز حضورها. ويهدف النادي الذي سيشارك في دور أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027 إلى مواصلة زخمه والاستمرار في لعب أدوار طلائعية على الصعيدين الوطني والقاري تحت قيادة بوبيستا. ومن المستطيل الأخضر لكرة القدم داخل القاعة، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة خلال شهر غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة مبارتين وديتين أمام نظيره من البوسنة والهرسك. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن المباراة الأولى ستجرى يوم 15 غشت، فيما ستقام المباراة الثانية يوم
5: السبت 15 أغسطس، وذلك انطلاقا من الساعة 7 مساء. وتندرج هاتان المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي الذي صدره الطاقم التقني للمنتخب الوطني بهدف تعزيز جاهزية العناصر الوطنية ورفع مستوى التنافسية قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم. وفي رياضة تسلق الجبال، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة السبت الماضي من بلوغ قمة كانكياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. التفاصيل معك ياسين زكراوي.
20: أفاد فريق المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. المصدر ذاته أوضح أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخا بمنطقة لداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 ليلا من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب 1/3 مسار الرحلة، حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
5: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
9: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
6: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطة الحاج وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. هذا المشروع يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطة الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وأولاد ليوسف، بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130,000 نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليم بولمان، وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم، إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورا وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة، ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، فضلا عن مواكبة النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات المسلمة.
2: ريم راديو. ريم راديو.
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في البرتغال أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بجزر الأزور وإجلاء عشرات المصطفين. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه خلال موسم شتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. وفي نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الرباط سلة سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، واستقبل هذا المطار 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: أوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
4: في خبر آخر، حدد مشروع قانون المالية برسمي السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى، وذلك وفقا مذكرة توجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى قطاعات وزارية. وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لوفاء الحلق.
16: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالة وأقاليم تارودانت، زاغورا، تاتا، السزاق، سمارة، بوجدور ووادي الدهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعمالات وأقاليم بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بسويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملم مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم أوسرد، جرادة، بولمان، ميدلت، أزيلال، بني ملال، إفران، وادي الدهب، فيجيج، الحوز، تنغير، ورزازات، وذلك من الساعة 1 زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
0: عبر العالم، تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء أزيد من 60 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيريسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء أمس خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية في عدة جزر قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة.
21: عودة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة، انطلقت أمس بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو

0: يكون هذا هو الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
1: إلى آخر الملفات، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس أبو رشا.
2: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بالرباط، انعقاد الدورة الأولى للجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية برسم سنة 2026. بفاس، تخصيص 40 مليون درهم لإنشاء مراكز قرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ. إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاج وعدد من الجماعات المجاورة بالماء الشروب انطلاقا من سد الحسن الثاني. إلى التفاصيل، عقدت لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية بالمركز السينمائي المغربي بالرباط دورتها الأولى برسم سنة 2026، وذلك للبت في الملفات المستوفية للشروط والمستلمة من طرف كتابتها. اللجنة قررت في ختام مداولتها تقديم دعم لإنشاء القاعات السينمائية بمبلغ 4 ملايين درهم لكل من سينرجي عين السبع وسينما أمبير بالدار البيضاء. كما قررت اللجنة منح دعم لتجديد القاعات لسينما الكزار بطنجة بمبلغ قدره 575 ألف درهم. وفيما يتعلق بدعم رقمنة القاعات السينمائية، خصصت اللجنة لمركبي ميغاراما سيتي مول القاعات من 1 إلى 8 بطنجة بمبلغ 3

0: ملايين درهم، ولسينما الكازار كذلك بطنجة مبلغ 650 ألف درهم، ولسينما النهضة بالرباط مبلغ 650 ألف درهم. صدق مجلس جماعة فاس في جلسة استثنائية على اتفاقية شراكة تهم إنشاء مراكز محلية للقرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ في المدينة من خلال تخصيص مبلغ 40 مليون درهم لهذا الغرض. المزيد من التفاصيل في تقرير حفص الحجام.
1: هذه هي الاتفاقية المبرمة بين ولاية جهة فاس مكناس ومجلس الجهة ومجلس عمالة فاس ومجلس جماعة فاس والمدير العامة للوقاية المدنية ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، تهدف إلى تعزيز قدرات التدخل فيما يتعلق بخدمات الطوارئ والإنقاذ وتحسين الاستجابة وتغطية الطوارئ في المدينة. ويشمل المشروع إنشاء وتجهيز مركز للطوارئ بمقاطعة السايس وإنشاء مركزين محليين للقرب للاستجابة للطوارئ في المدينة القديمة لضمان التدخل السريع في حال نشوب حرائق أو وقوع كوارث طبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ. وسيتم تمويل المشروع من قبل مختلف الشركاء الأطراف في الاتفاقية، ويتضمن تمويلا أوليا بقيمة 14 مليون درهم مخصصة لمركز سايس، وتمويلا آخر بقيمة 26 مليون درهم مخصصة لمركز القرب في المدينة القديمة، على أن يبدأ توفير المساهمات المالية اعتبارا من عام 2027. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حماية الأفراد والممتلكات وتحسين تنسيق التدخلات في حالات الطوارئ وتزويد مدينة فاس ببنية تحتية حديثة تلبي متطلبات السلامة لا سيما في المدينة القديمة، وهي موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تتطلب مخاطر الحرائق وانهيار المباني التاريخية قدرة استجابة سريعة وفعالة.
0: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ توجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاجة وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. ويعد هذا المشروع من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة سكنة مدينتي ميسور وأوطات الحاج والجماعة الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب والرميلة والعرجان وتساف وفريطيسة وولاد علي يوسف، بما يستجيب لحاجية ما يقارب 130 ألف نسمة. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام حصاد الجهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
5: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت ملا القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت ملا القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لم يتمكن السياح القادمون من المناطق الدافئة من الإفلات من الحرارة المرتفعة بعدما فاجأتهم موجة حر قوية في العاصمة البولندية وارسو، حيث تجاوزت درجة الحرارة المعدلات المعتادة بشكل لافت. بولندا التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة موجات متتالية من الحر تزامنا مع امتداد موجة حر أوروبية نحو مناطق وسط وشرق القارة. في وارسو بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 13 درجة من المعدل الطبيعي لهذه الفترة. ولتخفيف من وطأة هذه الأجواء الحارة عملت السلطات على توفير أماكن مخصصة للتبريد تضم أجهزة تكييف ومرافق تساعد السكان والزوار على الاحتماء من ارتفاع درجات الحرارة. أجواء حارة أثرت على السكان والزوار على حد سواء في وقت تواصل فيه موجات الحر فرض نفسها على عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
7: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في البرتغال أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بجزر الأزور وإجلاء عشرات المصطفين. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم شتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب14 بلدا أوروبيا. وفي نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعاً بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. واستقبل هذا المطار 1,217,574 مسافراً خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافراً خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
7: أوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
8: في خبر آخر، حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى قطاعات وزارية. وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لوفاء الحلق.
9: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالات وأقاليم ترودانت، زاغورا، تاتا، السزاق، سمارة، بوجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعمالات وأقاليم بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالسويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم أوسرد، جرادة، بولمان، ميدلت، أزيلال، بني ملال، إفران، وادي الذهب، فيجيج، الحوز، تنغير، ورزازات، وذلك من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
8: عبر العالم، تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء أزيد من 60 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيريسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. مصالح الحماية المدنية
10: في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء أمس خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية في عدة جزر قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا، ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة. عودة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة انطلقت أمس بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد الهدف منه هو تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. محمد تيجيني مدير المهرجان في تصريح له:
11: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
10: إلى آخر الملفات، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي، وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس أبو رشا.
7: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته، وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنه مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
10: نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. في أوروبا الحرارة مستمرة، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار منذ بداية 2026. السلطات الأسترالية تعلن خطة لتوسيع نطاق المحميات البحرية في أكثر البيئات أهمية في البلاد. الصين تطلق خطة عمل خماسية لمواجهة المخاطر الجيولوجية في ظل التغيرات المناخية. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من أوروبا. الحرائق الغابوية أتت على أكثر من 434 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. تفاصيل أوفى معك إسماعيل المالكي.
15: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها، كما ارتفع عدسها من سنة 25 2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها، كما ارتفعت
14: لتوسيع نطاق المناطق البحرية المحمية حول جزيرتين شرق البلاد في إطار خطة الحكومة لتعزيز حماية البيئة البحرية بنسبة 30% بحلول عام 2030. وزير البيئة والمياه الفيدرالي الأسترالي موراي واتس أفاد بأن الحكومة تعمل على حماية المزيد من المحيطات والأنواع التي تعتمد عين إضافية ضمن مناطق الحماية المشددة مع حظر أنشطة الصيد والتعدين فيها. الوزير شدد على أن هذه الخطوة ستسهم في صون الموائل البحرية والأنواع المهددة، فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال القادمة. كشفت الصين عن خطة عمل خماسية لتعزيز الوقاية من الكوارث الجيولوجية في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، مع التركيز على تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتقوية قدرات الاستجابة على المستوى المحلي، وذلك وفقا لوثيقة صدرت الثلاثاء. وكالة الأنباء الصينية ذكرت الأربعاء أن هذه الخطة الصادرة عن وزارة الموارد الطبيعية تتضمن نقل 50,000 أسرة من المناطق عالية الخطورة، إلى جانب تنفيذ مشاريع هندسية في أكثر من 4,200 موقع معرض للكوارث الجيولوجية، والقضاء على مخاطر السلامة في أكثر من 6,100 موقع. تخطط الصين على مدى السنوات الخمس لبناء منصة وطنية متكاملة لمعلومات الكوارث الجيولوجية وتحسين التنسيق بين الأنظمة الوطنية والأنظمة على مستوى المقاطعات والاستفادة من البيانات الضخمة ونماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وغيرها من التقنيات الناشئة. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية. دمتم في أمان الله ورعايته.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين.

0: 2 غميسن غماب راديو ريم راديو.
1: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
2: هي مناسبة اللي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
3: اليوم كان واحد المهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمته جماعة السواكن إلى جانب المقاومين وأعضاء جيش التحرير. كان فيه استحضرنا فيه انتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في الجماعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
1: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والعمل الجمعوي والمنتمين لأسرة المقاومة وجيشها.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
6: ريم راديو.
0: ريم راديو.
6: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح من اليوم الخميس إلى السبت بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في البرتغال أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بجزر الأزور وإجلاء عشرات المصطفين. أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه خلال موسم شتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. وفي نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الرباط سلة سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، واستقبل هذا المطار 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
8: أوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار رباط سلة خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,300 196 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا، بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
7: في خبر آخر، حدد مشروع قانون المالية برسمي السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى، وذلك وفقا مذكرة توجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى قطاعات وزارية. وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. تقرير لوفاء الحلق.
6: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالات وأقاليم تارودانت، زاغورا، تاتا، السزاق، سمارة، بوجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعمالات وأقاليم بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالسويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم أوسرد، جرادة، بولمان، ميدلت، أزيلال، بني ملال، إفران، وادي الذهب، فيجيج، الحوز، تنغير، ورزازات، وذلك من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
7: عبر العالم، تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء أزيد من 60 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيريسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء أمس خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية في عدة جزر قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا، ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة. عودة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة، انطلقت أمس بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد الهدف منه هو تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. محمد تيجيني مدير المهرجان في تصريح له:
9: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشاعة على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
7: إلى آخر الملفات، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس أبو رشاء.
8: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
7: نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص خصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدار البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و 119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الرياضية لهذا اليوم، وفي تقديمها وفاء حلاق. البداية بمنافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات، حيث يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم للسيدات نظيره الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. برسم الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 بطموح بلوغ المربع الذهبي وانتزاع بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 المقررة بالبرازيل. وتلتقي لبؤات الأطلس متصدرة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط مع منتخب بنيانا الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط. وبلغت لاعبة المدرب خورخي فيلدا الدور ربع النهائي بعدما سهلن مشوارهن في البطولة القارية المقامة بالمغرب بفوز عريض على المنتخب الكيني قبل أن يتغلبن على نظيرتهن الجزائريات بهدف دون رد. وخلال الجولة الثالثة والأخيرة من منافسة المجموعات الأولى، تعادل المنتخب المغربي دون أهداف أمام نظيره السنغالي مساء الاثنين على أرضية ملعب مولاي الحسن. وفي سياق كرة القدم، أعلن نادي نهضة بركان عن تعاقده رسميا مع المدرب بيدرو بريتو الناخب السابق للرأس الأخضر، والذي سيشرف على العارضة التقنية للفريق البرتقالي لمدة موسمين. تفاصيل أوفى معك حفص الحجام.
3: النادي البركاني أوضح في بلاغ نشره على موقعه الرسمي أن هذا التعاقد يأتي في إطار مواصلة المشروع الرياضي للنادي وتعزيز طموحاته التنافسية على المستويين الوطني والقاري، بالاعتماد على كفاءة تقنية وتجربة متميزة في كرة القدم العالمية وخاصة الإفريقية، مع منح الفرصة لمواهبنا الشابة المتألقة وتعزيز حضورها. ويهدف النادي الذي سيشارك في دور أبطال إفريقيا لموسم 2026-2027 إلى مواصلة زخمه والاستمرار في لعب أدوار طلائعية على الصعيدين الوطني والقاري تحت قيادة بوبيستا.
2: ومن المستطيل الأخضر لكرة القدم داخل القاعة، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة خلال شهر غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة مبارتين وديتين أمام نظيره من البوسنة والهرسك. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أوضحت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن المباراة الأولى ستجرى يوم 15 غشت، فيما ستقام المباراة الثانية يوم السبت 15 غشت، وذلك انطلاقا من الساعة 7 مساء. وتندرج هاتان المباراتان ضمن البرنامج الإعدادي الذي سطره الطاقم التقني للمنتخب الوطني بهدف تعزيز جاهزية العناصر الوطنية ورفع مستوى التنافسية قبل انطلاق كأس إفريقيا للأمم. وفي رياضة تسلق الجبال، تمكن المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي البالغ من العمر 15 سنة السبت الماضي من بلوغ قمة كانكياتسي الثانية التي يبلغ ارتفاعها 6250 مترا في جبال الهيمالايا الهندية، وذلك في ختام رحلة استكشافية استغرقت 8 أيام. التفاصيل معك ياسين زكراوي.
4: أفاد فريق المتسلق المغربي اليافع يوسف التازي بأن هذا الإنجاز الذي تحقق دون الاستعانة بالأكسجين الإضافي يجعل من يوسف التازي أصغر متسلق مغربي وإفريقي وعربي يصل إلى هذا الارتفاع، مسجلا بذلك محطة جديدة في مشروعه الرياضي الطريق إلى إيفرست 2028. المصدر ذاته أوضح أن محاولة الوصول إلى القمة الواقعة في وادي مرخى بمنطقة لاداخ شمال الهند انطلقت على الساعة 12:18 ليلا من المخيم الأساسي الموجود على ارتفاع 5070 مترا، واستغرقت رحلة الصعود والعودة 12:21 مع تجاوز فرق ارتفاع إيجابي بلغ 1180 مترا. وجرى التسلق في ظروف مناخية قاسية للغاية تميزت بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية تحت الصفر، فيما ساهم الضباب الكثيف في تقليص مدى الرؤية بشكل كبير، كما غطت الثلوج ما يقارب ثلثي مسار الرحلة، حيث وصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى مستوى الفخذين. وأرغمت هذه الظروف الجوية الصعبة 13 مشاركا على إيقاف محاولة الصعود، في حين تمكن 16 متسلقا من بلوغ القمة، وكان فريق يوسف أول من وصل إليها في ذلك اليوم.
2: وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الرياضية، إلى اللقاء.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص التعاون في مجال الهجرة، إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على التعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. في البرتغال، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بجزر الأزور وإجلاء عشرات المصطفين. في أولى ملفات هذه النشرة، علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب ينخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
8: أعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي، فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وأشد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة، فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
7: في خبر آخر، أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه خلال موسم شتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. وفي نفس السياق، أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، واستقبل هذا المطار 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
9: أوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,400 116 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
7: في خبر آخر، حدد مشروع قانون المالية برسمي السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى قطاعات وزارية. أوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لوفاء الحلق.
2: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالات وأقاليم تارودانت، زاغورا، تاتا، السزاق، سمارة، بوجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعمالات وأقاليم بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالسويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم أوسرد، جرادة، بولمان، ميدلت، أزيلال، بني ملال، إفران، وادي الذهب، فيجيج، الحوز، تنغير، ورزازات، وذلك من الساعة 1 زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
7: عبر العالم.

0: صالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة. عودة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة انطلقت أمس بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد الهدف منه هو تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. محمد التيجيني مدير المهرجان في تصريح له:
1: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت للتنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
0: إلى آخر الملفات، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس أبو رشاء.
2: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيتها، وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
0: نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: أنا نفضل الناس يمشيوا للمسابح العمومية، خصوصا اللي عندهم الوليدات الصغار، وخصوصا اللي عندهم واحد الوليدات وما كاينش اللي غيقابلهم ليهم في البحر. جو بريفير يمشيوا لهذا، يمشيوا للمسابح العمومية ثمن رمزي، وما تخافش على وليداتها، كيكون معاهم داك الميتخ ناجور، كيكونوا الناس حاضينهم، كيكون اون بليس دو سا هي قدام عينيها،
5: سي متاح للجميع. بحال مثلا المسبح ب 10 دراهم، حيت انا ماشي ولد الرباط، ب 10 دراهم الدخله متاح للجميع انه في الوقت الفراغ ديالو يمشي يترفه فيه. وكنشكروا صراحه لي زورغانيزاتور والمرشدين وكل شيء، كيكونوا لي ميتخ ناجور لي سناك تاعهم باثمنه مزيانه صراحه.
6: وي كاين اقبال زوين وكبير، وبحال هذا اللي دار هنا في الرباط ولا اللي كاين في كازا كيمشيو الناس كيديو ولادهم كيدوزو نهار كيفوجو كيخرجوهم كيبدلو لهم الجو لا المسابح العموميه بدلو بزاف د الحوايج و يسون اكسيسيبل لتول موند دونك احسن حاجه دارت
7: ملي كانوا صغار بيان سور ما كنديهم

الأحمر تديهم للشاطئ. وبالنسبة إلى كان وليدات شوية صغار ما تعرفوش يعوموا وكان شي شوية لدونجي، من الأحسن أن الأب أو الأم أو لهم بجوج يديهم المسبح، لأن ما تيكونش لدونجي، كيقضي واحد النهار سيكوريزي، راه تيشوفوا فيهم تيلعبوا، ما كانش ديك الخطورة ديال المواج ديال أنا يقدر يغرق يقدر يتعرض لشي خطر.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تواصل المقاولة المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتهم من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على تطوير برامجها التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبالموازاة مع ذلك، تقدم المقاولة خدمات في مجال التواصل الرقمي والإنتاج السمعي البصري ومواكبة زبنائها في إنشاء المحتويات الرقمية وتطوير هويتهم البصرية وتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح مسير مجموعة نوكسيرا مهدي حافر أن المقاولة متخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية الموجهة لمواكبة المقاولات في تدبير وتطوير أنشطتها، مبرزا أن المقاولة تقوم بتصميم حلول رقمية على المقاس تتلائم مع الحاجيات الخاصة بكل زبون، خاصة في قطاعات المطاعم والتجارة والصحة والبناء والخدمات، مع تسهيل اتخاذ القرار بفضل آليات تدبير تتلائم مع احتياجات كل بنية. شكلت تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والانترنت والحوسبة السحابية والبيانات الضخمة، حوالي 16% من إجمالي براءات الاختراع السارية في الصين حتى نهاية يونيو الماضي، بحسب ما أفادت به الهيئة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. نائب رئيس الهيئة الوطنية للملكية الفكرية روي وين بياو أكد في مؤتمر صحفي إن بلاده سجلت أكثر من 2,000,000 براءة اختراع عالية القيمة حتى نهاية يونيو الماضي، بينما ارتفع معدل براءات الاختراع لكل 10,000 نسمة إلى 16.8. كما تشمل براءات الاختراع عالية القيمة المتعلقة بالقطاعات الاستراتيجية الناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات من الجيل الجديد وقطاع الطاقة الجديدة، بالإضافة إلى براءة الاختراع الحائزة على جائزة العلوم والتكنولوجيا الوطنية أو جائزة براءة الاختراع الصينية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطة الحاج وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. هذا المشروع يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطة الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وأولاد ليوسف، بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130 ألف نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليم بولمان، وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم، إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورة وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، فضلا عن مواكبة النمو الديمغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات المستفيدة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قسكزين إنغمي سن قماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
1: غيم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو،
5: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص التعاون في مجال الهجرة، إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على التعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. في البرتغال، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بجزر الأزور وإجلاء عشرات المصطفين. في أولى ملفات هذه النشرة، علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب ينخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير لفاطمة الزهراء الرشية.
6: أعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
5: في خبر آخر، أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم شتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. وفي نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الرباط سلة سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. واستقبل هذا المطار 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
3: أوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
5: في خبر آخر، حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى قطاعات وزارية. وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لوفاء الحلق.
4: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالة وأقاليم تارودانت، زاغورا، تاتا، السزاق، سمارة، بوجدور ووادي الدهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعمالات وأقاليم بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بسويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم أوسرد، جرادة، بولمان، ميدلت، أزيلال، بني ملال، إفران، وادي الدهب، فيجيج، الحوز، تنغير، ورزازات، وذلك من الساعة 1 زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
7: عبر العالم تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء أزيد من 60 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيريسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. صالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء أمس خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية في عدة جزر قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا، ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة. عودة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة انطلقت أمس بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد الهدف منه هو تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. محمد التيجيني مدير المهرجان في تصريح له:
8: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو محطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
7: إلى آخر الملفات، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس أبو رشاء.
3: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيتها. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
7: نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإفريقي، معكم حفصة الحجام، والبداية بأهم العناوين. منظمة الصحة العالمية تطالب بدعم إضافي لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. منظمة العفو الدولية تطالب حكومة جنوب إفريقيا بوقف أنشطة جماعات الأمن الذاتي ضد المهاجرين. مالاوي تراهن على الإصلاحات الهيكلية لتحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص استثمارية واعدة. أهلا بكم من جديد. المستهل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، منظمة الصحة العالمية طالبت بتوفير المزيد من الدعم على كل المستويات لمكافحة تفشي فيروس إيبولا في البلاد. المتحدث باسم المنظمة أكد أنه لا يزال التفشي يتوسع متجاوزا قدرات الاستجابة، موضحا أن المنظمة الأممية بحاجة إلى مزيد من الدعم من حيث التمويل لتوسيع نطاق كل مجال الاستجابة. الحصيلة الرسمية المسجلة في البلاد بلغت 3748 حالة مؤكدة، من بينها 1657 حالة وفاة، مما يجعل هذا التفشي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الكونغو الديمقراطية. نواصل جولتنا الإفريقية من جنوب إفريقيا. أعربت منظمة العفو الدولية في البلاد عن قلقها إزاء تصاعد أعمال الترهيب التي تمارسها جماعات أهلية ضد المهاجرين وأصحاب الأعمال، مطالبة سلطات هذا البلد بوضع حد لأنشطة هذه الجماعات. تفاصيل أوفى في تقرير لبنى شفيق.
9: تقارير متواترة رصدتها منظمة العفو الدولية في جنوب إفريقيا كشفت عن تعرض أشخاص للمضايقة بسبب جنسيتهم عبر عمليات تفتيش غير قانونية لوثائق الهوية وإخلاء قسري من المنازل والمحلات التجارية إلى جانب التشهير العلني. المديرة التنفيذية للمنظمة شنيلة محمد أكدت أن تقاعس السلطات عن التصدي بحزم لهذه المجموعات خلق انطباعا خطيرا بإمكانية انتهاك حقوق المهاجرين دون خوف من العقاب. المنظمة شددت على أن قانون الهجرة لا يمنح أي فرد أو مجموعة خاصة صلاحية تنفيذ إجراءات مراقبة الهجرة، مؤكدة أن هذه الصلاحيات تقتصر حصرا على مسؤولي الهجرة وأفراد الشرطة المخولين قانونا. هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الانتقال من إصدار بلاغات التنديد إلى فتح تحقيقات فعالة وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف، بما في ذلك التحقيق في مزاعم تواطؤ بعض عناصر الشرطة مع هذه الممارسات.
4: نختم من مالاوي. أكد تقرير جديد صادر عن مجموعة دون للاستشارات أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية لا تحول دون توفر فرص استثمارية واعدة إذا ما اقترنت بإصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال. التقرير أكد أن مؤشر الضغوط في مالاوي لشهر يونيو سجل 78 نقطة، مما يضع البلاد ضمن فئة الاقتصادات ذات الضغوط المرتفعة، غير أن الخبراء يرون في هذا الوضع فرصا للمستثمرين ذوي الرؤية الطويلة الأمد، خاصة في قطاعات الفلاحة والطاقة والتكنولوجيا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإفريقية، إلى اللقاء.
2: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
10: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغرب المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا، وأضاف أن عدد التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 287,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57.5% من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخص.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص التعاون في مجال الهجرة، إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على التعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. في البرتغال، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بجزر الأزور وإجلاء عشرات المصطفين. في أولى ملفات هذه النشرة، علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
13: أعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي، فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة، فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
12: في خبر آخر، أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه خلال موسم شتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. وفي نفس السياق، أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، واستقبل هذا المطار 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
3: أوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
12: في خبر آخر، حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين
5: 4 أولويات كبرى، وذلك وفقا مذكرة توجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى قطاعات وزارية. وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. تقرير لوفاء الحلق.
4: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالة وأقاليم تارودانت، زاغورة، تاتا، السزاق، سمارة، بوجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعمالات وأقاليم بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالسويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم أوسرد، جرادة، بولمان، ميدلت، أزيلال، بني ملال، إفران، وادي الذهب، فيجيج، الحوز، تنغير، ورزازات، وذلك من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
5: عبر العالم، تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء أزيد من 60 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تريسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء أمس خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية في عدة جزر قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا، ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة. عودة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة، انطلقت أمس بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد الهدف منه هو تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. محمد تيجيني مدير المهرجان في تصريح له.
8: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشاعة على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
5: إلى آخر الملفات، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس أبو رشاء.
3: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤية رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنه مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
12: نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك. مع ارتفاع درجات الحرارة يصبح الأطفال الصغار من أكثر الفئة عرضة لمخاطر الحر، خصوصا مع نقص السوائل والتعرض لأشعة الشمس. في حلقة اليوم من صحتك نسلط الضوء على كيفية حماية الأطفال من حرارة الصيف، ونرحب بالدكتورة بوتينة عرقي، طبيبة أخصائية في أمراض الأطفال والرضع. دكتورة مرحبا بك.
2: شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة.
1: بداية دكتورة، لماذا يعد الأطفال الصغار أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة مقارنة مع البالغين؟
2: الأطفال عامة هم أكثر عرضة لمضاعفات الحرارة، لأن الجسم لهم خاصة الرضع مازال ما عندوش الإمكانية أنه ينظم الحرارة، لأن آلية تنظيم الحرارة في الدماغ غير مكتملة وغير ناضجة. هناك أيضا سبب آخر، هو أن الأطفال يفقدوا السوائل أكثر من الكبار، خاصة الرضع، لأن نسبة الماء في الجسم ديال الأطفال الرضع أكبر من الكبار، وبالتالي فهم يفقدوا السوائل بسرعة كبيرة. هناك أيضا سبب ثالث، هو أن الأطفال الرضع ما عندهمش الإمكانية أنهم يعبروا على الشعور ديالهم بالعطش، وبالتالي فهم يعتمدوا على الأباء ديالهم 100%، ولهذا فهناك ضرورة بتوصية الأباء بضرورة تعويض السوائل التي يفقدها الرضع عن طريق الرضاعة الطبيعية والحليب الصناعي مرات متكررة في اليوم، خاصة خلال هذه الفترة من الحرارة.
1: نعم، وشنو هي العلامات اللي كتدل على أن الطفل يعني أو الرضيع مصاب بالجفاف أو ضربة الشمس؟ لكن قبل نعرفه شنو هو الجفاف وشنو هي ضربة الشمس وشنو هو الفرق بينتهم؟
2: هو الجفاف هو مجموعة من الأعراض التي يتعرض لها الطفل عندما تكون السوائل في الجسم ديالو غير كافية. والأعراض ديالو هو مثلا قلة التبول عند الأطفال الكبار، عند الرضع الحفاضة تتكون ناشفة لمدة طويلة يعني أكثر من المعتاد، هناك أيضا العينين تكونوا داخلين، هناك أيضا الملغيغة اللي هي الجزء اللين في مقدمة الرأس اللي تتكون هابطة بزاف، هناك أيضا البول تيكون لون ديالو داكن جدا، وفي بعض المرات الأم تلاحظ وجود رواسب برتقالية في الحفاضات، وهذه الرواسب كنسميوها لي كريستو دوغات، وهي اولى علامات الجفاف عند الرضع. من ضمن الاعراض ايضا ممكن لاحظوا ان الطفل الكبير يحس بالعطش الشديد.
1: وبالنسبه لضربه الشمس،
2: بالنسبه لضربه الشمس هي حاله مستعجله. ضربه الشمس هو ملي تبقى الطفل مده طويله تحت الشمس، فالاعراض ديالها هي ان ارتفاع درجه الحراره كبيره عند الطفل، هناك ايضا الطفل تبدا يضر راسه يعني عنده صداع في الراس، تقدر يجيه عياء شديد، نعاس بزاف، يقدر يبدا يرد، تقدر تظهر عنده صعوبه في التنفس، ممكن ايضا ان تبدا عنده يعني فقدان في الوعي، وايضا تشنجات عضليه. وشنو خصنا نديرو في هذه الحاله ملي الطفل تكون عنده ضربات شمس اللي هي حاله مستعجله؟ اولا تنهزوا الطفل وتنديرو في مكان بارد، تنحاولوا نقصوا عليه الحوايج، تنحاولوا ندوشوا له بماء دافي، واذا كانت الوعي ديالو مزيان يعني في حاله وعي جيده يمكن نعطيوه الماء يشرب بشويه بشويه، اما اذا كان عنده فقدان في الوعي فما خصنا نعطيوه حتى شي حاجه من الفم ديالو، ونهزوه مباشره للمستعجلات لتلقي العلاج.
1: طيب دكتوره بوتينة، دابا غادي نجيو للاخطاء. شنو هي الاخطاء اللي كيرتكبوها الوالدين او الاخطاء الاكثر شيوعا في فصل الصيف واللي كتقدر تؤدي او تعرض صحه الاطفال او الرضع للخطر؟
2: بالنسبة للأخطاء الشائعة التي تقوم بها الأباء، هي مثلا أنهم يعرضوا الطفل ديالهم لأشعة الشمس مباشرة في وقت الدروة اللي هو ما بين 11 نهار والخمسة العشية. الخطأ الثاني أن مثلا تنشوف في الشارع أن الناس تجروا لابوسيت العربة ديال الطفل وتغطيوها كليا بواحد الغطاء. فهذا الشيء تؤدي الى منع دوران الهواء داخل البوسيت وتؤدي الى رفع درجه الحراره. اخطاء ايضا ان مثلا نهبطوا نخليو الطفل ديالنا ولا الرضيع ديالنا في السياره غير باش نجيبوا شي حاجه ونرجعوا، فهذا الشيء تؤدي الى ارتفاع درجه الحراره بشكل قصوي داخل السياره في وقت وجيز جدا. من ضمن الاخطاء ايضا ان الاباء ما تنتظموش في اعطاء سوائل الاطفال ديالهم خلال اليوم. فاحنا قلنا ان خصنا نعطيو كميات قليله ولكن بشكل متكرر خلال اليوم قبل ما يجيهم العطش.
1: طيب هذا غادي ندخلوا للنصائح، يعني شنو النصائح اللي تقدميها في هذا الاطار الاباء كيفاش يتعاملوا مع الوليدات ديالهم او الاطفال ديالهم لقضاء يعني صيف امن ويسافروا ويتمتعوا بالبحر كما كنعرفوا الصيف هذا والعائلات كيبغيو يمشيو للبحر ويديو وليداتهم دون التاثير على صحه الاطفال ديالهم او الرضاع ديالهم؟
2: اذا بالنسبه للنصائح اللي نقدر نقول بحال اللي قلتي، ففصل الصيف هو فصل الاستجمام والمتعه والعطله وخصنا نديروا وسائل وقايه كلها باش يدوزنا مزيان. فاولا ما نعرضوش الاطفال لاشعه الشمس مباشره، نعطيوهم سوائل الانتظام، الاطفال الرضع نتبعوا لهم مزيان، نراقبوا الحفاضات ديالهم نشوفوها واش فازقه ولا ناشفه، نعطيوهم رضاعات يعني بشكل متكرر وزايد على المعتاد لأن الحرارة تكون مرتفعة بزاف. الأطفال اللي عندهم فوق 6 شهور نديروا لهم الواقي الشمسي باش نحميوا لهم البشرة ديالهم اللي تتكون حساسة جدا
1: مع استشارة طبية أكيد.
2: ما نتعطلوش زيارة الطبيب إلى لاحظنا أعراض غير معتادة عند الطفل. بعض المرات الأباء تقول بلاتي نتسنى شوية، لا، لأن الأطفال الحالة ديالهم تتطور بشكل سريع جدا، فضروري استشارة الطبيب إذا حسينا أن الطفل ديالنا بدل ولا تغير في الحاله ديالو
1: او ظهروا فيه بعض العلامات من اللي ذكرنا، ما نستهنوش شيء بالامر ونمشيو عند الطبيب المختص طبيب اطفال من اجل معرفه يعني شنو سبب ذاك الاعراض حتى لو كانت بسيطه.
2: تماما.
1: شكرا لك دكتوره بوتينا عراقي طبيبه اخصائيه في طب الاطفال والرضع.
2: شكرا لك.
1: نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.

0: إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص التعاون في مجال الهجرة، إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على التعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. في البرتغال، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بجزر الأزور وإجلاء عشرات المصطفين. في أولى ملفات هذه النشرة، علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير لفاطمة زهراء الرشي.
5: أعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة، تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي، فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة، فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
4: في خبر آخر، أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه خلال موسم شتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب14 بلدا أوروبيا. وفي نفس السياق، أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، واستقبل هذا المطار 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
6: أوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا، بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
4: في خبر آخر، حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. 4 أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى قطاعات وزارية. أوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. تقرير لوفاء الحلق.
1: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالات وأقاليم ترودانت، زاغورا، تاتا، السزاق، سمارة، بوجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعمالات وأقاليم بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالسويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم أوسرد، جرادة، بولمان، ميدلت، أزيلال، بني ملال، إفران، وادي الذهب، فيجيج، الحوز، تنغير، ورزازات، وذلك من الساعة 1 زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
4: عبر العالم، تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء أزيد من 60 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيريسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. صالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء أمس خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية في عدة جزر قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا، ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة. عودة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة، انطلقت أمس بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد الهدف منه هو تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية.

0: هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
1: إلى آخر الملفات، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس أبو رشاء.
2: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته، وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنه مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
1: نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الوفاء بالوعد من أسمى القيم الأخلاقية لترتقي بالفرد والمجتمع، هو عنوان الصدق ودليل على قوة الشخصية وأساس لبناء الثقة بالأفراد. وكل الأديان السماوية أعطت أهمية لهذه القيمة، وفي مقدمتها الإسلام اللي أعطى عناية خاصة بهذه الفضيلة لما لها من أثر بالغ في تعزيز العلاقات الإنسانية. والفرد الوفي بالوعد اللي كيعطيه كيكون فرد ملتزم وكيصل الكلمة دياله، وأي وعد أعطاه إلا وكيوفي به مهما كانت الظروف وشروط هذا الوعد. والوعد هو التزام فرد بتقديم أمر فيه منفعة لفرد آخر أو مجموعة أفراد أو تقديم خير للآخرين في المستقبل، وهو إخبار على نية فعل الشيء أو تحقيقه، والوفاء به كيتعتبر من مكارم الأخلاق. فالوفاء بالوعد هو سلوك عملي كيترجم صدق الفرد ومدى إخلاصه للآخرين. فالوعود اللي كيقطعها على نفسه سواء كانت تجاه الأسرة أو الأصدقاء دياله أو المجتمع أو بلاده كتمثل مسؤولية أخلاقية خاص يوفي بها ويعطيها حقها. لذلك الفرد اللي كيلتزم بوعوده كيحظى باحترام الآخرين وبثقتهم فيه. والوفاء بالوعد كيبني الثقة بالوالدين والأبناء وكيغرس في الأبناء قيم الصدق والالتزام، خاصة لما كيكونوا الوالدين كيوفيوا بالوعود اللي كيقدموها للأبناء ديالهم.

0: الدرجة الأولى، وكيكونوا نموذج عملي يحتدى به، فكيتعلموا الأبناء احترام الكلمة وتحمل المسؤولية. لذلك الوالدين خاص يكونوا حذرين وما يوعدوش الأبناء ديالهم سواء الصغار أو الكبار بأمور ما غيقدروش يوفيوا بها، أو كيعطوهم هاد الوعد فقط باش يسكتوهم في لحظة معينة. هاد المسألة غلط 100%، لأن لما الأب أو الأم كيوعدوا الطفل أنهم غيشريوا ليه مثلا لعبة هو راغب فيها ولكن هما رافضينها من الأساس أو ما عندهمش الإمكانيات ديالها، ما يوعدوهش بها أصلا، ويحاولوا ما أمكن يفهموه أنه مستحيل يشريوها ليه، ولو أن الأمر كيبان بسيط لكن كيبقى وعد، لأن الطفل غيتعود على عدم الوفاء بالوعود اللي كيعطيها، وغتصبح المسألة بالنسبة ليه عادية. فعدم الوفاء بالوعود أكيد كتأدي بالفرد الفقدان المصداقية دياله بالأفراد الآخرين في المجتمع، وكيحل بدلها الشك. أما في المدرسة فالوفاء بالوعد من قبل التلميذ تجاه راسه ووالديه كيتجلى في التزامه بواجباته الدراسية واحترامه للنظام المدرسي واحترامه للمعلمين والزملاء دياله، وكيتجلى في التزام المعلم بأداء رسالته التعليمية بكل أمانة وإخلاص. وهذه الأمور كتخلق بيئة تربوية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلة، وهذا الوعد كيكون ضمني وماشي لابد يقولوا التلميذ أو المعلم أو حتى المسيرين للمؤسسة التعليمية، لأن في هذه الحالة كل واحد كيلتزم بالدور اللي خاصه يقوم به، وهذا في حد ذاته وفاء بالوعد. أما في مجال العمل الوفاء بالوعد هو أساس كل نجاح وتقدم، فلما كيلتزم الموظف بأداء مهامه بإتقان وكيحترم مواعيده وكيأدي واجباته بصدق، فهو كيوفي بالوعود اللي اعطاها المشغل ديالو في النهار الأول اللي اشتغل فيه وتم اختياره للوظيفة اللي كيقوم بها. وهذا النوع من الالتزام بالوعود كيساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز المنافسة بين الموظفين. أما على مستوى المجتمع فالوفاء بالوعد كيرسخ الاستقرار بالأفراد وكيقوي الروابط الاجتماعية وكيحد من المشاكل في المجتمع، وإذا كانوا الأفراد أو أغلبهم كيوفيوا بوعودهم كتسود الثقة والطمأنينة، لأن كتكون عندهم الكلمة، بينما لما الأفراد ما كيهتموش بالكلمة أي الوعد اللي كيعطيوه كتفكك العلاقات وكتفقد المعنى ديالها. لذلك الوفاء بالوعد كيف ما كان طبيعته عنده أثار إيجابية عديدة على شخصية الفرد وعلى حياته، كينمي عنده الشعور بالمسؤولية وكيعزز الثقة بالنفس وكيكسب صاحبه احترام الآخرين ومحبتهم، وكيكون فرد يعتمد عليه في كل المواقع. كما أن الفرد اللي كيوفي بالوعود ديالو كيشعر براحة الضمير لأنه كيأدي اللي عليه من حقوق وواجبات وكيعيش منسجم مع قيامه ومبادئه. وفي المقابل الإخلال بالوعد كيترتب عليه آثار سلبية كثيرة، أهمها تدهور العلاقات الاجتماعية وانتشار سوء الظن. وترسيخ قيمة الوفاء بالوعود خاصه يكون ضمن قيم التربية اللي كيتلقاها الفرد منذ نعومة الأظافر ديالو داخل الأسرة وفي المدرسة وفي المؤسسات التربوية، واليوم أصبحت حتى مواقع التواصل الاجتماعي عندها دور في غرس هذا السلوك النبيل، إما من خلال اهتمام خبراء وتربويين بهذا الموضوع الهام، ومن خلال أيضا شخصيات مؤثرة معروفة عندها مصداقية وحضور، ومن خلال أيضا برامج تربوية في وسائل الإعلام حتى تبرز أهمية هذه القيمة في حياة الأفراد. فالوفاء بالوعد سلوك راقي ونبيل، وكيف ما كتقول الحكمة الوعد دين على صاحبه، والوفاء به دليل على صدق ونقاء سريرته. لذلك الفرد لما كيحرص دائما على أنه ما يواعدش إلا بالأمور اللي كيقدر يقوم بها غيكون صادق أولا مع نفسه ثم مع الآخرين. فالوفاء بالوعد ماشي كلمة تقال، ولكن هو مواقف كيتم إثباتها بالأفعال، لذلك كيبقى سلوك راقي ما كيعرفش قيمته إلا اللي تربى عليه واقتنع به وجعل منه شجرة ثمارها راحة وطمأنينة. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن شيخ مدير شؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللا شرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشاركت في الاجتماع الدول الأعضاء في لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، إلى جانب كل من الأمين العام لجميع الدول العربية وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وتضم لجنة الوزارية العربية في عضويتها إلى جانب المغرب كل من الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وقطر والصومال والعراق وفلسطين وتونس والجزائر، والأمين العام لجميع الدول العربية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
4: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص التعاون في مجال الهجرة، إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على التعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. في البرتغال، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بجزر الأزور وإجلاء عشرات المصطفين. في أولى ملفات هذه النشرة، علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
5: أعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي، فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وأشد ردد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة، فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
4: في خبر آخر، أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه خلال موسم شتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. وفي نفس السياق، أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الرباط سلة سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، واستقبل هذا المطار 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: أوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
4: في خبر آخر، حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى قطاعات وزارية. أوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لوفاء الحلق.
6: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالة وأقاليم تارودانت، زاغورا، تاتا، السزاق، سمارة، بوجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعمالات وأقاليم بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالسويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم أوسرد، جرادة، بولمان، ميدلت، أزيلال، بني ملال، إفران، وادي الذهب، فيجيج، الحوز، سنغير، ورزازات، وذلك من الساعة 1 زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
4: عبر العالم، تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء أزيد من 60 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيريسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. صالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء أمس خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية في عدة جزر قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا، ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة. عودة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة انطلقت أمس بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد الهدف منه هو تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. محمد تيجيني مدير المهرجان في تصريح له:
7: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
4: إلى آخر الملفات، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس أبو رشا.
2: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
4: نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: في النشرة الاقتصادية لهذا اليوم في تقديمها وفاء حلاق، والبداية بالعناوين: بمراكش برج نوكسيرا جروب مشروع مبتكر بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمواكبة التحول الرقمي للمقاولات. المندوبية السامية للتخطيط تعتمد البحث حول القوى العاملة لرصد سوق الشغل وتعيد احتساب مؤشراته بأثر رجعي للفترة الممتدة ما بين سنة 2017 و2025. التضخم الإجمالي تباطأ إلى 4.2% في يونيو 2026، وذلك حسب منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بداية، تواصل المقاولات المتخصصة في تطوير الحلول المعلوماتية والتحول الرقمي نوكسيرا جروب تطوير أنشطتها بمراكش بفضل دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار برنامجها المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. ويقوم هذا المشروع المبتكر بفضل الخبرة التي راكمتها على مدى أكثر من 8 سنوات بمواكبة المقاولات والمتاجر والجمعيات والمهنيين في تحديث أنشطتها من خلال حلول رقمية تتلائم مع احتياجاتهم. وتعمل الشركة على الخصوص على تطوير برامج التسيير والتطبيقات الرقمية والمحمولة والمنصات الرقمية، فضلا عن إدماج حلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبفضل هذه المواكبة باتت مجموعة نوكسيرا تتوفر على وسائل تقنية معززة تتيح لها الرفع من قدراتها الانتاجية وتقليص أجال إنجاز مشاريعها وتقديم حلول رقمية أكثر نجاعة لفائدة زبنائها. وفي شأن آخر، يشكل الانتقال من البحث الوطني حول التشغيل إلى البحث حول القوى العاملة تطورا مهما في منظومة المندوبية السامية للتخطيط لرصد سوق الشغل، سواء على المستوى المنهجي أو المفاهيمي. تفاصيل أوفى معك عثمان برباش.
9: يرتكز هذا التطور على الخصوص على استغلال قاعدة المعاينة الجديدة التي تم إعدادها انطلاقا من نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024، ووضع مخطط معاينة أكثر شمولا، وتوسيع القدرات التحليلية لمخطط تناوب الأسر، والاستفادة من الإسقاطات الديموغرافية بعد إحصاء 2024، وإغناء منهجية الاستقراء، فضلا عن تكييف واعتماد القرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية 19 و20 و21 لإحصائي سوق الشغل التي أعدتها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومن بينها المغرب ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط بتعاون مع منظمة العمل الدولية. وأفضت مجمل هذه التطورات إلى إحداث انقطاع في السلاسل الإحصائية، بما يجعل أي مقارنة مباشرة بين نتائج البحث الوطني حول التشغيل ونتائج البحث حول القوى العاملة غير ملائمة من الناحية المنهجية. ومن أجل الحفاظ على استمرارية التحليل الإحصائي لمؤشرات سوق الشغل، تم إطلاق عملية الحساب بأثر رجعي لإعادة بناء السلاسل الفصلية لأهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2025، بما ينسجم مع الإطار المنهجي والمفاهيمي الجديد للبحث حول القوى العاملة.
6: وفي ختام هذه النشرة، تبدأ التضخم الإجمالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 4.2% خلال شهر يونيو 2026، وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها. المزيد من التفاصيل معك إلياس أبو الرجاء.
2: المنظمة أفادت في بيان أن التضخم الإجمالي على أساس سنوي في المنطقة المقاس بمؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 4.2% في يونيو 2026، بعدما سجل 4.6% خلال شهر مايو الماضي. وأوضح المصدر ذاته أن بعد 3 زيادات شهرية متتالية، تراجع معدل التضخم في 20 بلدا عضوا بالمنظمة، في حين ارتفع في 6 بلدان، واستقر أو شبه استقر في 12 بلدا آخر. وخلال شهر يونيو لوحده كان هذا التضخم أقل من أو يعادل 2% في 9 بلدان بالمنظمة، وأقل من 1% في 3 بلدان أخرى. ومقارنة بشهر ماي، تراجع تضخم أسعار الطاقة ب4 نقاط مئوية في يونيو إلى 11.7% على أساس سنوي، مع تسجيل انخفاضات في 24 من أصل 37 بلدا عضوا شملتها البيانات. ورغم هذه الانخفاضات يتابع البيان سجلت 10 بلدان ارتفاعا في تضخم أسعار الطاقة، بينما أظهرت 6 بلدان أخرى تضخما تجاوز 15%.
6: وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة اليوم، إلى اللقاء.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
4: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكة NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها.
3: ريم راديو،
8: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص التعاون في مجال الهجرة، إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على التعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. في البرتغال أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بجزر الأزور وإجلاء عشرات المصطفين. في أولى ملفات هذه النشرة، علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
5: أعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
4: في خبر آخر، أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه خلال موسم شتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. وفي نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الرباط سلة سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، واستقبل هذا المطار 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: أوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار رباط سلة خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
4: في خبر آخر، حدد مشروع قانون المالية برسمي السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى، وذلك وفقا مذكرة توجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى قطاعات وزارية. وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لوفاء الحلق.
6: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالات وأقاليم تارودانت، زاغورا، تاتا، السزاق، سمارة، بوجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعمالات وأقاليم بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالسويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم أوسرد، جرادة، بولمان، ميدلت، أزيلال، بني ملال، إفران، وادي الذهب، فيجيج، الحوز، سنغير، ورزازات، وذلك من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
4: عبر عبر العالم، تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء أزيد من 60 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيريسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء أمس خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية في عدة جزر قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا، ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة. عودة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة انطلقت أمس بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد الهدف منه هو تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. محمد تيجيني مدير المهرجان في تصريح له:
7: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
4: إلى آخر الملفات، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي، وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس أبو رشاء.
2: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته، وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
4: نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت ملا القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت احتمال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب، وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، والأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
3: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
2: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها لوضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتئ تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية، أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في مدينة القدس الشريفة ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس برباط يوم 30 مارس 2019.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو،
11: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص التعاون في مجال الهجرة، إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على التعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. في البرتغال أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بجزر الأزور وإجلاء عشرات المصطفين. في أولى ملفات هذه النشرة، علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير لفاطمة زهراء الرشية.
12: أعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
11: في خبر آخر، أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم شتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. وفي نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الرباط سلة سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، واستقبل هذا المطار 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: أوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار رباط سلة خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
11: في خبر آخر، حدد مشروع قانون المالية برسمي السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. 4 أولويات كبرى، وذلك وفقا مذكرة توجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى قطاعات وزارية. وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لوفاء الحلق.
6: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالات وأقاليم ترودانت، زاغورا، تاتا، السزاق، سمارة، بوجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعمالات وأقاليم بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالسويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 مليمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم أوسرد، جرادة، بولمان، ميدلت، أزيلال، بني ملال، إفران، وادي الذهب، فيجيج، الحوز، تنغير، ورزازات، وذلك من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
11: عبر حل على ما تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء أزيد من 60 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيريسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء أمس خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية في عدة جزر قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا، ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة. عودة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة انطلقت أمس بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد الهدف منه هو تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. محمد تيجيني مدير المهرجان في تصريح له:
7: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر

0: الشأن.
1: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته، وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
0: نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الحرائق الغابوية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي تتم منذ بداية السنة الجارية على 434,976 هكتارا في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 25 و2000. وأظهرت أحدث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 2026 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ، والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية، أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا مسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حمله

0: جملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا. غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية، وكذا مبادرات جلالته الميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بل حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتي تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية، أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في مدينة القدس الشريفة ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس بالرباط يوم 30 مارس 2019.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
0: نشرة إذاعية مفصلة. أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص التعاون في مجال الهجرة، إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على التعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. البرتغال أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بجزر الأزور وإجلاء عشرات المصطفين. في أولى ملفات هذه النشرة، علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير لفاطمة زهراء الرشي.
3: أعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
0: في خبر آخر، أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه خلال موسم شتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. وفي نفس السياق أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، واستقبل هذا المطار 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: أوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
0: في خبر آخر، حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى قطاعات وزارية. أوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. تقرير لوفاء الحلق.
4: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالة وأقاليم تارودانت، زاغورا، تاتا، السزاق، سمارة، بوجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعمالات وأقاليم بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالسويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم أوسرد، جرادة، بولمان، ميدلت، أزيلال، بني ملال، إفران، وادي الذهب، فيجيج، الحوز، تنغير، ورزازات، وذلك من الساعة 1 زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
0: عبر العالم، تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء أزيد من 60 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيريسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء أمس خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية في عدة جزر قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا. ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة. عودة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة انطلقت أمس بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد الهدف منه هو تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. محمد تيجيني مدير المهرجان في تصريح له:
5: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
0: إلى آخر الملفات، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس أبو رشا.
2: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته. وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
0: نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
6: ريم راديو.
7: إنغمي سنين كرة. إنمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت غوسكزيل نينغميسن غماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين
6: غيم راديو.
8: سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا ولدى رابطة دول جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني أكد أن المغرب هو تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية مشروعا حقيقيا للدولة قائما على الاستقرار والسيادة والتماسك الاجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأبرز السيد الحسيني في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال رسمي نظمته سفارة المملكة في جاكرتا بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. التحولات العميقة التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وسلط السفير الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات الصناعة واللوجستيك والطاقات المتجددة والفوسفات، إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل طنجة المتوسط وميناء الدخل الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية وأنبوب الغاز إفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب. وبهذه المناسبة تم توشيح السفير الإندونيسي السابق بالمغرب حصر الأزوار بالحملة الكبرى للوسام العلوي الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغرب المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 287,518 مركبة مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع تاريخ نفسه من 25 2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط سلا اللذان استقبل على التوالي 119,487 و119,452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
7: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطة الحاج وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. هذا المشروع يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم إبراهيم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطات الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وولاد ليوسف، بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130 ألف نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليمي بولمان، وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بإغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم، إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورة وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة، بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، فضلا عن مواكبة النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات
7: المسلمين. راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز العناوين. بخصوص التعاون في مجال الهجرة، إعادة القاصرين غير المرفوقين مسألة مبدأ قائمة على التعليمات الملكية السامية حسب مصدر دبلوماسي. المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز جاذبية الجهات عبر أكبر برنامج على الإطلاق للربط الجوي مع شركة رايانير. في البرتغال، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بجزر الأزور وإجلاء عشرات المصطفين. في أولى ملفات هذه النشرة، علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية السامية إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. تقرير لفاطمة الزهراء الرشية.
3: أعرب المصدر ذاته عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرفوقين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وأوضح أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك ولا يمت بصلة إلى هذه التلميحات. وحسب المصدر الدبلوماسي، فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية. كما أكد أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة، فيتعين عليهم القيام بعمل داخلي ليتمكنوا من تجاوز العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
0: في خبر آخر، أكد المكتب الوطني المغربي للسياحة الدينامية المتواصلة لاستراتيجيته في مجال النقل الجوي من خلال الإعلان عن أكبر برنامج شتوي تطلقه شركة رايانير بالمغرب على الإطلاق، موضحا في بلاغ أنه وخلال موسم شتاء 2026 ستشغل الشركة 156 خطا جويا نحو المملكة، من بينها 17 خطا جديدا بما يوفر 5.3 ملايين مقعد ويربط المغرب ب 14 بلدا أوروبيا. وفي نفس السياق، أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطار الرباط سلا سجل خلال الفصل الأول من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 14.8% في حركة المسافرين مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. واستقبل هذا المطار 1,217,574 مسافرا خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 1,060,480 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: أوضح المكتب أنه خلال شهر يونيو لوحده استقبلت هذه المنشأة المطارية ما مجموعه 215,416 مسافرا، أي بارتفاع بلغت نسبته 16.3% مقارنة مع 185,231 مسافرا سجلوا خلال يونيو 2025. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجل مطار الرباط سلا خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه 8,663 حركة مقابل 7,396 حركة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 17.13%. وعلى الصعيد الوطني، سجلت مطارات المملكة عندما تم يونيو حركة مسافرين بلغت 18,831,461 مسافرا بارتفاع نسبته 8.83% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
0: في خبر آخر، حدد مشروع قانون المالية برسمي السنة المالية 2027 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى قطاعات وزارية. وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة والتأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية العمومية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية السبت بعدد من مناطق المملكة. التقرير لوفاء الحلق.
4: المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالات وأقاليم ترودانت، زاغورا، تاتا، السزاق، سمارة، بوجدور ووادي الذهب. ويتوقع تسجيل الظاهرة ذاتها غدا الجمعة مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعمالات وأقاليم بني ملال، فقيه بن صالح، قلعة سراغنة. كما يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة اليوم الخميس بالسويرة. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 35 ملمتر مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم أوسرد، جرادة، بولمان، ميدلت، أزيلال، بني ملال، إفران، وادي الذهب، فيجيج، الحوز، تنغير، ورزازات، وذلك من الساعة 1 زوالا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 11 مساء.
0: عبر العالم، تسببت أمطار غزيرة وعواصف رعدية اجتاحت أرخبيل الأزور البرتغالية في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعدد من الجزر، ما استدعى إجلاء أزيد من 60 شخصا من مخيم سياحي بجزيرة تيريسيرا في وقت وضعت فيه السلطات عددا من الجزر تحت الإنذار البرتغالي بسبب سوء الأحوال الجوية. مصالح الحماية المدنية في الأرخبيل أفادت بأن التقلبات الجوية التي بدأت مساء أمس خلفت عدة حوادث شملت فيضانات طالت منازل وساحات سكنية في عدة جزر قبل أن تتدخل الفرق المختصة لإعادة فتحها جزئيا، ودعت مصالح الحماية المدنية السكان إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والالتزام بإجراءات السلامة. عودة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة انطلقت أمس بمارينا السعيدية فعالية الدورة الأولى لمهرجان السعيدية للموسيقى، وهو حدث ثقافي جديد الهدف منه هو تعزيز الجاذبية السياحية للمحطة الشاطئية والترويج لجهة الشرق. محمد تيجيني مدير المهرجان في تصريح له:
5: هذا المهرجان هو واحد البادرة ديال مجموعة من الشباب ديال المنطقة، وهذا دليل على أن الشباب قادر أنه يبتكر مشاريع ثقافية اللي عندها واحد الامباكت على التنمية ليس فقط في مدينة السعيدية أو لمحطة السعيدية، ولكن يكون هذا الإشعاع على جهة الشرق بصفة عامة. ومدينة السعيدية كما كتعرفوا هي الجوهرة الزرقاء ديال البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومتر ديال الرمال الذهبية.
0: إلى آخر الملفات، عقدت قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس في الرباط اجتماعا وصف بالبناء والإيجابي، وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان أن الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارته جددوا تأكيدهم عقب هذا الاجتماع على دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو باعتباره المسؤول الوحيد الذي انتخبته الاتحادات الوطنية الأعضاء 211. تقرير إلياس أبو رشا.
2: أضاف المصدر ذاته أن إنفانتينو أكد من جهته دعمه الكامل للأمين العام ولإدارة الفيفا على عملهم الضروري والاستثنائي في سبيل تحقيق رؤيته، وتابع أن الاجتماع شهد أيضا نقاشا واتفاقا على إمكانية ووجوب تحسين المستمر لفعالية وكفاءة العمليات وجوانب التواصل والتفاعل القائمة بين رئيس الفيفا وأمينه العام ومجلس إدارته، والتي من شأنها أن تدعم تطبيق هذه الرؤية. كما تم التنويه بالعمل العظيم الذي طلعت به إدارة الفيفا للتنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2026، والذي لم يكن تحقيقه ممكنا من دون عمل رئيس الفيفا وأمينه العام وإدارته كصوت واحد وتعاونهم معا كفريق موحد. وفي هذا الإطار أعربت إدارة الفيفا عن ثقتها الكاملة بأن ما أثمر عنه اجتماع اليوم سيعزز من حوكمة الفيفا وسيساعد على استعادة الثقة في الاتحاد الدولي ويمكنها من التحضير للفعاليات والتحديات المقبلة بشكل موحد وشفاف والمضي قدما في مهمتها للنهوض باللعبة عبر العالم. وشكل الاجتماع أيضا مناسبة تم خلالها التطرق لمقترح إنشاء فيفا فورورد انتربرايز، حيث تم الإقرار بحصول أخطاء، كما تم الاتفاق على أنه لم تكن هناك نية لجعل مجلس الفيفا أو الاتحادات الوطنية الأعضاء يشعرون بأنهم مستبعدون من هذه العملية، وبأنه كان يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة. وذكر البيان أنه ضمن رسالة منفصلة وجهت إلى مجلس الفيفا والاتحادات الوطنية الأعضاء تم تقديم اعتذار عن هذه الأخطاء والتعهد بعدم تكرارها، وسيتم الآن إجراء مراجعة وتقديم تقرير إلى مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقبل.
0: نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
10: هي مناسبة اللي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم الدينية الأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
11: اليوم كان واحد المهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمتوا جماعة السواكن إلى جانب المقاومين وأعضاء جيش التحرير. كان فيه استحضرنا فيه انتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في الجماعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
4: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن، إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والعمل الجمعوي والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو.
2: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتئ تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي والشرعية الدولية في مدينة القدس الشريف ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس برباط يوم 30 مارس 2019.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم من التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروف.
7: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطط الحاج وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. هذا المشروع يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطط الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وأولاد ليوسف، بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130,000 نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليم بولمان وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بإغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم، إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورة وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة، ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، فضلا عن مواكبة النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات مستفيدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتئ تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية، أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في مدينة القدس الشريفة ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس برباط يوم 30 مارس 2019.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: الحرائق.

0: لإدارة الطوارئ والتي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
0: المسؤول عن البشرية والمشرف على عملية مرحبا بمؤسسة محمد الخامس للتضامن عمر موسى عبد الله أكد أن عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا إلى المملكة إلى غاية 3 غشت الجاري بلغ أكثر من 2,074,000 شخص، بزيادة بلغت 0.45% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. السيد موسى عبد الله الذي حل ضيفا على برنامج عبور الذي يبث على أثير إذاعة طنجة المتوسطة أوضح أن عدد أفراد الجالية المغربية الذين ولجوا التراب الوطني منذ انطلاق عملية مرحبا إلى غاية يوم الاثنين الماضي بلغ 2,741,570 شخصا. وأضاف أن عدد العربات التي دخلت إلى أرض الوطن إلى غاية 3 غشت بلغ 187,518 مركبة، مسجلا انخفاضا بنسبة 12.43% مقارنة مع التاريخ نفسه من 25 و2000، مبرزا أن هذا التراجع يعزى إلى اختيار عدد كبير من أفراد الجالية هذا العام السفر المشترك بالسيارة بسبب ارتفاع كلفة التنقل بالعربات الخاصة. وأشار المسؤول إلى أن الأيام الأخيرة عرفت تسرعا في وتيرة دخول أفراد الجالية عبر النقل البحري، حيث بلغ عدد الوافدين عبر هذه الوسيلة إلى غاية 3 غشت ما مجموعه 1,430,811 شخصا، أي ما يعادل 52.19% من إجمالي الوافدين. وفي هذا السياق أبرز الدور المحوري الذي يطلع به ميناء طنجة المتوسطة الذي استقبل بمفرده 512,693 شخصا، أي ما يمثل 57% ونصف من مجموع المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين بحرا، متبوعا بميناء النظور ب 200,013 شخصا، ثم ميناء طنجة المدينة ب 168,240 شخصا. وبخصوص الوافدين عبر النقل الجوي، أفاد السيد موسى عبد الله بأن مطار محمد الخامس بالدرية البيضاء تصدر قائمة المطارات باستقباله 333,490 شخصا، أي ما يمثل 25.44% من إجمالي المغاربة المقيمين بالخارج الذين دخلوا المملكة عبر المعابر الجوية، متبوعا بمطار مراكش المرارة، ثم مطار طنجة ابن بطوطة، فمطار النظور والرباط بطسلة اللذان يستخدمان

0: بل على التوالي 119487 و119452 شخصا، مشيرا إلى أن مجموع الوافدين عبر الجو بلغ 1,310,759 شخصا.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: فاز المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد بفارق ضئيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان ليتنافس على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل وفقا لتوقعات نشرت وسائل إعلام من أمريكية. شبكات NBC نيوز وCNN وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أفادت أنه في انتخابات تمهيدية شهدت منافسة محتدمة بما يعتبر اختبارا للتوجه المستقبلية للحزب الديمقراطي، وسيواجه عبد الرحمن السيد الذي وعد في حملته الانتخابية بالحد من نفوذ كبار المانحين وبعض جماعات المصالح في السياسة الأمريكية في نوفمبر المقبل مع الجمهورية مايكا روجرز المدعوم من الرئيس دونالد ترامب للتنافس على مقعد مجلس الشيوخ الشاغر حاليا في هذه الولاية الواقعة في الغرب الأوسط للبلاد. وفي مؤتمر صحفي عقده في ديترويت دعا عبد الرحمن السيد مختلف التيارات داخل الحزب الديمقراطي إلى الاتحاد من أجل هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وهو اقتراع سيحظى بمتابعة دقيقة نظرا لرهاناته السياسية على النصف الثاني من ولاية الإدارة الحالية. من جهتها أقرت منافسته هالي ستيفنز بهزيمتها وهنأته في بيان معربة عن استعدادها لشن حملة انتخابية إلى جانبه ضد الجمهوريين الذين يأملون على حد قولها في رؤية الديمقراطيين يخرجون من هذه الانتخابات التمهيدية منقسمين. وقد رسم عبد الرحمن السيد الخطوط العريضة لحملة نوفمبر من خلال توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري، حيث قال مايك روجرز هو الشخص لم يتردد يوما في تقديم من التسهيلات لأي شركة يمكنه استاؤها معروفا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: حصاد الجهاد، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. بالرباط، انعقاد الدورة الأولى للجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية برسم سنة 2026. بفاس، تخصيص 40 مليون درهم لإنشاء مراكز قرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ. إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاج وعدد من الجماعات المجاورة بالماء الشروب انطلاقا من سد الحسن الثاني. إلى التفاصيل. عقدت لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية بالمركز السينمائي المغربي بالرباط دورتها الأولى برسم سنة 2026، وذلك للبت في الملفات المستوفية للشروط والمستلمة من طرف كتابتها. اللجنة قررت في ختام مداولتها تقديم دعم لإنشاء القاعات السينمائية بمبلغ 4 ملايين درهم لكل من سينرجي عين السبع وسينما أومبير بالدار البيضاء. كما قررت اللجنة منح دعم لتجديد القاعات لسينما الكزار بطنجة بمبلغ قدره 575 ألف درهم. وفيما يتعلق بدعم رقمنة القاعات السينمائية، خصصت اللجنة لمركبي ميغاراما سيتي مول القاعات من 1 إلى 8 بطنجة بمبلغ 3 ملايين درهم، ولسينما الكزار كذلك بطنجة مبلغ 650 ألف درهم، ولسينما النهضة بالرباط مبلغ 650 ألف درهم. صدق مجلس جماعة فاس في جلسة استثنائية على اتفاقية شراكة تهم إنشاء مراكز محلية للقرب للوقاية المدنية والاستجابة للطوارئ في المدينة من خلال تخصيص مبلغ 40 مليون درهم لهذا الغرض. المزيد من التفاصيل في تقرير حفص الحجامة.
6: هذه هي الاتفاقية المبرمة بين ولاية جهة فاس مكناس ومجلس الجهة ومجلس عمالة فاس ومجلس جماعة فاس والمدير العامة للوقاية المدنية ووكالة التنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس، تهدف إلى تعزيز قدرات التدخل فيما يتعلق بخدمة الطوارئ والإنقاذ وتحسين الاستجابة وتغطية الطوارئ في المدينة. ويشمل المشروع إنشاء وتجهيز مركز للطوارئ بمقاطعة السايس وإنشاء مركزين محليين للقرب للاستجابة للطوارئ في المدينة القديمة لضمان التدخل السريع في حال نشوب حرائق أو وقوع كوارث طبيعية أو غيرها من حالات الطوارئ. وسيتم تمويل المشروع من قبل مختلف الشركاء الأطراف في الاتفاقية، ويتضمن تمويلا أوليا بقيمة 14 مليون درهم مخصصة لمركز سايس، وتمويلا آخر بقيمة 26 مليون درهم مخصصة لمركز القرب في المدينة القديمة، على أن يبدأ توفير المساهمات المالية اعتبارا من عام 2027. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز حماية الأفراد والممتلكات وتحسين تنسيق التدخلات في حالات الطوارئ وتزويد مدينة فاس ببنية تحتية حديثة تلبي متطلبات السلامة لا سيما في المدينة القديمة، وهي موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تتطلب مخاطر الحرائق وانهيار المباني التاريخية قدرة استجابة سريعة وفعالة.
5: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ توجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطات الحاجة وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. ويعد هذا المشروع من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة سكنة مدينتي ميسور وأوطات الحاج والجماعات الترابية قصاب ملوية ويزغت وسيدي بوطيب والرميلة والعرجان وتساف وفريطيسة وولاد علي يوسف، بما يستجيب لحاجية ما يقارب 130 ألف نسمة. وبهذا الخبر نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام حصاد الجهات. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن شيخ مدير شؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللا شرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشاركت في الاجتماع الدول الأعضاء في لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، إلى جانب كل من الأمين العام لجميع الدول العربية وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وتضم لجنة الوزارية العربية في عضويتها إلى جانب المغرب كل من الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وقطر والصومال والعراق وفلسطين وتونس والجزائر، والأمين العام لجميع الدول العربية.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: أكد الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة وزراء عدد من الدول العربية والإسلامية، أكد على أهمية دور لجنة القدس التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووكالة بيت ملا القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة. البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة شدد في ختام أشغاله على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة، وأكد على دعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود في سبيل حماية المدينة المقدسة والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية. شارك في الاجتماع الوزاري الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها المغرب وكل من الأردن ومصر والجزائر والسعودية وفلسطين وقطر وتونس والعراق والصومال، والأمين العام لجامعة الدول العربية بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وباكستان وتركيا. من جهتها أشادت السيدة فارسين أغا بكيان وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين في كلمتها خلال هذا الاجتماع بمجهودات لجنة القدس والمملكة المغربية في دعم القدس وصمود المقدسيين، داعية إلى تكثيف الجهود لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بالمدينة المقدسة. وأكد الوزراء المشاركون خلال هذا الاجتماع على أهمية استمرار إدامة التحرك المشترك واتخاذ موقف موحد للتصدي للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لأسس السلام، وشددوا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بالوضع القائم. مثل المملكة في هذا الاجتماع الوزاري وفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفؤاد أخريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن الشيخ مدير الشؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان.
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: معركة وادي المخازن وما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية كانت محور ندوة فكرية نظمت بدمنات بمناسبة تخليد الذكرى 48 بعد 400 لهذه المعركة. هذا اللقاء الذي نظمه فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات بتنسيق مع جمعية المغرب الكبير للتنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية بدمنات ومكتب الهلال الأحمر المغربي بدمنات والجمعية النسوية التنموية الدمناتية يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تثمين الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم المواطنة لدى الأجيال الصاعدة. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لمعركة وادي المخازن وإبراز دلالتها التاريخية والوطنية وتسليط الضوء على مكانتها في الذاكرة الوطنية باعتبارها إحدى المحطات البارزة في تاريخ المغرب. تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار المبادرات الرامية إلى ترسيخ الثقافة التاريخية لدى الشباب وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الذاكرة الوطنية باعتبارها رصيدا تاريخيا ووطنيا يسهم في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. في أوروبا الحرارة مستمرة، الحرائق الغابوية تأتي على نحو 435 ألف هكتار منذ بداية 2026. السلطات الأسترالية تعلن خطة لتوسيع نطاق المحميات البحرية في أكثر البيئات أهمية في البلاد. الصين تطلق خطة عمل خماسية لمواجهة المخاطر الجيولوجية في ظل التغيرات المناخية. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من أوروبا. الحرائق الغابوية أتت على أكثر من 434 ألف هكتار داخل بلدان الاتحاد الأوروبي منذ بداية السنة الجارية، في حصيلة تعد الأعلى المسجلة خلال الفترة نفسها منذ بدء اعتماد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، متجاوزة الأرقام القياسية المسجلة سنة 2025. تفاصيل أوفى معك إسماعيل المالكي.
8: أظهرت أحداث المعطيات المحينة إلى غاية 29 يوليو 26 2000 والصادرة عن النظام الأوروبي التابع لخدمة كوبرنيكوس لإدارة الطوارئ والتي التي يشرف عليها المركز الأوروبي المشترك للبحوث التابع للمفوضية الأوروبية أن المساحات التي أتت عليها النيران فاقت بكثير حصيلة الفترة نفسها من سنة 25 و2000 التي بلغت 346,836 هكتارا، كما تجاوزت بأكثر من الضعف المعدل المسجل خلال الفترة نفسها من السنوات العشرين الأخيرة، والمقدر ب 172,186 هكتارا. وسجل النظام الأوروبي منذ بداية السنة 1407 حرائق، وهو عدد يقل قليلا عن 1467 حريقا المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، لكنه يفوق بأكثر من الضعف المعدل طويل الأمد البالغ 632 حريقا، مما يعكس اتساع رقعة الحرائق وارتفاع شدتها. كما ارتفعت انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون الناجمة عن هذه الحرائق إلى 17,098,000 طن منذ مطلع السنة، مقابل 8,048,000 طن خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، ومتوسط تاريخي يناهز 10,026,000 طن، وهو ما يعكس التأثير البيئي المتزايد لموسم الحرائق الحالي.
7: وكما أوردنا في العناوين، السلطات الأسترالية تضع خطة لتوسيع نطاق المناطق البحرية المحمية حول جزيرتين شرق البلاد في إطار خطة الحكومة لتعزيز حماية البيئة البحرية بنسبة 30% بحلول عام 2030. وزير البيئة والمياه الفيدرالي الأسترالي موراي وات أفاد بأن الحكومة تعمل على حماية المزيد من المحيطات والأنواع التي تعتمد عليها من خلال توسيع حدود المنتزهات البحرية القائمة حول الجزيرتين، بما يحافظ على النظم البيئية الفريدة في المنطقة ويعزز استدامتها. الوزير أوضح أيضا أن هذه الخطة تشمل إدراج حوالي 671,500 كيلومتر مربع إضافية ضمن مناطق الحماية المشددة مع حظر أنشطة الصيد والتعدين فيها. الوزير شدد على أن هذه الخطوة ستسهم في صون الموائي البحرية والأنواع المهددة، فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي للأجيال القادمة. كشفت الصين عن خطة عمل خماسية لتعزيز الوقاية من الكوارث الجيولوجية في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، مع التركيز على تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتقوية قدرات الاستجابة على المستوى المحلي، وذلك وفقا لوثيقة صدرت الثلاثاء. وكالة الأنباء الصينية ذكرت الأربعاء أن هذه الخطة الصادرة عن وزارة الموارد الطبيعية تتضمن نقل 50,000 أسرة من المناطق عالية الخطورة، إلى جانب تنفيذ مشاريع هندسية في أكثر من 4,200 موقع معرض للكوارث الجيولوجية، والقضاء على مخاطر السلامة في أكثر من 6,100 موقع. تخطط الصين على مدى السنوات الخمس لبناء منصة وطنية متكاملة لمعلومات الكوارث الجيولوجية وتحسين التنسيق بين الأنظمة الوطنية والأنظمة على مستوى المقاطعات، والاستفادة من البيانات الضخمة ونماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة وغيرها من التقنيات الناشئة. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ساعة سفير المملكة لدى جمهورية إندونيسيا ولدى رابطة دول جنوب شرق آسيا رضوان الحسيني أكد أن المغرب وتحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من التنمية مشروعا حقيقيا للدولة قائما على الاستقرار والسيادة والتماسك الاجتماعي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. وأبرز السيد الحسيني في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال رسمي نظمته سفارة المملكة في جاكرتا بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. التحولات العميقة التي شهدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك. وسلط السفير الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة في مجالات الصناعة واللوجستيك والطاقات المتجددة والفوسفات إلى جانب المشاريع الهيكلية الكبرى مثل طنجة المتوسط وميناء الدخل الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية وأنبوب الغاز إفريقيا الأطلسي نيجيريا المغرب. وبهذه المناسبة تم توشيح السفير الإندونيسي السابق بالمغرب حصر الأزوار بالحمالة الكبرى للوسام العلوي الذي أنعم به عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: هو مهرجان خطابي احتضنته الجماعة الترابية السواكن التابعة لإقليم العرائش تخليدا للذكرى 448 لمعركة وادي المخازن التي تعد منارة وضاءة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية.
4: هي مناسبة اللي دائما احنا في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش حرير كنحتفيو بها وكنخلدوها لما تحمله من حمولة ثقيلة ديال القيم الدينية والأخلاقية والوطنية والكونية والإنسانية.
5: اليوم كان واحد مهرجان خطابي اللي فيه مجموعة ديال الفقرات اللي انضمته جماعة السواكن إلى جانب المقاومين وأعضاء جيش التحرير. كان فيه استحضرنا فيه الانتصارات التي حققها الجيش المغربي والقبائل المجاورة اللي قامت هنا المعركة في هذه الجماعة هذه على الجيش البرتغالي والحلفاء دياله.
3: المهرجان تميز بتقديم كلمات وشهادات تستحضر الدلالات الرمزية والأبعاد التاريخية لمعركة وادي المخازن، إلى جانب تكريم عدد من أرامل المقاومين بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين ونشطاء المجتمع المدني والعمل الجمعوي والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لم يتمكن السياح القادمون من المناطق الدافئة من الإفلات من الحرارة المرتفعة بعدما فاجأتهم موجة حر قوية في العاصمة البولندية وارسو، حيث تجاوزت درجة الحرارة المعدلات المعتادة بشكل لافت. بولندا التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة موجات متتالية من الحر تزامنا مع امتداد موجة حر أوروبية نحو مناطق وسط وشرق القارة. في وارسو بلغت درجات الحرارة 36 درجة مئوية، أي أعلى بنحو 13 درجة من المعدل الطبيعي لهذه الفترة. ولتخفيف من وطأة هذه الأجواء الحارة عملت السلطات على توفير أماكن مخصصة للتبريد تضم أجهزة تكييف ومرافق تساعد السكان والزوار على الاحتماء من ارتفاع درجات الحرارة. أجواء حارة أثرت على السكان والزوار على حد سواء في وقت تواصل فيه موجات الحر فرض نفسها على عدد من الدول الأوروبية الأخرى.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: تحت سماء يطبعها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة تتأهب الغابات البرتغالية لموسم يتزايد فيه خطر الحرائق، وفي ظل هذه الظروف أعلن المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أن 4 بلديات تقع في الداخل الشمالي والوسط ومنطقة الجارف جنوبا تواجه أقصى درجات خطر اندلاع حرائق الغابات. المعهد أوضح في بيان أن الأمر يتعلق بكل من بلديتين براغانسيا وفينيايس بإقليم براغانسا وفيغيرا دي كاستيو رودريغو بغواردا وتافيرا بفارو، لافتا إلى تصنيف أكثر من 30 بلدية أخرى بالداخل الشمالي والوسط والجارفي في مستوى خطر مرتفع جدا. وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 50 بلدية تتوزع على أقاليم فيلاريال وفيزيو وغواردا وكاستيو برانكو وشنتارين وبورتاليغري وباجا وإيفورا وفارو وضعت في مستوى خطر مرتفع، وذلك بناء على مؤشر دقيق يعتمد على قياس درجات حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وكمية التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وكانت عدة حرائق غابوية قد اندلعت الأسبوع المنصرم في شمال البرتغال ووسطها، ما استدعى تعبئة أكثر من 1000 رجل إطفاء وغيرهم من مهني الوقاية المدنية مدعومين بنحو 20 وسيلة جوية بحسب السلطات المحلية. وبعدما كانت بمنأى نسبيا عن الحرائق خلال الأسابيع الأخيرة، واجهت البرتغال قبل نحو شهر أولى حرائقها الكبرى خلال فصل الصيف، وكانت أكبرها الذي اندلع في مقاطعة فيزيو بوسط البلاد وأتى على نحو 13 ألف هكتار من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات البرتغالية إلى طلب مساعدة الآلية الأوروبية للحماية المدنية.
2: غيم راديو.
6: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: احتضنت العاصمة الأردنية عمان أشغال اجتماع وزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة بمشاركة المغرب. المملكة كانت ممثلة في هذا الاجتماع الوزاري بوفد يقوده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعضوية فؤاد خريف سفير صاحب الجلالة بعمان، وخالد بن شيخ مدير شؤون المغاربية والعربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعثمان رحو نائب رئيس البعثة بعمان. وبحث الاجتماع الأوضاع في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية في أفق بلورة موقف مشترك في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية التي تستهدف هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وشاركت في الاجتماع الدول الأعضاء في لجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، إلى جانب كل من الأمين العام لجميع الدول العربية وإندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا. وتضم لجنة الوزارية العربية في عضويتها إلى جانب المغرب كل من الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وقطر والصومال والعراق وفلسطين وتونس والجزائر، والأمين العام لجميع الدول العربية.
8: تحت سماء يطبعها الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، تتأهب الغابات البرتغالية لموسم يتزايد فيه خطر الحرائق. وفي ظل هذه الظروف أعلن المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أن 4 بلديات تقع في الداخل الشمالي والوسط ومنطقة الجارف جنوبا تواجه أقصى درجات خطر اندلاع حرائق الغابات. المعهد أوضح في بيان أن الأمر يتعلق بكل من بلديتي براغانسيا وفينيايس بإقليم براغانسا، وفيغيرا دي كاستيو رودريغو بغواردا، وتافيرا بفارو، لافتا إلى تصنيف أكثر من 30 بلدية أخرى بالداخل الشمالي والوسط والغارفي في مستوى خطر مرتفع جدا. وأضاف المصدر ذاته أن حوالي 50 بلدية تتوزع على أقاليم فيلاريال وفيزيو وغواردا وكاستيو برانكو وشنتارين وبورتاليغري وباجا وإيفورا وفارو وضعت في مستوى خطر مرتفع، وذلك بناء على مؤشر دقيق يعتمد على قياس درجات حرارة الهواء والرطوبة النسبية وسرعة الرياح وكمية التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية. وكانت عدة حرائق غابوية قد اندلعت الأسبوع المنصرم في شمال البرتغال ووسطها ما استدعى تعبئة أكثر من 1000 رجل إطفاء وغيرهم من مهني الوقاية المدنية مدعومين بنحو 20 وسيلة جوية بحسب السلطات المحلية. وبعدما كانت بمنأى نسبيا عن الحرائق خلال الأسابيع الأخيرة، واجهت البرتغال قبل نحو شهر أولى حرائقها الكبرى خلال فصل الصيف، وكانت أكبرها الذي اندلع في مقاطعة فيزيو بوسط البلاد وأتى على نحو 13,000 هكتار من الغطاء النباتي، ما دفع السلطات البرتغالية إلى طلب مساعدة الآلية الأوروبية للحماية المدنية.
6: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: جددت المملكة المغربية بعمان التأكيد على تشبثها الراسخ ودعمها الثابت للحقوق المشروعة لشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، واقتناعها بفضائل الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيدا عن أعمال العنف والتطرف والتصرفات أحادية الجانب، وكذا انخراطها التام في كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق ذلك. وزير العدل عبد اللطيف وهبي أكد في كلمة المملكة المغربية خلال الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة أن ما عرفته المنطقة خلال هذه السنة من توترات خطيرة ومتواصلة لا يجب أن ينسينا قضيتنا المركزية والأولى وما تعرفه باقي الأراضي الفلسطينية من اعتداءات ومصادرات للأراضي وتدمير للمنازل وتوسيع للمستوطنات، مشددا على أن المملكة المغربية تجدد دعوتها وضع حد لكافة الممارسات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والعمل على فتح أفق سياسي واضح لإنهاء هذا الصراع. وأبرز أن الحاجة ماسة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لدعم المدينة المقدسة وصمود أهلها وتمكينهم من مواجهة تحديات هذه المرحلة العصيبة، مسلطا الضوء على جهود المملكة المغربية في هذا الصدد بتعليمات مباشرة وتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الذي ما فتئ يواصل جهوده ومساعيه الدبلوماسية وكذا مبادرات جلالته ميدانية من خلال المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس في دعم السكان المحليين حفاظا على الطابع الحضاري الأصيل للمدينة وحماية لوضعها القانوني. وأعرب السيد وهبي بهذه المناسبة عن تأكيد المملكة المغربية على أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني جلالة الملك عبدالله الثاني بن حسين في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، وأكد على أن المملكة المغربية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس ما فتئ تشدد على ضرورة النأي عن كل ما من شأنه تأجيج الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن ما شهدته مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من تصعيد خلال الأشهر الماضية إن على المستوى القانوني أو الميداني في استغلال غير مقبول ما تعرفه المنطقة من توترات ينذر بتوجه نحو المزيد من الاحتقان والتصعيد في ظل تنامي التطرف الديني وانتشار خطاب الكراهية. وأضاف أن ما تشهده مدينة القدس الشريف والحرم المقدس الشريف منذ عدة أشهر مؤشر قوي على توجه غير عقلاني وخارج القانون، ويقوض التفاهمات المعمول بها حتى الآن لإبعاد مدينة القدس وأماكن العبادة بها عن التجاذبات والأجندات السياسية المحلية والإقليمية. وأشار السيد وهبي إلى أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، وانسجاما مع دورها التاريخي وموقفها الثابت إزاء القضية، أدانت بشدة هذه التصرفات الاستفزازية والاقتحامات الغاشمة الممنهجة للمسجد الأقصى المبارك، والتي وللأسف تمت بتأطير من شخصيات رسمية من وزراء وأعضاء في الكنيست بحماية من القوات الإسرائيلية. وفي ظل استمرار هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وللشرعية الدولية في مدينة القدس الشريفة ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة، يضيف الوزير فإن المملكة المغربية تدعو مجددا إلى المزيد من التنسيق لاتخاذ موقف موحد وإطلاق حملة دبلوماسية مكثفة إقليميا ودوليا بما يحافظ على المدينة ومقدساتها باعتبارها تراثا إنسانيا مشتركا بما ينسجم مع مضامين نداء القدس التاريخي والذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا فرانسيس برباط يوم 30 مارس 2019.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: إنغميس نيم كورا. إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزي نينغميسن جماب راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
6: الأخبار على مدار الساعة.
9: أفادت عمالة إقليم بولمان أنه في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان تزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز مشروع تزويد مدينتي ميسور وأوطة الحاج وعدد من الجماعات والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الحسن الثاني. هذا المشروع يعد من بين الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي يشهدها إقليم بولمان، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 251 مليون درهم، ويهدف إلى تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة ساكنة مدينتي ميسور وأوطة الحاج والجماعات الترابية قصابي ملوية ويزغت وسيدي بطيب ورميلة والعرجان وتساف وأفريطيسة وولاد ليوسف، بما يستجيب لحاجيات ما يقارب 130,000 نسمة. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار تحسين جودة الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة تحت إشراف عامل إقليم بولمان وبمتابعة ميدانية من السلطات الإقليمية استجابة لتزايد الطلب على الماء الصالح للشرب ولمواجهة التراجع التدريجي للموارد المائية الجوفية، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف عيش الساكنة ودعم مسار التنمية المستدامة بالإقليم. وشمل المشروع إنجاز 4 قنوات رئيسية لنقل المياه بغلاف مالي يناهز 234 مليون درهم، إضافة إلى إنجاز مختلف أشغال الهندسة المدنية والتجهيزات الكهروميكانيكية والربط الكهربائي ومحطات الضخ والخزانات ومحطات للكلورا وكافة المنشآت التقنية الضرورية لضمان الاستغلال الأمثل للمشروع. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية بالأقليم وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة بما يواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة، ويساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، فضلا عن مواكبة النمو الديموغرافي والاقتصادي الذي تعرفه مختلف الجماعات
2: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لم يتمكن السياح القادمون من المناطق الدافئة من الإفلاس